0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى.
1: قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب، وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، فقال: يا ربي، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ هذه الزيادة قال ساقط من أكثر النسخ. أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي أو وجدتني عنده؟ هذا الحديث أخرجه مسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان ابن يزيد العطار قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أبو عيسى الأسواري، معلوم معروف بكنيته لا يعرف اسمه. الحافظ قال فيه في التقريب: مقبول. الصحيح أنه ثقة، فقد وثقه الطبراني كما في تهذيب الكمال، نقله قال الطبراني ثقة. وهكذا أخرج له مسلم في الصحيح، ولذا قال الذهبي في ترجمته من الكاشف قال ثقة. فأبو عيسى الأسواري ثقة من رجال مسلم. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والطيالسي وغيرهم من طرق عن قتادة، وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد روي مرسلا، أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا غير محفوظ، المرسل ليس محفوظا، فقد رواه جماعة من الثقات عن قتادة وذكروه موصولا، وخالفهم معمر. وما حال رواية معمر عن قتادة؟
2: ضعيفة، من ضعفها؟ ضعفها جماعة من العلماء، ضعفها ابن معين والدارقطني وغيرهم. معمر إمام حافظ ضعفت روايته عن بعض الأئمة، وممن ضعفت روايته عنه روايته عن قتادة، فإنه جالس قتادة وهو صغير، قال جالسته ولم أكن أحفظ الأسانيد بعد، فضعفت روايته لذلك. فروايته مرسلا ليس بمحفوظ، المحفوظ الموصول. وللفائدة فكثير من أحاديث تجدها موصولة في أكثر أو في كل كتب السنة التي أخرجت هذا الحديث، وتجدها في المصنف مرسلة، مصنف عبد الرزاق، هذا يقع كثيرا. والعجيب أن المصنف هذا قالوا لم توجد له إلا مخطوطة واحدة طبع عليها، فليس فيما يتوثق. وبعض الأحاديث بعض الأئمة يعزوها إلى عبد الرزاق موصولة، يقول أخرجه عبد الرزاق في المصنف يذكره موصولا، وتجد في المطبوع الموجود مرسل، فيحتاج هذا تثبت منه كثيرا. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر ابن أبي سلمة، عمر ابن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، فيه ضعف، عمر فيه ضعف. عن أبيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. أخرجه أحمد والطيالسي أيضا وأبو يعلى وغيرهم من طريق أبي عوانة. وفي إسناده عمر بن أبي سلمة في ضعف، لكن الحديث أصله في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس، في رواية مسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر من هذه الثلاث: ثلاث كلهن حق على كل مسلم. هذه ثلاثة أحاديث في عيادة المريض. الحديث الأول منها هو حديث أبي هريرة، حديث قدسي وفيه فضل عيادة المريض، وهذا الحديث ليس فيه إشكال، فإنه قد فسر في الحديث نفسه. ما معناه؟ استطعمتك يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. ما معنى استطعمتك فلم تطعمني؟ أي استطعمك عبدي فلان، فسره في الحديث. استسقيتك فلم تسقني، أي استسقاك عبدي فلان. مرضت فلم تعدني، معنى مرضت أي مرض عبدي فلان، مرض عبدي فلان. فالحديث فسر في نفس الحديث وأضيفت إلى الله جل وعلا، لأن الله تعالى هو الذي أمر بها وهو الذي قدرها، فالله هو الذي أمر بإطعام المحتاج يحث عليه، وكذلك السقيا، وهكذا هو الذي قدر المرض وقضاه. فإضافته إلى الله جل وعلا أولا يوضح ما بعد من الحديث، أيضا مثل هذه الإضافة لا مانع منها باعتبار أن الله تعالى هو المقدر لذلك الشيء وهو الآمر به، وهذا كثير في القرآن، يضيف الله تعالى ما يأمر به وما يقدر إلى نفسه.
1: قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والذي يتوفاها ويقبضها هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وقال الله: توفته رسلنا. وأضاف الله تعالى لنفسه لأنه هو الذي أمر به وهو بقضائه وقدره. وهذا كثير في القرآن، فهذا الحديث لا إشكال فيه، يفسره آخر الحديث يفسر أوله، آخر كل فقرة يفسر أولها. استطعمتك فلم تطعمني، فيقول: يا رب وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما علمت أنك لو كنت أطعمت لوجدت ذلك عندي، إلى آخر الحديث. وتأمل كيف قال في الحديث: لوجدت ذلك عندي إلا في المرض، قال: لوجدتني عنده. وشك الراوي، قال: لوجدت ذلك عندي أو لوجدتني عنده، وفي مسلم: لوجدتني عنده. ذكر بعض مناسبة في ذلك، قال: لأن المستطعم والمستسقي يتحرك ويذهب ويأتي، بخلاف المريض يأتي إليه الناس ولا يأتي هو إلى أحد. فقال الله في المستطعم والمستسقي: لوجدت ذلك عندي. وقال الله تعالى في المريض: لوجدتني عنده. وليس هذا من التأويل، يعني تفسيره أنك وجدتني عنده ما وعدتك به وما ضمنته من الثواب والجزاء والفضل لمن يعود مريضا. والشاهد من هذا الحديث فضل عيادة المريض، وأن من عاد مريضا وجد الثواب على ذلك والأجر عند الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني حديث أبي سعيد: عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. مع الحديث الذي يليه: ثلاث كلهن حق على كل مسلم، عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس. ففي الحديث الأول أمر بعيادة المريض، وفي الحديث الثاني جعله من حق المسلم على المسلم. وقد قال بعض العلماء إن هذا الحق على الاستحباب ليس على الوجوب، عود المريض هذا أمر استحباب. ثلاث كلهن حق على كل مسلم، أي حق استحباب وندب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه فرض ولكن على الكفاية، وهذا القول أظهر في الحديث أن عيادة المريض فرض واجب ولكن على الكفاية. إذا عاده بعض المسلمين أدى الواجب عن غيره، وإذا لم يعده أحد فإنهم يكونون بذلك تركوا ما يجب عليهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولجعله من حق المسلم على المسلم، ولقرنه بما هو من الواجبات الكفائية. فإذا الذي يعود مريضا يحتسب هذا الأمر، لا يغفل عنه، يحتسب أنه يقوم بواجب كفائي. ومعلوم كلام أهل العلم في التفاضل بين الواجب الكفائي والواجب العيني أيهما أفضل، فمن حيث منزلة ذلك الواجب ومكانته الواجب العيني أرفع درجة، لأنه ما وجب وجوبا عينيا على كل أحد إلا لرفعة منزلته. ومن حيث أن الواجب الكفائي لا يقوم به إلا إنسان حريص على الأجر والخير، وأيضا من حيث أن الواجب الكفائي يسعى المسلم فيه في إسقاط فرض على سائر إخوانه المسلمين، يكون الواجب الكفائي من هذا الوجه أفضل. ولذا بعضهم يقول الواجب الكفائي أكثر أجرا، والتفصيل الأول أحسن، أن الواجب العيني من حيث مكانة الواجب ومنزلته هو أرفع، ولذا وجب وجوبا عينيا على كل أحد لأهميته وعلو مكانته. والواجب الكفائي من حيث أنه لا يقوم إلا حريص على الخير، مسارع إلى ذلك، مسابق إليه، وأيضا من حيث أن القائم به يسقط ما هو واجب عن سائر إخواني المسلمين، هو من هذا الحيثية أفضل. فإذا عيادة المريض هو واجب كفائي، لأن المريض يحتاج إلى من يصبره، من يسليه، قد يحتاج إلى إعانة من يعينه، فالعائد للمريض يحتسب أنه يقوم بهذا الفرض ويسقط به فرضا عن المسلمين، وهذا فضل عظيم. وشهود الجنازة، اتباع الجنازة كذلك هو فرض كفائي، إذا قام به العدد الكافي سقط الإثم عن الباقي. وقوله في الحديث الثاني: وتشميت العاطس إذا حمد الله، قد دل الدليل على أن تشميت العاطس إذا حمد الله فرض عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. فالتشميت بمعنى الدعاء له، يدعو له بقول يرحمك الله، كما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبيه. ثلاثة هم عامر ابن سعد ومصعب ابن سعد وعائشة بنت سعد، وقد مضت معنا رواية عائشة بنت سعد برقم 99 و400، حدثت عن أبيها. قال حدثني ثلاثة من بني سعد، سعد بن أبي وقاص، كلهم يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى، فقال: ما يبكيك؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. من هو سعد؟ ابن خولة. زوجته سبيعة الأسلمية رضي الله عنها التي لها القصة المشهورة. قال: اللهم اشف سعدا ثلاثا، أي كرر هذا الدعاء ثلاثا: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فقال: لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففون الناس وقال بيده. الحديث متفق عليه. من هذه الطريق في مسلم فقط، حدثني ثلاثة من بني سعد في مسلم، ومن الطريق التي سبقت طريق عائشة بنت سعد، هذا في الصحيح. هذا الباب في دعاء العائد للمريض بالشفاء. العائد أي الزائر الذي يأتي يزور المريض، يدعو للمريض بالشفاء. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك أنه يدعو له، منها هذا الحديث: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاثا. ومنها حديث ابن عباس في السنن: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله من ذلك المرض. هذا أيضا من الدعاء له، وأن الله تعالى يشفيه من ذلك المرض: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات.

الناس اللهم رب الناس مذهب الباس. وحديث أنس فيه لا شافي إلا أنت، وحديث عائشة فيه لا شفاء إلا شفاءك، كلها في الصحيح. فهذه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو به للمريض إذا عاده. أيضا حديث ابن عباس الذي سبق معنا قريبا حين زار الأعرابي قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، أن يدعو الله تعالى أن يرفع عنه البلاء، ألا يقع فيه بأس مشقة شدة. وهذا مقصد من المقاصد التي شرعت زيارة المريض لأجلها. فزيارة المريض شرعت لمقاصد عظيمة، منها حصول الأجر والثواب، ومنها المؤانسة للمريض ولأهله وتثبيتهم والربط على قلوبهم بما يحصل من نصح، ومنها أيضا الدعاء للمريض، وهو من أعظم مقاصد الزيارة والعيادة للمريض الدعاء له. فيحرص من عاد مريضا أن يدعو له، يحرص على الدعاء له، لا يأتي فقط زائر ويخرج. نعم يقصد به مؤانسة المريض وتشجيعه، وأيضا يعود للدعاء له ولا يغفل عن الدعاء له، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو للمريض إذا زاره. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعود بمكة، وهذا عام حجة الوداع، مرض سعد بمكة فخشي أن يموت بها فبكى. قال ما يبكي؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة رضي الله عنه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أي ولم يكن له في ذلك الوقت إلا بنت واحدة، ثم رزقه الله تعالى غيرها، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا. قال فبالثلثين؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إذن الوصية إذا كانت بأكثر من الثلث لا تصح، بل ينفذ منها الثلث وما بقي يرد إلى الورثة، كما في هذا الحديث، وكما في الحديث الآخر الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الأعبد. إن صدقتك من مالك صدقة، صدقتك أي على غيرك، على من هو أجنبي عنك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، بل هي من أفضل الصدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك إن تدع أن تدع أهلك بخير، أو قال بعيش، أي من حيث النفقة، بخير من حيث النفقة، حيث المال. وقد سمى الله تعالى المال في مواطن من القرآن خيرا. وإنه لحب الخير لشديد، والمراد به المال. خير من أن تدعهم يتكففون الناس، يتكففون أي يمدون أيديهم وأكفهم إلى الناس يسألونهم. وقال بيده، أي كأنه أشار بيده كيف يمدون أيديهم إلى الناس يسألونهم. وفي هذا فائدة، أن الأفعال يطلق عليها قول في اللغة. قال بيده، معنى قال بيده أشار، وسمى هذه الإشارة قولا، وهذا وارد في أحاديث كثيرة. فقال بيده هكذا، والمراد فعل بيده. والشاهد من هذا الحديث ما

0: من الدعاء للمريض بالشفاء. هذا ورقة فيها تنبيه أنه سيفتح الأخ يحيى الكوفي بدرسا في المدخل إلى علم الصرف من يوم السبت إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان آخر ما قرأناه في الأدب المفرد باب فضل عيادة المريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحديث للمريض والعائد. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر ابن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم ابن رافع الأنصاري، قالوا: يا أبا حفص حدثنا. قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. هذا الإسناد الذي ذكره البخاري رجاله ثقات، ولكن اختلف فيه على عبد الحميد بن جعفر خلافا لا يضر، فروى خالد بن الحارث عنه كذلك عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عمر بن الحكم، لأن أباه كان من ضمن من أتى. ورواه بكر ابن بكار كما في كتاب الكنى للدولابي عن عبد الحميد بن جعفر عن أمه عن عمر ابن الحكم. وأكثر الرواه رواه جماعة من الرواه هشام بن بشير وغيره يروونه عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر ابن الحكم مباشرة دون ذكر أبي ولا أمه. والإسناد صحيح ما روى أكثر الرواه عن عبد الحميد أقوى وإسناده صحيح، كما عند أحمد وابن أبي شيبة وابن حبان وغيرهم. وروى أبو معشر السندي نجيح بن عبد الرحمن وهو ضعيف عن راوٍ عن عمر بن الحكم عن كعب بن عجرة، ومرة قال عن أبي بن كعب أو عن كعب بن مالك، يعني اختلف فيه وهو ضعيف عند الطبراني. فصح هذه الطرق، طريق عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن جابر، أو الطريق التي ذكرها البخاري هنا، ويكون عبد الحميد رواه عن أبيه عن عمر بن الحكم ثم روى عن حكم بن عمر عن عمر بن الحكم مباشرة، فالإسناد صحيح وله شواهد. قال الحديث عن أكثر من 5 من الصحابة، فله شواهد كثيرة أيضا تقوي هذا الحديث. وبوب عليه الحديث للمريض والعائد، أي يتحدث المريض مع عواده ويتحدث العائد مع المريض. فهؤلاء لما عادوا عمر ابن الحكم قالوا له حدثنا، فحدثهم وهو مريض. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المريض ويحدثه. دخل على الأعرابي قال لا بأس طهور إن شاء الله. دخل على أم السائب قال ما لك يا أم السائب تزفزفين. وهكذا كان يدخل على المريض فيحدثه ويتكلم معه. وهذا من مقاصد الزيارة، وهو الحديث مع المريض والمؤانسة له، فإنه يفرح بذلك لا سيما إذا طال به المرض، يحب من أخيه أن يزوره. فذكر حديث جابر من عاد مريضا خاض في الرحمة، شبه الرحمة بالماء الذي يخاض فيه، خاض في الشيء دخله. ووجه التشبيه تشبيه الذهاب لعيادة المريض وجعلها خوضا في الرحمة بالخوض بالماء، قال بعض أهل العلم من حيث التطهير، كما أن الماء يطهر من خاض فيه، فكذلك العيادة، عيادة المريض تطهر الإنسان من الذنوب، يكفر عنه من سيئاته بذلك. وقيل المراد من التشبيه أي من حيث الشمول والعموم، أي أنها تشمله الرحمة كما يشمل الماء من خاض فيه. فإن الإنسان إذا دخل في الماء شمل وأحاط به الماء، فكذلك العائد للمريض تشمله الرحمة وتعمه ويكون في رحمة الله جل وعلا. قال حتى إذا قعد استقر فيها، أي في الرحمة. والباب الذي يلي قال باب من صلى عند المريض. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال عاد بن عمر ابن صفوان، وهو عبد الله، عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر، وإسناده صحيح، وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف. عن مالك قال أخبرني ابن شهاب عن صفوان ابن عبد الله قال جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله ابن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. هذا إسناد صحيح. وله طريق ثاني أيضا عند عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال دخل ابن عمر على رجل من أهل مكة، هذا يبين أنه حين جاء مكة يعوده، فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين ثم التفت إلينا فقال أتموا. وهذا منقطع بين الزهري وابن عمر، فهو رآه ولم يسمع منه كما رجحه غير واحد من الأئمة. فإذن هذه الزيارة كانت في مكة، والمزور هو عبد الله بن صفوان، لأن في بعض النسخ خلاف، في بعض النسخ عادني ابن عمر ابن صفوان، وبعضها في غير هذا، وكلها فيها خطأ. الصواب الذي في نسخة صحيحة عاد ابن عمر ابن صفوان، وابن صفوان هو عبد الله ابن صفوان بن أمية. فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر، سفر أي مسافرون، أي نحن نقصر الصلاة فأنتم أتموا. بوب علي البخاري من صلى عند المريض. أما هذا الأثر أنه يستدل به مطلقا على الصلاة عند المريض فلا، لأنه كان الصلاة لسبب، حضر وقت الصلاة فصلى بهم عبد الله، وليس معنى أنه تحرى أن يصلي عند المريض، فلا يقال إن هذا أمر يعني يتحرى إلا إذا كان هناك سبب، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار عتبان بن مالك، وكان عتبان يريد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في موضع من بيته يتخذه مصلى، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت أنس فحضرت صلاة الضحى فصلى بهم. فإذا حضرت صلاة من الصلوات وصلى الإنسان عند مريض فلا بأس. أما أن يقال إن من السنة أن من زار مريضا يصلي عنده ولو لم يكن هناك حضور لوقت صلاة ولا سبب، فهذا لا يدل على الدليل، لا يدل عليه الدليل. فإذا حضر وقت الصلاة فريضة مثلا وصلى لا بأس، أو صلى نافلة حضر وقت نافلة وصلى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد أنه يأتي يصلي عند المريض فهذا لا بأس. أما تحري أنه يصلي عند المريض وكل من أتى يعود وصلى عنده فهذا لا نعلم أنه من السنة أو أنه ثابت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول سهوت في الصلاة في الركعة الأولى، شككت أني لم أقرأ الفاتحة، وشككت أني قرأت آيات منها ولم أكمل، هل لي أن أعيد الركعة؟ فأنا لم أعيدها. مثل هذا الظاهر أنك قرأت، ما دام قرأت بعض الآيات فالظاهر أن من يقرأ بعض الآيات يكملها، فلا تفتح على نفسك باب الوساوس. إن كان عندك هناك شيء راجح أو قوي أنك ما قرأت فتعيد ركعة، وأما مثل هذا وقد قرأت بعض الآيات فالظاهر أن هذا من الوسواس فلا تستجب له. وأنت أدرى بنفسك هل عندك وساوس أو أنك بعيد منها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر

ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
3: شكراً لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أعطاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وقرنت لنا بعض التبرعات المجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين، يسألونكم الدعوة لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله.
4: وأصلح المجاهدين ووفقهم ويطرى بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير.
3: وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
4: هذا له سنوات، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية بعض الباكستانيين وغيرهم، وجرى فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق أولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرك بالتعلم، وهي ألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يلقوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي أخذوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها. المقصود أن هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها ألعاب بهلوانية، وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم، فيها أشياء تترك التعلم من بعض في جر سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك، لكن يقال عنهم أنه يلقون فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون. وسوف يتابع هذا الأمر إن شاء الله.
3: هذا مبلغ المجاهدين
4: سوف يتابع إن شاء الله. نعم،
3: وهذا مبلغ آخر للمجاهدين،
4: تقبل الله منه.
3: اللهم
5: بالنسبة
4: أصلح المجاهدين
5: والعياذ بالله القهود يا شيخ، إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا؟
4: القرون لها شيء آخر من خلقتها، عندها لعب، عندها شراسة في أشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب آخر. القرون لها شيء آخر.
3: يعني أحد الأخوة يقول
5: سود أن شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال،
4: لا هي لها صفات خاصة، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره، لا شيء في أمر آخر. نعم،
3: وهذا مبلغ آخر المجاهدين.
4: نعم،
3: أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
4: هذه الأشياء التي تحصل للأفغان من الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة: عند الحراجعي وعند السبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وهذه فرصة بين وقت وآخر إلى لجنة هناك توزع على المجاهدين، وبعضها يصرف في شراء السلاح، وبعضها يوزع بين اللاجئين من الإفغانيين في ملابس، في بطانيات، وفي مآكل، وفي مدارسهم، وفي أشياء تنفعهم، توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره والخيام والاكل والملابس واشبه
3: ذلك.
4: هذا شان هذه المساعده.
3: أيوة.
4: فزعوا بينهم هكذا.
3: يعني اللي يريد ان يتبرع اما يذهب الى بنك السبيعه او يجي الى سماحه
4: هنا ولا الى هذه المحلات الاربعه.
3: ايوه هنا
4: مصرف الراجعي والسبيعي وبنك الاهلي وبنك الرياض. نعم.
6: من دول المجاهدين
4: لا اللوله مرت بهذه الاربعه ثم تقبضها اللجنه من هنا وتروح بها الى باكستان.
6: هناك مندوب يستلم من
4: جهة
6: معينة هذه النقود، هل يعطى أو لا تعطى؟
4: لا، الذي نعلم ما فيه إلا هذه الأربعة حسب أمر الدولة، لأن لا تضيع الأمور، لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطعنا يذهبون بها. نعم.
3: أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت علما أنه يملك بيتا خاصا به وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين. فسماحة الشيخ، ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي؟ هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت؟ جزاكم الله عني خير.
4: هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر.
5: لا حول ولا قوة.
4: لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا، ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة، ولا تسكت. لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفون من أقاربك الثقات العدول، لأنهم قد يقولون عنه أنك كاذب ولكن طردناك قلت هذا الكلام. لا تلتمس ناس ثقات 2 3 4 يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت بارك. أنت ولا غيرك من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام، الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها، ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة حتى لو قال هذا الغرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
3: لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله؟ وهل هذا من البدع أم لا؟
4: أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع، أما أقول الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأن انتبه فذكره أخوه فلا بأس، هذا مأمور مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قال ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فينبغي المؤمن يكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه، هذا شيء مطلوب. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ينبغي الإكثار من ذلك، لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة، هو ما فعله الصوفيون المنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه.
3: هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنى ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
4: هل لا يفسد ما عندنا إلا الرحمن أو الله وما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه، لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معه أينما كنت، قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا

0: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات في الأرض، وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا. هكذا عند أهل السنة والجماعة، هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
1: ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت

يشفعون عند الله، هذا الشرك الأكبر، يتوسل بالأنبياء والصالحين، يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يتقرب إليهم بالسجود، بالذبائح، بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر، ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب، بالنجوم، بالشمس، بالقمر، بالأصنام، يعني يدعوها، يستغيث بها، يطلبها المدد، يذبح لها، ينذر لها، هذا توسل شركي، شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك، والصحيح عند جمهور أهل العلم منع، لا يجوز التوسل به، لأن الله ما شرع لنا أن نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمال الصالحة كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قال لما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي به

0: جعفر
1: ما شاء الله.
0: كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببر أحدهم ببر والديه والثاني توسل إلى الله بعفته عن الزنا والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيك لك إذا دعالك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. في إيماني وصلاتي وبري لوالدي وأداء الأمانة أو بأسماء سبحانه وصفاته.
2: الله
0: عليه
2: وسلم
0: من سائل
2: الوسيله
0: حلت له شفاعته، لو وضحت المضاربه هذا يشرع المؤمن بعد الاذان اذا المؤذن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشر اللهم صل على رسول الله، ثم سلوا الله للوسيله فانها منزلته في الجنه لا تنبغي للعبد بعد الله، وارجو ان اكون انا هنا. فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، فلو ضاح حلت له الشفاعة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته إنك لا تخلو ميعاد، هذا مشروع أيضا بعد الأذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم الله يعطيه الوسيله وهي منزلته في الجنه لا تنبغي الا عبد بعد الله. قال النبي وارجو ان اكون انا هو عليه الصلاه والسلام.
2: شفاعته
0: في الاخره تطلب من الله ليشفع الامه يوم القيامه حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمنين الجنه، لكن تقول اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته، ما تقول يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله ان الله يشفعه به، اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي. هكذا المؤمن يدعو يسمع اسم ربه، قل لله الشفاعه جميعا سبحانه وتعالى. اما في حياته لا باس، كان حيا بيننا بين اصحابه يقول يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، هكذا يوم القيامه عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمن ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
3: إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة؟ لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
0: تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة، المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، ولا أسمع لهم أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الخير عليهم أن يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما علمهم من العلم، ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان، فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب عليهم أن يدعو إلى الله في كل مكان سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يخفى حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين، وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحشة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
3: وآخر يقول سؤال موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور، وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
0: بارك الله فيك، بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخرون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. والله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الناس مفتونون مبتلون، ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء هو امتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض، حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن يناصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها، وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم جدير بالعناية، والجهود مجهولة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبإذن الله تعالى
3: أبناء الإبن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الإبن المتوفي له إخوة ذكور وإناث،
0: ليس لهم إرث من جدهم. إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث، وإنما إرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له أن يوصي لهم لأنهم غير وارثين، ويستحب له يستحب أن يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامه أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصالهم، ولكن لا يجب، ويظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
3: طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، يعني كيف يحرم أبناؤه منه؟
0: ولو هل أنت ومالك لأبيك؟ إذا كان مال شيء معين ولا أعطاه شيء معين، إنما المال باسم الأب، فالمال للأب. نعم.
4: نعم. بعض
0: الناس
4: يقول أن الجد
0: يحق
4: له أن يقيمه.
0: لا بأس، مثل ما سمعت، إذا أوصالهم فلا بأس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وآخر يقول ساهمت في البنك السعودي الأمريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت المساهمة، وأرسل إلى البنك المكسب لمدة 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على أن البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي كذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال، فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
0: المساهمة في البنوك لا تجوز، لأنها إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرف في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين المدينين المعسرين، في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
3: طبعت كتيبات.
0: طيب، وفق الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله،
6: وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع وكما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والعدل، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به، فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتلكين والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل، فيوصف من نفسه

المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا

ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وك

أين متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينصرون

نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح

0: يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون باب الإيمان يأرز إلى المدينة حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها باب إثم من كاد أهل المدينة حدثنا حسين بن حريث أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء باب آطام المدينة حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري باب لا يدخل الدجال المدينة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو حدثنا إسحاق حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه باب المدينة تنفي الخبث حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام فجاء من الغد محموما فقال أقلني فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم وقالت فرقة لا نقتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. باب حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت سمعت عمر نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر رضي الله عنه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: تستمعون الآن إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
2: أخني يقول: رجل توفي وله 3 بنات وابن في 10 من عمره، ومن البنات 2 قاربت الزواج، ووالد المتوفى يطالب بالسدس، فهل لأم الأولاد أن تطالبه بالنفقة لأولادها؟ وهل يجب عليه النفقة؟ أما السدس الذي هو له فطلبه طلب شرعي إذا طلبه ميراثه، وأما النفقة فإذا كان قادرا على النفقة فيجب عليه أن ينفق عليهم، إذا كان قادرا على النفقة وهم يحتاجون إلى النفقة فيجب عليه أن ينفق عليهم، وهم ممن يعول وهو لهم بمقام أبيهم، بل هو أب لهم، ولا يجوز أن يتركهم بلا نفقة وهم محتاجون وهو قادر على الإنفاق عليهم. وأخ يقول: رجل ركع خلف الصف بنحو 4 أمتار، هل فعل هذا صحيح ويمشي هذه المسافة وراكع؟ ويستدل أنك أفتيت بذلك. أفتى بهذا جماعة من السلف، لست أنا الذي أفتيت به فقط، فقد صح هذا الفعل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، أنه إذا جاء والإمام راكع ولم يصل إلى الصف ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف راكعا. أخ يقول: رجل زنى بامرأة فحملت وولدت بنتا، فلما بلغت البنت تزوجها ودخل بها، ثم بعد الدخول بها اعترف أنها ابنته من الزنا، فهل زواج البنت مذكورة صحيح أم غير صحيح؟ وهل لو إمساكها أم لا؟ زواجه منها باطل لأنها ابنته، والله تعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وهذا القول هو الصحيح وهو قول جمهور العلماء. وأما قول من قال إن ماء الزاني لا حرمة له وأنه يجوز أن يتزوج بها فهو ضعيف، فهي ابنته وهو محرم ويجب عليه أن يفارقها ولا يجوز أن يمسكها. وانظر الحرام كيف يجر إلى حرام، بدأ بزنا وختم بأمر عظيم أن تزوج بابنته. أخ يقول: رجل صلى وهو على جنابة لم يعرف إلا بعد 2 يوم، فماذا عليه؟ هل يقضي الصلاة؟ أما الصلاة التي بقي وقتها أو التي تجمع إليها فإنه يقضيها، الصلاة التي بقي وقتها كان يذكر بعد العشاء والوقت باقيا والوقت باق، أو الصلاة التي تجمع إليها فإن المغرب تجمع إلى العشاء، أو يذكر بعد العصر والوقت باق فالظهر أيضا تجمع إليها، فهنا يصلي هذه الصلوات بلا إشكال. أما التي وقتها باق فهذا واجب عليه أن يصليها، وأما التي تجمع إليها فأيضا يصليها على فتوى كثير من الصحابة. بقي ما قبلها يصلي أيضا صلوات اليوم الذي هو فيه عند أكثر العلماء، فمثلا ذكر بعد العصر يصلي الفجر والظهر والعصر، أو ذكر بعد العشاء يصلي 5 صلوات لأن في نفس اليوم، وجمهور أهل العلم على أن من صلى صلوات بغير وضوء ناسيا فإنه يعيد صلوات يوم كامل ما دام في اليوم نفسه، وأما اليوم الذي قبله والذي قبله فهذا عليه أن يكثر من النوافل وأن يستغفر الله تعالى لذلك، وناسي ليس عليه شيء، والنوافل تجبر بها الفرائض فيكثر من النوافل. فقد جاء في الحديث أول ما يحاسب العبد به من عمل الصلاة، فإن انتقص من فريضته شيء، والذي صلى بصلاة بغير وضوء هذا انتقص منها لم لا تصح صلاته، فيقول الله انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من فريضته. فإذا أكثر من النافلة فهي تكون جبرا لما فاته من الفريضة بعذر كهذه الصلاة. أخ يقول رجل طلق زوجته وتزوج بها رجل آخر وأنجبت له أبناء وبنات، فهل يكونون محارم للزوج الأول؟ لا، لا يكونون محارم، بل هم أجانب، لأنه بطلاقه لتلك المرأة صارت أجنبية عنه، فأولادها منه أجانب عنه. أخ يقول رجل عنده أربع من النساء ويريد أن يطلق إحداهن من غير سبب لكي يتزوج زوجة أخرى، هل يجوز له ذلك؟ مسألة الطلاق لغير سبب، نقل شيخ الإسلام رحمه الله الاتفاق على أنها لا تخلو من كراهة، إما كراهة تنزيه أو كراهة تحريم، واستدل بأن الله تعالى ذكر التفريق بين المرء وزوجه عن السحرة على وجه الذم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره عن الشياطين على وجه الذم، قال فهو فعل شرار الخلق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي حديث جابر الذي في صحيح مسلم أن الشيطان يضع عرشه على البحر ويرسل سراياه، فأحضاهم عنده أشدهم فتنة، وأحضاهم عنده الذي يأتي ويقول لم أزل بفلان حتى فرقت بينه وبين زوجته. فإذا هذا الفعل ذكره ربنا تعالى عن السحرة على وجه الذم لهم، وأن هذا من أفعالهم الخبيثة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الشياطين وأن هذا من أعظم ما يسعى إليه الشيطان. فبهذا يعلم أن الفراق من غير سبب وغير مبرر شرعي هذا لا يخلو من كراهة. نعم الطلاق مباح ومما شرعه الله تعالى، لكن الطلاق هكذا بدون سبب ولا وليس هناك أي مبرر له فهذا مذموم، وهذا من العبث، وليس هذا من فعل الصالحين. وما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكثر ذلك فهذا محمول أنه يفعله لسبب، وأما بدون سبب فلا.
3: أخ يقول رجل غاب عن أمه عدة سنوات فطلب منه أن يتصور مع أولاده ويرسل لها بالصور، وإذا لم يفعل ستغضب عليه، فهل يتصور برا بأمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فليس في هذا بر، هذا معصية مخالفة لأمر الله. فالصور محرمة، ولا يجوز له أن يعصي الله جل وعلا بحجة أنه يبر أمه، ويبين لها أن هذا الشيء لا يجوز، وحتى لو غضبت عليه ليس عليه إثم في هذا الصورة، في هذا الحال ليس عليه إثم لأنها تأمر بفعل المعصية، فيلاطفها يبين لها ولا يفعل المعصية. يقول رجل قال لزوجته إذا ذهبت بيت أختك فأنت طالق، ثم أراد الرجوع عن هذا، فهل تعتبر يمينا أم طلاقا؟ ظاهر هذا الكلام وغالب من يقول من الناس يقصد به إن ذهبت بدون إذني، إن ذهبت في وقت خلافي معه أو خصامي معه، إن ذهبت بدون أن أرضى بذلك. فإذا كان كذلك هو الذي منع ثم أذن لها وذهبت فليس عليه شيء، ولا يعتبر هذا يمينا ولا طلاقا. وأما إذا أراد أنها لا تدخل بيت أخي مطلقا، لا بإذنه ولا بدون إذنه، لا برضا ولا بدون رضا، مع أن هذا بعيد، أنه يقصده الإنسان بعيد هذا القصد. فإن أراد، فإذا وجد هذا الشرط تقع عليها طلقة. لكن كما سبق أن هذا بعيد أن يقصده الإنسان. وأخ يقول ما حكم صلاة الرواتب للمسافر؟ السنة أنها لا تصلى، تترك إلا راتبة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها لا في السفر ولا في الحضر. وأما سائر الرواتب فالسنة أنها لا تصلى، قد خفف الله تعالى الفريضة تيسيرا على المسافر، فما بالك بالراتبة. أخن يقول رجل قتل رجلا وقبل أن يموت المقتول قال للقاتل عفى الله عنك ثم مات، فهل لأولياء المقتول أن يأخذوا بحق أبيهم وأن يطالبوا بالدم؟ سبقت معنى هذه المسألة قريبا، وهي إذا عفى المقتول عن حقه فهل للورثة أن يطالبوا به لأن هذا الحق صار لهم؟ وفي قولان للعلماء، وذكرنا أن أقرب القولين أنه يسقط ذلك وليس لهم حق المطالبة، لأنه إذا كان الدم يسقط بإسقاط الورثة فسقوطه بحق صاحب الدم الذي حصلت على الجناية أولى. معروف أن الولي ولي الدم الوارث إذا تنازل عن القصاص أو تنازل عن الدية يسقط، فإذا تنازل صاحب الحق نفسه عن دمه فهذا من باب أولى. أخون يقول حصل في بلدنا أن رجلا قتل صاحبه في الخطأ، كانوا جالسين سويا، فوجه البندق إلى صاحبه ولا يعلم أنه مشحون فأطلقه وقتل صاحبه ولم يكن قاصدا، وأهل القاتل قد سلموا القاتل للدولة، والولد أي القاتل يقول اقتلوني بعد وادفنوني معه، فما الحكم في هذا إذا سامح أهل المقتول؟ عمره 18 عاما أي القاتل، وهل عليه صوم وهل عليه دية؟ نعم، هذا إذا لم يكن قاصد للقتل فهو قتل خطأ ولا يجب فيه القصاص، ولا يقتل بعده أو يدفن معه. وإذا سامح أهل المقتول معناه أنهم يتنازلون عن حقهم من الدية فليس عليه شيء، يسقط عنه ذلك. وإذا طالبوا بالدية فلهم حق في الدية، وتكون الدية على قبيلة القاتل لا تكون عليه هو في ماله، وإنما تكون على قبيلته يفترقون فيها أو يدفعونها، وإن عجزوا عن تقديمها حالا تجزى عليهم 3 سنين، كما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يجزى الدية في قتل الخطأ 3 سنين. ونعم عليه كفارة وهو الصيام، إنه لا يجد عتق رقبة الآن، فعليه كفارة صيام 2 متتابعين. أخ يقول سؤال حول الطلاق. رجل كبير بالسن أتى له أولاده بورقة جاهزة كتبوا فيها طلاق، وألزموه أن يبصم في هذه الورقة ولم يتلفظ بالطلاق، فبصم عليها وهو رجل كبير في السن فوق 70 عاما وعنده جلطة في الدماغ، وهذه الأمراض تفقده الذاكرة، علما أنه متزوج زوجتين، وهؤلاء ألزموه بطلاق المرأة الثانية وهو في غير وعيه وعنده منها أولاد وبنات، فهل يقع هذا الطلاق وهل يصح؟ لا يصح هذا الطلاق ولا يقع، وهذا من الظلم أن يأتي أناس لإنسان ليس في وعيه أو حتى في وعيه ويأخذون يده للتوقيع أو البصمة على شيء هو لا يرضاه ولا يقره، هذا من الظلم والاحتيال والسعي في حرمان من قسم الله تعالى له، فلا يقع هذا الطلاق ولها حق إذا مات ترثه، ولها حق أن ترجع إليه إذا كان موجودا، وهؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل يعتبرون آثمين وظلموا هذه المرأة وظلموا والدهم بهذه الإساءة إليهم، وأما هذا الطلاق فلا يقع. الله تعالى يقول وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فالطلاق لا بد فيه من عزم القلب ولا بد فيه من قول اللسان، لا بد أن يعزم في قلبه وأن يتلفظ بلسانه، فإذا لم يحصل عزم القلب ولا تلفظ اللسان فلا يقع طلاق. وسائل يقول شخص مات وليس له أولاد، كان عقيما ثم أوصى أخاه ألا يعطي زوجته شيئا، فما حكم هذا؟ هو آثم على وصيته هذه التي فيها مضادة لحكم الله، وزوجته ترث نصيبها ولا تنفع هذه الوصية في حرمانها من نصيبها، فزوجته لها من الميراث الربع، ربع ماله في هذا الحال، ولا تؤثر وصيته في حرمانها من الميراث، وقد ارتكب إثما بهذه الوصية الظالمة. أخ يقول رجل مات عن زوجة وابن وأبناء ابن، فأوصى الجد لأبناء الابن أن يكونوا مقام أبيهم، أي أوصى لهم بميراث أبيهم من ماله، فهل لهم ذلك أو لا بد أن يكون الثلث؟ الوصية تصح ولا بد أن تكون الثلث أو أقل، وما زاد عن الثلث لا يأخذونه، وهذا ليس ميراثا لأبيهم لأن أباهم قد مات قبل جدهم، فأبوهم لا يعتبر وارثا، وما يسميه بعض الناس التنصيب بأن ينصب أبناء الابن منصب أبيهم أو مقام أبيهم، فهذا هو في الحقيقة وصية، إن كان دون الثلث ينفذ، وإن كان أكثر من الثلث فلا ينفذ، فلا ينفذ منه إلا الثلث أو ما دونه، والباقي للابن. ولو أعطاهم عطية ناجزة في حال حياته فهذا أفضل.

0: أخوان يقول رجل مات وترك أرضا وله ولد وبنات، فهذه الأرض أخذها الولد ولم يعطي البنات شيئا، فطالبوه بحقهم فقال إني عالجت والدي ثم اشتريتها منه، ويقول معه بصيرة على ذلك. إذا كان فعلا اشترى من أبيه شراء صحيحا ليس فيه مجاملة ومعه بين على ذلك ومن يشهد له على ذلك، فهذا له، ويملك إذا اشترى من أبيه فعلا بسعر المثل، لم يحصل مغالطة لأبيه أو مجاملة من أبيه له، بل يشتريها كما يشتريها سائر الناس، فهذا جائز. وأما إذا لم يوجد من يشهد له أو كان شراء فيه مجاملة بأقل من قيمتها المعروفة، فهذا لا يصح. أخوني يقول شخص نذر أن يصوم 7 أيام إذا حصل له كذا وكذا، فلما حصل له ما يريد شق عليه الصيام، هل هناك شيء آخر يفعله؟ إن عجز عن الصيام فيكفر كفارة يمين، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحريض رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذا إذا عجز عن الصيام. وأما إذا كان قادرا على الوفاء بهذا النذر فيجب عليه أن يوفي به، لأنه نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، أنه إذا حصل لي كذا وكذا فأفعل كذا وكذا، بل يفعل الطاعة من ذات نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به مال من البخيل أو عبادة من البخيل المتكاسل عن العبادة، وأما المقبل على العبادة فإنه يقبل عليها بدون نذر. أخوان يقول رجل يصلي ويفكر في صلاته، هل يعتبر تارك صلاة؟ أما أنه تارك صلاة فلا، ولكن لا أجر للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها، صلاته تجزئه، ولكن لا يؤجر إلا على ما عقل من صلاته، فما عقل منها هو الذي يؤجر عليه. قد جاء في حديث حسنه الإمام الألباني رب مصل يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، قال أو تسعها، إلى أن قال أو نصفها، فمعنى يكتب له من الأجر بقدر حضوره في صلاته. أخ يقول رجل يعمل في دكان يحمل بأجرة، يحمل البضائع، وصاحب الدكان يتجر بأشياء محرمة كالدخان والشمة والحشيش وغير ذلك من المسكرات، وإذا نصح لا ينتصح، فهل يجوز للأجير أن يعمل على هذا الحال أم أن يترك العمل ولو لم يجد عملا آخر؟ بل واجب عليه أن يترك هذا العمل ولا يجوز له أن يعمل فيه، فإن عمله في هذا العمل تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى قد نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أيضا قد جاء النهي في هذا صراحة، فإن هذه من المسكرات، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 ومنهم حاملها، ومنهم حاملها، فحامل الخمر الذي يحملها وينقلها من مكان إلى مكان ملعون، فاستمرار هذا الرجل بهذا العمل يعرضه للعنة وأن يطرد من رحمة الله، فلا يجوز له أن يعمل بهذا العمل ولا أن يستمر فيه، وواجب عليه أن يتركه. وأما قوله ولو لم يجد عملا آخر، فليس هذا بصحيح، بل إن ترك هذا الشيء لله سيخلفه الله تعالى خيرا منه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تبع شيئا اتقاء الله إلا عوضك الله خيرا منه. فلو ترك هذا العمل لأجل أنه عمل محرم تقوى لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيسر له عملا أفضل منه وخيرا منه. ولو لم يكن من مما يحصل عليه إلا سلامته من الإثم وبعده عن اللعنة لكان هذا خيرا له، وسيخلف الله رزقا خيرا من هذا الرزق. وأخن يسأل أنه يعمل وكيلا في بناء مسجد، فاشترى نوافذ للمسجد بمبلغ 2 مليون، واتفق مع صاحب الورشة أنها بمبلغ 2 مليون، فأعطى لصاحب الورشة 1,900,000، و100,000 الباقية أخذها له، يقول إنه نقص صاحب الورشة، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، فما دام وكيلا في بناء مسجد فكل ما نقص هو للمسجد. حتى لو قال له صاحب الورشة: هذه النوافذ 2 مليون وهذه 100,000 مني لك، هل يجوز هذا؟ لا يجوز هذا أن يعطيه مقابل شرائه منه، ويكون هذا من الرشوة، فهو عامل في هذا الحال موكل، ولا يجوز له قبول هدية مقابل عمله الذي وكل به. فلا يجوز له ذلك. أخ يقول: رجل يحصل منه الذنب ثم يتوب توبة صادقة ثم يعاود الذنب، وصنع ذلك مرات كثيرة وهو في ضيق شديد، كلما تاب رجع، فهل هذا مذموم؟ وما هو الخلاص من هذا الذنب؟ المذموم أن يستمر الإنسان في ذنبه دون توبة، أما لو زل ثم سارع في التوبة إلى الله تعالى وعزم ألا يعود إلى ذلك الذنب ثم زل فيه وصدق في التوبة، فهذا بإذن الله مآله إلى الخير، ولكن عليه أن يجاهد نفسه وأن يجتنب أسباب الوقوع في ذلك الذنب، فإن الذنوب لها أسباب. لا يقع الذنب الإنسان في الذنب بأول أمره. ولكن للذنب أسباب، فقطع الأسباب التي توصل إلى هذا الذنب من أهم شيء، كأن يكون من أسباب الذنب الخلوة بنفسه فيجتنب الخلوة ويخالط الناس، كأن يكون من أسباب الذنب أن توجد معه آلة من آلات اللهو ولو في جواله شيء فيه شيء من المفاسد، يجتنب هذا الأمر ويبتعد عنه. فقطع السبب الذي يوقع في الذنب هو من أهم ما يعين الإنسان على ترك الذنوب. أما أن تكون الأسباب ميسرة للإنسان وهو يريد أن يترك الذنب ولم يترك أسبابه التي تؤدي إليه، فهذا غالبا يقع فيه، فعليه أن يجاهد نفسه وأن يبتعد عن الأسباب التي توقع في الذنب، وأن يتذكر حلاوة ترك الذنب وشدة وألم فعل المعصية، كما ذكر السائل أنه قال: في ضيق شديد والله إن ترك الذنب له لذة. فإذا دعت الإنسان نفسه إلى المعصية، دعته نفسه إلى المعصية وترك معصية الله، يعقبه الله تعالى عن ذلك إيماناً ولذة وراحة لا تساويها الدنيا. وإذا ارتكب هذا الذنب وفعله حصل له ضيق وكرب وهم، فيتذكر ذلك وأن تركه للذنب يعقبه الله تعالى خيرا، يتذكر أيضا نعمة الله تعالى عليه أن ستره ولم يفضحه، فيدعو ذلك إلى التوبة، يدعو ذلك إلى عدم مقارفة الذنب. أيضا يتذكر العقوبة وأن الله تعالى يعاقب على معصيته، وإذا تركها أكرمه وأثابه، فهذا مما يعين عليه. يتذكر أنه سيلقى الله جل وعلا، فهل هو مستعد أن يلقى الله على هذا الذنب؟ هل عنده استعداد أن يواجه الله وقد ارتكب الذنوب؟ يتذكر أن الله تعالى يراه وينظر إليه إذا عصى الله جل وعلا، فهذا مما يعين على البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. والشيطان حريص أن يستزل الإنسان، لا سيما الإنسان الصالح المستقيم، فإن السائل ذكر قال وهذا الشخص صاحب علم، الشيطان حريص أن يغويه ويفرح منه بأي ذنب يفعله، ولكن عليه أن يجاهد نفسه. وأبشر أنك إذا اعتدت وجاهرت نفسك على طاعة الله ستعتادها، والله لو جاهد الإنسان نفسه على الطاعة أنه سيعتاد الطاعة، وتكون الطاعة قرة عين له وراحة له، وإذا اعتاد المعصية لا يهدأ باله إلا بالمعصية. فالنفس والشيطان والهوى كلهم يدعون إلى المعصية، فالمجاهد لذلك إذا جاهد نفسه يوفقه الله تعالى ويرزقه اجتناب ذلك، ويكثر من دعاء الله تعالى أن الله تعالى يباعد بينه وبين الذنوب، يدعو الله تعالى أن يجنبه كيد الشيطان ووسوسته وتزيينه للمحرمات، فالأمر بيد الله.
1: أخ يقول قرأت في الواتساب أن شخصا يمنيا مسلما ذهب يعمل عمره للملكة إيزابيث الكافرة، ويقول سأعمل لها حجا، ويقول نسأل الله أن يدخلها الجنة، وبعضهم يقول إذا كانت الجنة لن تدخلها هذه الملكة فلا نريد الجنة، فما حكم قول هؤلاء؟ قولهم هذا منكر عظيم، قولهم وفعلهم منكر، فلا يجوز أن تفعل عنها الطاعة، ولا يجوز أن يقال هذا القول. إذا كان الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للكفار الذين ناصروا الإسلام، ونهى الصحابة عن ذلك، فكيف بالعبادات لهم والصلاة لهم والدعاء لهم والعمرة عنهم؟ الله تعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في أبي طالب الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وحاطه ودافع عنه، فنهاه الله أن يستغفر له. فليس للمؤمنين وليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفروا للمشركين. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. هي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست ملكة كافرة حاربت الإسلام والمسلمين. فنهاه الله تعالى أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك. وهكذا، فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، وهذا إنما يفعل إنسان جاهل قل تعظيم الدين في قلبه، ضعف لا يبالي. هؤلاء أعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أخبر الله أنه لا يحبهم ولا يودهم إلا إنسان لا يؤمن بالله. فلا يمكن أن يكون المؤمن محبا للكفار متعلقا بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى لو كانوا من أقرب الناس إليهم، فلن يمكن أن يوجد من المؤمنين مودة للكفار. هذه امرأة ماتت على الكفر، معلوم أنها نصرانية. وهذه الدولة من الدول التي حاربت المسلمين، فكيف يقول إنسان إنه سيعمل لها

0: مع أنه كان دعا الله قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلما يبعثه الله يقول يا رب أبي ألم تعدني أنك لن تخزيني؟ هذا أبي، أي خزي أعظم من هذا الخزي؟ أن أبي يدخل النار، فيجعله الله على صورة حيوان إكراما لإبراهيم، لا يلقى في النار والناس يرون أنه والد إبراهيم، لأن الله وعد ألا يخزيه، فيجعله الله ذيخا أي حيوانا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو والد إبراهيم، يعذب على أنه والد إبراهيم، لكن إكراما لإبراهيم غيرت صورته إلى حيوان. هذا نبي الله خليل الرحمن، ولم يستطع أن ينفع أباه، ولما كان استغفر له في أول الأمر نهاه الله تعالى عن ذلك، فإنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أو قال إنه كان بي حفيا. فاستغفر لأبيه في أول الأمر، فلما نهاه الله ترك، قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ولذا الله تعالى لما ذكر أن لنا بإبراهيم أسوة استثنى هذا الأمر، قال قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه، قال الله في آخر الآية إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تتأسوا به في ذلك، فإنه إنما فعله لسبب وقد نهاه الله عنه. فإبراهيم نهاه الله أن يستغفر لأبيه، فكيف يأتي إنسان يتعبد بعبادة للكافرة لامرأة ماتت على الكفر؟ هذا بسبب الجهل، بسبب ضعف تعظيم الدين في القلوب، بسبب التساهل بالاستهزاء بأحكام الله وشرائعه وعبادته، أو الذي يقول إذا كانت لا تدخل الجنة لا نريد الجنة. هذا والله لا يقوله من يخاف الله ومن يرجو جنة الله، يقول إذا كانت هذه الكافرة لا تدخل الجنة لا نريد الجنة. فالحاصل أن العلمنة فشت في الناس، فشت في الناس العلمنة واحتقار الدين وعدم تعظيم الدين رغم انتشاره ورغم كثرة النشر له لأمر الدين وأحكامه ومسائله، إلا أن الناس ضعف في قلوبهم تعظيم الدين وفشت فيهم العلمنة وعدم المبالاة بالدين، وإلا ما يتجرأ مسلم يقول مثل هذا الكلام.
1: ويقول زرعت أرضا فتأتي القرود والغربال لتأكل الحب، فهل إذا قتلت غرابا أو قردا علي شيء؟ المؤذي إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل فهذا جائز، إذا أمكن دفعه بغير القتل بجعل حارس إن أمكن، أو بتحويط المكان، أو بجعل شيء يعزل هذه المؤذيات، فهذا هو اللازم ولا يقتلها. فإذا لم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها فهذا جائز، إذا لم يمكن دفع أذاها إلا بقتلها. قد يقول قال ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بقتل تلك الست التي تسمى الفواسق، وأمر بقتلها في الحل والحرم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأذاها دفعا لأذاها،

0: فإذا لم يمكن دفع أذى المؤذي من الحيوانات إلا بقتله فقتله جائز. وهذه سائلة تقول: قالت زوجي هداه الله يضرب أولاده على أتفه الأسباب ضربا شديدا حتى إن أولاده صاروا يتمنون موته لشدة ضربه لهم، وهم لا يزالون صغارا، أكبرهم في 12 من عمره، فما هو التوجيه له مع أنه مستقيم ورجل صالح، وكيف التصرف معهم بغير الضرب؟ وهذا يعتبر من الخطأ ومن خلاف الأدلة أن يضرب الصغير ضربا شديدا حتى يؤلمه لأتفه الأسباب، وليس هذا من حسن التربية بل هو من سوء التربية. فإذا انضاف إلى ذلك أيضا ضربه في أماكن يحرم الضرب بها كالوجه ونحوه، ويضربه فيما يضره ضررا محققا أو راجحا كالرأس، فإن هذا آثم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا كان يضرب ضربا شديدا ربما جاوز هذا الحد. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على أنه لا يضرب إلا للتأديب، لا يضرب شفاء لغيظه. وأنا ناصح لكل أب أنه إذا اغتاظ لا تضرب ولدك في حال الغيظ، فإنك ستضربه ضرب شفاء للغيظ الذي في صدرك، لا ضرب تأديب، وربما تضره بما تندم عليه بعد ذلك. ولكن إذا هدأت نفسك واحتاج إلى ضرب للتأديب أحيانا نادرا فلا بأس. قد جاء عن السلف أنهم كانوا يربون بالضرب أحيانا، ولكن الغالب في هديهم هو تشجيع الولد، تعليمه، الصبر عليه، نصحه. فالضرب ليس علاجا لكل شيء، ولا سيما ضرب الغضب، ضرب الانفعال، هذا غالبا لا يؤدي ثمره. وأيضا حتى ينعكس على الولد، ربما يتعود هذا الولد على الضرب فلا يطيع أباه ولا ينفذ كلامه بعد ذلك إلا بضربه، فتتعب أنت وتتعب ولدك. هناك آثار عن السلف في النهي عن ضرب الصغار، الصغير يؤدب، أما ضرب مبرح يضرب به الصغير حتى يؤذى فلا يجوز أذيته بذلك. وأسلوب التشجيع للولد والتحفيز له وترغيبه في الخير حتى يحبه هذا أنفع من قهره وإلزامه بالشدة على الشيء. حتى العلم رغبه فيه، اجعله يحب العلم من ذات نفسه، لا تكره إليه العلم، تجعله لا يطلب العلم إلا بالضرب، فربما ينفر عن العلم ويكره العلم، لكن حبب إليه، شجعه عليه، اذكر له كيف كان أبناء السلف. والله إن الأطفال يتأثرون إذا سمع قصص أولاد السلف، أو بعض الأولاد الصغار في هذه الأزمنة ورآهم على نشاط ينشط بنشاطهم. وكم رأينا ممن اعتاد الضرب الكثير، رب بعضهم فر ولدهم بين يديه: أين ولدك يا فلان؟ قال: ذهب عند أخواله. لا تدري إلا ولده مع القات، مع المخالفات، أو ذهب عند أعمامه، عند جده، بسبب فعل أبيه الشديد له. فربما نفر من الخير والاستقامة والعلم بسبب تصرفه معه. هناك كتاب جيد، ما أدري هل هو موجود في المكتبة، هو عندي في البيت، اسمه تربية الأبناء، في مجلدين، واعتنى مؤلفه بهدي السلف، بل اقتصر على هدي السلف مع كلام لبعض العلماء تعليق عليه، فبوب أبواب هدي السلف مثلا في الضرب، هدي السلف في النهي عن الضرب، هدي السلف في التشجيع، هدي السلف في التعليم، هدي السلف في تربية على كل شيء، وهو كتاب نافع ويحتاج إليه الأب يقرأ في مثل هذه الكتب كيف كان السلف في تربية أولاده. والعلم سبحان الله ليس وراثة، قد يكون الملك وراثة، تجارة وراثة، الوجاهة والمشيخة وراثة، لكن العلم لا يمكن أن يكون وراثة، لا يعطى العلم إلا من أراد الله به خيرا، ولو كان وراثة لكان محصورا على أناس معينين، والذين أرادوا أن يجعلوا العلم وراثة هم الضلال كالروافض الذين جعلوا العلم في أسر معينة، ومن دخل في العلم من غيرهم لا يفلح. فربما أنت تكون عالما أو مجتهدا في العلم وولدك لا يكون كذلك، فالأمر بيد الله، وأنت تشجع على الخير وعلى العلم وعلى الصلاح والاستقامة، ومن تهيأ لذلك فالحمد لله، ومن لم يتهيأ لذلك وتهيأ لباب آخر من أبواب الخير فهذا في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف هو الإمام مالك يقول: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثة، قال لأن في أبناء المسلمين من هو خير من أبنائنا وأحرص على العلم وأشد إقبالا عليه، يقول فلو كان العلم وراثة لضاع في أبنائنا. إمام مالك رحمه الله لما رأى بعض أولاده ليسوا مقبلين على العلم. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. أخ يقول: سألني بعض العامة عن حديث تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار، قال كيف يدخلون النار وفيهم العابد والمستقيم ومن فيه خير؟ هذا لا إشكال فيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما فيه إشكال على مذهب الخوارج الذين يقولون كل مخالف في النار جزما، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون يستحق النار ولا نجزم له بها كفاعل الكبيرة الذي مات على كبائر، نقول يستحق النار ولا نجزم له بالنار. وهكذا الملل المفترقة والفرق والطوائف لا نجزم أنها في النار جزما، ومعنى هذا الحديث كلها في النار أي كلها تستحق النار. ومعلوم أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بالنار وإن شاء عفى عنه، مع أنه من حيث الاستحقاق يستحق ذلك، فليس في جزم له بالنار. ولا بد أن يعلم أن البدعة والافتراق أمر عظيم ليس بالسهل، حتى لو كان عنده صلاح وعنده استقامة، ولكن هو على بدع لا ينفعه. فمن شروط قبول الأعمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا المبتدع مخلصا كما قال السائل، عنده إخلاص وعنده خير، لكن فعل هذا بدعة فلا يقبل منه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومردود عليه. فالبدعة ليس بالأمر السهل، مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ذنب عظيم، ولذا سعيد بن المسيب أنكر على رجل يصلي، فلما قال له هل يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن الله يعذبك على خلاف السنة. فالمبتدع المخالف للسنة أهل الافتراق، هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذنب ليس بالسهل، ذنب عظيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
1: أخ يقول سمعت بعض الناس يقول إنه إذا زار الرجل قبر أحد أقاربه أو أصحابه فإن الميت يعلم بالزائر ويسمع القرآن إذا تلي عليه، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح وليس عليه دليل، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، فالذين في القبور لا يسمعون والموتى لا يسمعون ولا يعلمون. وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح كثيرا من القصص والمرائي في إثبات هذا الأمر، وليس عليها دليل، وأكثرها التي ذكرها لم يصح منها شيء، اعتمد في ذلك على كتابين لابن أبي الدنيا، كتاب القبور لابن أبي الدنيا وكتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وأكثر المنامات والأخبار التي ذكرها في ذلك ضعيفة، ضعيفة الإسناد.
0: أخ يقول سمعت بعض الصوفية يستدل على جواز الاستسقاء بمن مات بحديث عند ابن أبي شيبة، وفي جاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن هذا الحديث بين الإمام الألباني رحمه الله ضعفه في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، وهو من طريق مالك الدار الذي كان خازن لعمر، وهذا الرجل فيه جهالة، وأيضا هذا الحديث مخالف لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فعمر رضي الله عنه لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي ويقول يا رسول الله استسقي لأمتك، وقد حصلت شدة في زمن عمر في عام الرمادة، وإنما استسقى بالعباس وهو حي، أي بدعائه. فهذا الحديث ضعيف الإسناد وأيضا منكر المتن. هذا الحديث في أن رجلا رأى رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسقي لأمتك، ثم نام فرأى في المنام أن قائلا يقول له ائت عمر فقل له ستسقون، وفي بعض الروايات كما عند ابن عبد البر قل له استسقي يا عمر، فأتى عمر فأخبر فبكى عمر واستسقى. هذا الحديث منكر من حيث السياق، وقد تكلم عنه العلامة الألباني رحمه الله بكلام جيد في كتابه التوسل لمن أحب مراجعته. حتى لو صح، هذا الرجل مجهول، من هو هذا الرجل الذي جاء قال يا رسول الله استسقي لأمتك؟ حتى نستدل بقوله، حتى لو صح إليه الأثر مع أنه ضعيف، ولكن فرضا لو صح فكيف نستدل بقول رجل مجهول لا ندري من هو جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء تسميته في بعض الطرق أنه رجل من الصحابة فهذا موضوع شديد الضعف من طريق سيف ابن عمر التميمي وهو كان يروي الموضوعات. والصوفية يدعون بشدة إلى التوسل حتى بغير الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن رسول الله، يرون التوسل بالأموات بالمقبورين وليس لهم دليل في ذلك. وقد فند شبههم العلامة الألباني رحمه الله في رسالته المشهورة بالتوسل، وقبله شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة وفي كتابه الرد على البكري. أخوني يقول عندنا عادة إذا مرض رجل أو امرأة بمرض يسمونه الجرثومة يكوونه، وامرأة الآن أصابها هذا المرض فهل يجوز؟ الكي الصحيح فيه أنه جائز مع الكراهة، فقد كوى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ورخص في ذلك وقال إن يكن الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة بنار في بعضها أو كية بنار، قال وأنهى أمتي عن الكي، وفي رواية قال ولا أحب أن أكتوي، ومدح 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يكتوون. فالجمع بين هذه الأدلة أنه جائز مع الكراهة، فإذا أمكن الإنسان أن يستغني عنه فتركه أفضل ولا يفعله، وإذا لجأ إليه واحتاج إليه ولم يكن له دواء إلا فيه كما ذكر هذا السائل أن هذا مما جرب فهو جائز ولو كان محرما لما كوى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرشد إليه. أخوني يقول رجل يسأل أن أباه شديد الغضب ويحصل بين أبيه وأولاده أولاد أبيه خلاف بسبب زوجاتهم، فمرة غضب على أحدهم وأمره بطلاق زوجته وألزمه بذلك وكانت حاملا، فماذا على هذا الابن؟ هل يصح طلاقه؟ إذا كان مكرها وطلق وهو مكره لا يريد الطلاق فلا يقع طلاقه، وإذا اقتنع بكلام أبيه وطلق فطلاقه واقع وطلاق الحامل واقع. إذا طلق المرأة في حملها فهو واقع وجائز وعدتها بوضع الحمل. أما إذا لم يقتنع بإلزام أبيه له وإنما أكرهه أبوه على الطلاق أو تلفظ بالطلاق إرضاء لأبيه وهو لا يريد الطلاق خروجا من الإكراه ومن خلافه مع أبيه فهذا لا يقع طلاقه. أخ يقول شخص حلف على شيء ألا يفعله ثم عاد ثم حلف ألا يفعله ثم مكث فترة وعاد فماذا عليه؟ عليه كفارة، فإن كان قد كفر بعد العودة الأولى فتلزم كفارة ثانية، وإن كان لم يكفر بعد الكفارة الأولى وهو نفس الشيء الذي حلف عليه فعليه كفارة واحدة، وعليه أن يجاهد نفسه إذا كان شيئا محرما، ويعود الإنسان نفسه أن يمتثل أمر الله تعالى. ولا يعتاد أنه لا يمتثل أمر الله ولا ينتهي عن نهي إلا إذا حلف، فأمر الله تعالى عظيم فيمتثله ولو بدون حلف، ويعود نفسه على ذلك.
1: أخ يقول: شخص كان أبوه مريضا فرافقه في مرضه 3 أو 4 سنوات وانقطع عن عمله بسبب مرافقته لأبيه، فأوصى له أبوه بشيء من ماله مقابل أنه انشغل به عن عمله، علما أن تكاليف العلاج كان يتعاون بها جميع أبنائه، فما حكم هذه الوصية؟ إن كانت وصية كما تقول أوصى له فيما بعد موته فهذه الوصية لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية لوارث. بقي إذا أجازها الورثة بعد موت هذا الموصي الأب، قالوا: أنت تعبت مع والدنا وانشغلت، فنحن نعطيك هذا الشيء الذي كان والدك وأوصى لك به ونفوسنا طيبة به، فهذا جائز. وأما إذا لم يرضوا بذلك ولم يعطوه منهم عطية فلا تصح هذه الوصية، هذا إذا كانت وصية بعد موته. وأما لو أعطاه عطية ناجزة نجزها له في حال حياته، قال: خذ هذا الشيء لك كمقابل انشغاله معه وتفرغه وانشغاله عن أعماله وتضييعها كأجرة له ونحو ذلك، فهذا جائز. إذا أعطاه هذا الشيء فهو جائز لا في حال حياته، أما إذا كان أوصى به بعد موته فهذا يتوقف على رضا الورثة بذلك، فإن رضوا أخذه وإن لم يرضوا رد في التركة ويقسم على جميع الورثة. وأخ يقول: امرأة أرضعت طفلها ثم وضعته بجانب فراش كبير قائم الفراش وخرجت، وبعد ساعة أتت تبحث عن بنتها فوجدت الفراش قد سقط عليها وقد ماتت البنت، فماذا عليها؟ إذا كان سقوطه متوقعا ووضعتها تحته ومن المتوقع أنه يسقط، فهي الآن تسببت في قتلها، فيعتبر هذا قتلا خطأ، وعليها كفارة، عليها صيام تصوم 2 شهرين متتابعين. وبالنسبة للدية فدية البنت أو الابن إذا قتلته أمه بالخطأ، إن عفى عنه الأب وأسقطه فلا شيء عليها، ولكن بقي عليه كفارة. هذا إذا كان الفراش متوقعا سقوطه، أما لو لم يكن متوقعا سقوطه وكان في مكان محكم ثابت فيه وليس من المتوقع أنه يسقط ولكن سقط لسبب من الأسباب أو نحو ذلك، فهذا لا تعتبر متسببة في قتلها، لا تعتبر متسببة في قتلها ولا تكون قتلتها خطأ منها ولا شيء عليها.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسماء، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: شكراً لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أعطاه الله. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، فليبلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وردت لنا بعض التبرعات المجاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين، يسألونكم الدعوات لهم وللمجاهدين بالنصر إن شاء الله.
3: وأصلح المجاهدين ووفقهم ويطرى بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم على كل خير.
2: وجاء دور الأسئلة، ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حبل ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ومن ثم تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
3: هذا موضوع له سنوات، هذا متوهج، هذا فيه ناس عندهم بعض الألعاب بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم، وجدر فيه البحث مع العلماء ودرسه العلماء وكلموا فيه الحكومة، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يدرك بالتعلم، وهي ألعاب تدرك بالتعلم، ولكن لا يؤمنون أن يلقوا فيها أشياء خبيثة يدسونها فيها يجهلها العامة، وربما كانت من الشعوذة التي أخذوها من الشياطين والجن، لا يؤمنون. ولا شك أن المصلحة في منعهم وفي عدم هذه اللعبة لأنها تجر شرا، ولكن نسأل الله يوفق ولاة الأمور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها.
2: أمين.
3: المقصود أن هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها العاب بهلوانية، وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم، فيها أشياء تترك التعلم من بعض في سحب الأثقال ورفع الأثقال وجر السيارات وأشبه ذلك، لكن يقال عنهم أنهم يلقون فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر لا يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من أمور السحر والشعوذة ما يخفى على الناس باسم أنها أمور تعلموها وهم يكذبون، وسوف يتابع هذا الأمر.
2: هذا مبلغ المجاهدين،
3: سوف يتابع هذا الأمر. نعم،
2: وهذا مبلغ آخر للمجاهدين،
3: تقبل الله منه.
2: اللهم
4: بالنسبة
3: أصلح المجاهدين
4: والعياذ بالله عن الطرود. يا شيخ، إذا درب الإنسان يعني تعمل عمل ابن آدم يجوز هذا؟
3: يجوز، عند القرود لها شيء آخر من خلقتها، عندها لعب، عندها شراسة في أشياء، لكن ما هي مثل هؤلاء، لها درب آخر، القرود لها شيء آخر.
2: أحد الأخوة يقول
4: سود أن شيخ تعمل تدريب عسكري كامل قدام الرجال،
3: لا، هي لها صفات خاصة، تدرب مثل ما يدرب الكلب على الصيد، يدرب غيره، لها شيء آخر. نعم،
2: وهذا مبلغ آخر للمجاهدين.
3: نعم،
2: أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان، نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
3: هذه الأشياء التي تحصل لأفغان من الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة، عند حراجعي وعند سبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وهذه ترسل بين وقت وآخر إلى لجنة هناك، توزع على المجاهدين، وبعضها يصرف في شراء السلاح، وبعضها يوزع بين اللاجئين من الأفغانيين في ملابس، في بطانيات، وفي مآكل، وفي مدارسهم، وفي أشياء تنفعهم، توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره. والخيام والأكل والملابس وأشبه
2: ذلك. الله خير.
3: هذا شأن هذه المساعدة. فزعوا بينهم هكذا.
2: يعني اللي يريد أن يتبرع إما يذهب إلى بنك السبيعة ويجي إلى فضي سماحة
3: هنا ولا إلى هذه المحلات الأربعة.
2: أيوه هنا
3: مصرف الراجعي والسبيعي وبنك الأهلي وبنك الرياض. نعم. لا اللولة مرت بهذه الأربعة ثم تقبضها اللجنة من هنا وتروح بها إلى باكستان.
5: هل يعطى أو لا تعطى؟
3: لا الذي نعلم ما فيه إلا هذه الأربعة حسب أمر الدولة لئلا تضيع الأمور لأنهم يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يطأنا يذهبون بها. نعم. نعم.
2: أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول ألح علي بهذا السؤال. لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم أنه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره وعندما أنصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي إنك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه وعندما قلت لأبي إما أنا أو إما هو في المنزل قال لي أخرج أنت علما أنه يملك بيتا خاصا به وأنا لا أريده أن يأخذ إخوتي معه بالسيارة لا سيما وأنه لا يعرف الدين فسماحة الشيخ ما هو الحل معه وكذلك مع أهلي هل موقفي معه سليم علما أني الآن مطرود من البيت جزاكم الله عنا خير جزاء.
3: هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الإسلام وكفر أكبر.
4: لا حول ولا قوة.
3: لكن إذا كنت صادقا فارفع بأمره إلى المحكمة أو إلى الهيئة أو إليهما جميعا ارفع إلى المحكمة والهيئة وأثبت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل أو الاستتابة ولا تسكت لكن لا تكن وحدك شوف الذين يعرفون من أقاربك الثقات العدول لأنهم قد يقولون عنه أنك كاذب ولكن طردناك قلت هكذا لا تلتمس ناس الثقات 2-3-4 يشهدوا معك عند المحكمة وعند رئيس الهيئة حتى ينفذ فيه أمر الله إن شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت بارك. لأنت ولا غيرك من يشاهد هؤلاء من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الإسلام الواجب الرحب بأمرهم إلى المحاكم وإلى الهيئات في البلد التي أنت فيها ولكن لا تكون واحد الواحد ما ينفع لابد تلتمس ناس معك ثقات تراقبون الرجل وتعرفون أعماله الخبيثة وأقواله السيئة حتى يرفع بأمره عن بصيرة عن شهادة جماعة حتى لو قال هذا الغرض هذا كذا هذا كذا. نعم.
2: لاحظنا عند الحضور على الحضور كلما سمعوا من سماحة الشيخ قال لا إله إلا الله قالوا لا إله إلا الله بصوت مرتفع بعض الشيء ألا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفة متكررة كلما ورد لفظ لا إله إلا الله وهل هذا من البدع أم لا؟
3: أما كون ما يفعل الصوفية بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون الذكر بأصوات جماعية هذا من البدع أما يقول الإنسان يذكر الله وهذا يذكر الله وإذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأنه انتبه فذكره أخوه فلا بأس هذا مأمور مشروع يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قال ما المفردون قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات ذكر الله مطلوب دائما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في كل مكان وإذا سمع الذكر من إخوانه انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه هذا شيء مطلوب وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه ينبغي الإكثار من ذلك لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة وما فعله الصوفي والمنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليهم مسعود رضي الله عنه.
2: هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنى ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
3: هل لا يفسد ما عندنا إلا الرحمن أو الله أو ما الرحمن معنا إن شاء الله وما أشبه لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم قال سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر له معهم أينما كان لكن معناه يعني بعلمه مو معناه أن معهم في الأرض يجب أن يعلموا هذا أن معناه معهم الرحمن يعني بعلمه واطلاع عليهم ورؤيته لهم وشهادته لأحوالهم، هو فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق جميع الخلق. أما يعتقد معه في الأرض هذا منكر، كفر ضلال، هذا قول الحلولية نعوذ بالله. لكن معنى الكلام، معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم أينما كنتم، يعني معنى عند أهل السنة والجماعة بعلمه واطلاعه عليهم. ولهذا قال ما يكون رجلا له رابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك، ولا قال له معه أينما كانوا ثم ينبئهم بعمله يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية ألم ترى أن الله يعلم السماوات في الأرض، وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ليبين للناس أن المراد علمه سبحانه في أحوال عباده واطلاعه على أحوال عباده ورؤيته لهم إلى غير هذا. هكذا عند أهل السنة والجماعة، هو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى.
2: ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى
3: هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وإن ذكر في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكر في الملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقربني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى. سيرها هذا إليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية هذا التقرب منه جل وعلا إلا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته، كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى. فلا نكيف تقربه ولا نكيف مجيئه ومشيئه وهرولها، فلا نكيف ذلك، بل نقول على وجه اللائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمرة هذا ومن مقتضاه أنه أسرع بالخير إلينا، أسرع بالخير إلينا سبحانه وتعالى وأرحم بنا جل وعلا. نعم،
2: هذا مبدأ المجاهدين أيضا.
3: بارك الله.
2: هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان، هل هذا يطر التوحيد؟
3: هذا يسمى توسل. التوسل أقسام، توسل شرعي هو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته، وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. فتوحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه والوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعمالك الصالحة في دعواته، وهذا جائز أيضا. فاللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة بطاعتي لك واتباعي شريعتك وأداء الأمانة وبري والدي وعفتي عما حرمت علي ربي، أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيب، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيك يدعو لك، يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي، وما أشبه ذلك، كما كان يدعو لأصحابه هو توسل بدعائه، وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك تقبل اللهم تقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، أما وهو نوعان، نوع معناه الشرك الأكبر، وهو التوسل إلى الله بعبادة الأنبياء والأولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا الشرك الأكبر. يتوسل بالأنبياء والصالحين، يدعوهم مع الله، يستغيثوا بهم، ينذروا لهم، يتقرب إليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الأكبر، ويسميه بعض المشركين توسل. وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس بالقمر بالأصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينظر لها، هذا توسل شركي شرك أكبر. أما اللي سألت عنه أيها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو أن تقول اللهم إني أسأل بجاه نبي أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا بدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح عند جمهور اهل العلم منع، لا يجوز التوسل بيده، لان الله ما شرع لنا نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل باسماء الله وصفاته وباعمالنا الصالحه كما قال عز وجل: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم اني اشهد باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، فلما سأل ما سمع النبي رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي اذا دعي به اجاب واذا دعي سئل به اعطى. كذلك حديث ثلاثه الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخره فتوسلوا الى الله ببر، احدهم ببر والديه، والثاني توسل الى الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل الى الله باداء الامانه فرج الله عنه. فالتوسل بالايمان والتقوى والعمل الصالح وباسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، او بدعاء هيث لك اذا دعاك هذا هو المشروع. اما التوسل بجاه فلان او بحياه فلان او بذات فلان او بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعه ولا يجوز عند اهل العلم، عند عامه اهل العلم وجمهور اهل العلم لا يجوز، لان التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. وايماني وصلاتي وبري لوالدي واداء الامانه. نعم. او باسماء سبحانه وصفاته.
6: الله عليه وسلم من
3: سال الوسيله
6: حلت له
3: شفاعته، لو وضحت الله هذا يسرع المؤمن بعد الاذان. اجاب المؤذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا سمعت مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي واحد صلى الله عليه بعشر اللهم صل عليه وسلم. ثم سلوا الله للوسيله فانها منزلته في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هنا. فمن سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، فلو حلت له الشفاعة. هذه الوسيلة منزلة في الجنة، قصر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي اللفظ الآخر: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام حل الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا مشروع أيضا بعد الأذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، الله يعطيه الوسيلة وهي منزلته في الجنة لا تنبغي إلا عبد عباد الله. قال النبي: أرجو أن أكون أنا هو عليه الصلاة والسلام.
6: شفاعته في الآخرة
3: تطلب من الله ليشفع الأمة يوم القيامة حتى يقضى بينهم، حتى يدخل أهل المؤمنون الجنة. لكن تقول: اللهم شفع في نبيه، اللهم اجعلني من أهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته. ما تقول: يا رسول اشفع لي، ما تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله أن الله يشفعه به: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمني شفاعته يا ربي. هكذا المؤمن يدعو يسوع ربه، قل لله شفاعته جميعا سبحانه وتعالى. اما في حياته لا باس، كان حيا بين اصحابه يقول: يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا. هكذا يوم القيامه عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له، يجتمع المؤمنون ويقول: يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
7: إذا كانت وظيفة كل مسلم الأساسية هي الدعوة إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة؟ لأنه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
3: تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم، كل من لديه علم، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وينشر الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة. المكافأة عند الله سبحانه وتعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، قل لا أسأل عنهم أجرا إن أجري إلا على الله. هكذا العلماء والأخ الخير عليهم أن يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما عندهم من العلم، ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان. فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب أن يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة، يشجعونهم وينصرونهم يتفاهم معهم ويتذكروا معهم في كل ما قد يخفى حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاونين متناصرين متفاهمين. وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحدة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء. هكذا الواجب على العلماء.
7: وآخر يقول سؤالي موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بصحة وعافية لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبنائه به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور. وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الطفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذق يكثف علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو النصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص إحدى الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
3: بارك الله فيك، بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان. فهم لا يدخرون وسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس مفتونون مبتلون، ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء هو امتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار، ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو مستقيم ومستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتخلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن يناصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم جدير بالعناية، والجهود موجودة فيه بحمد الله، ونسأل الله ينفع بالأسباب، نسأل الله ينفع بالدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جم غفير من الدعاة في أرجاء المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله يعينهم ويبارك في جهودهم وأن يرزقهم المزيد من العلم النافع وأن يمنحهم الصبر وأن يسر لهم العوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله يمنحهم العوان الطيبين الذين يدعون إلى الله على علم وعلى بصيرة وعن إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
7: وآخر يقول: ما حكم أبناء الإبن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الإبن المتوفي له إخوة ذكور وإناث
3: ليس لهم إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس لهم إرث، وإنما إرث لأعمامهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث فأقل جبرا لهم لمصابهم لما مات أبوهم، يستحب له يوصي لهم لأنه غير وارثين، ويستحب له يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما أوصالهم، ولكن لا يجب ما يظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
7: طب هذا الابن الذي توفي ربما يكون هو أيضا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، يعني كيف يحرم أبناؤه منه؟
3: ولو أنت ومالك لأبيك، إذا كان مال شيء معين ولا أعطاه شيء معين، إنما المال باسم الأب فالمال للأب. نعم.
8: بعض الناس يقول ان الجد يحق له ان
3: يقيم، لا باس، مثل ما سمعت، اذا اوصالهم فلا باس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. واخر يقول ساهمت في البنك السعودي الامريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت المساهمه، وارسل الى البنك المكسب لمده 4 سنوات، وبعد ذلك صار لدي شك على ان البنك يتعامل بالربا، فبعت الأسهم بزيادة 1/3 عن رأس المالي، فأرجو إفادتي، هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي كذلك التي استلمتها عن ال4 سنوات حلال أم غير ذلك؟ وإذا كان فما هي حلال فماذا أفعل بتلك الفلوس؟
3: المساهمة في البنوك لا تجوز لأنها إعانة على الإثم والعدوان، والله يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان، فلك رأس المال والباقي تصرف في وجوه البر، في أعمال الخير، في صدقة الفقراء والمساكين، في قضاء دين المدينين المعسرين، في مساعدة المزوجين أو ما أشبه ذلك، ولا تأخذ، يكفيك رأس المال والحمد لله، وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
7: طبعت كتيبات.
3: طيب وفق الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع هو كما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل، فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به فهذا لا يحتاج إلى الحديد، بل يكفيه الوعظ والتذكير والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل، فيوصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره، ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استقبلهن استقبل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم، وتأمن بلادهم، ويأمن العباد، وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل. وحملها الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك، وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة،

حق الله وحق العباد، وبالعدالة يرجع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل وصاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط يعني العدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى، ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، بل يؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. ولهذا قال بعده: فلا تتبع

0: تدعون الهوى أن تعدلوا، يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي، ولم يؤدوا الشهادة كما هي، ولم يؤدوا الأمانة كما هي، أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك، وقعت الكارثة وحصل الفساد. فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية فيقول جل وعلا آية المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني بالعدل. ولا يجرمنكم يعني يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء، فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا تنصفه، كما في الآية الأخرى في آية الأنعام وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا تلزمه بالحق، وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغيض. ولهذا قال بدأ اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه. ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم به ما هو، وهذا من ظلم الإنسان أيضا أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو. فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل، فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن، وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام، كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل صارت أكثر خيراً وأكثر أمناً وأكثر صلاحاً وأكثر نعماً. انظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها تحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة، وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، ينقص الأمن وينقص تنقص الهداية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمره وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه أن يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الراوي فيما يتعلق بموضوع العدل وإقامة العدل في الأرض، وقد أجاد وأفاد وأحسن فيما أوضح وبين، زادنا الله وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا، وجزاه الله خيرا عما قدم. ولا ريب أن الموضوع وكما أشار فضيلته إليه، الله جل وعلا أنزل كتبه العظيمة على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ومن جملة ذلك ما أنزل على خاتمهم وإمامهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، وهما طريق العدل وسلم العدل وآلة العدل، تحكيمهما والعمل بهما والرجوع إليهما الصغير والكبير والدقيق والجليل. ولهذا قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والعدل. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، يعني لينفذ ما يقتضيه العدل وما يدعو إليه العدل. فالناس بين أمرين: إما خاضع للحق وطالب للحق ومقتنع به فهذا لا يحتاج إلى الحديث، بل يكفيه الوعظ والتذكير والبيان والدلالة، وهو بإيمانه ورغبته بالخير يسارع إلى العدل فيوصف من نفسه ويطلب الإنصاف من غيره ولا يرتضي الجور والظلم. والإنصاف من النفس من أعظم خصال الإيمان، ولو أن الناس أنصفوا من أنفسهم لاستراح الناس من تعب كثير، ولا استراح القضاة والأمراء والحكام من أعمال كثيرة متعبة. ولهذا قال عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل: ثلاث من استقبلهن استقبل الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام في العالم، والإنفاق مع الإقتار. والله عز وجل قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فبأداء الأمانات والحكم بالحق والعدل تستقيم أمور العالم وتأمن بلادهم ويأمن العباد وتنتهي المشاكل. ولكن الإنسان في الأغلب لا يؤدي الأمانة ولا يرضى بالعدل، هذا هو الغالب على البشر، عدم أداء الأمانة وعدم الرضا بالعدل، من طبيعته الظلم والجهل. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو يطبع في كل شيء نفسه ولا ينصف من نفسه، فلهذا تقوم الحروب وتقع المشاكل لأداء الأمانة والإنصاف والعدالة. ولما علم أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ذلك وعرفوا ما في ذلك من الخير العظيم في العاجلة والآجلة، استقام أمرهم وأدوا الأمانات وحكموا بالعدل وصاروا سادة الناس وملكوا الدنيا وأخضعوها لحكم الله عز وجل. فما بين مسلم قائم بأمر الله وما بين كافر مؤد للجزية ملتزم بالصغار أو مؤد للخراج وكاف شره عن الناس، لأنه رأى من الأمانة والعدل ما يمنعه وما يذله ويخضعه لما طلب منه. فبالأمانة تؤدى الحقوق، حق الله وحق العباد، وبالعدالة يردع الظالم وينصف المظلوم. ولما عظم هذا ولما ضعف هذا ضعف الأمر في هذين الجانبين اختلت الأمور وتفرق الناس. وصاحب الهوى لا يرضى إلا لهواه، فلا يؤدي الأمانة التي عليه لكبره وخيلائه وغطرسته أو لجهله وعدم بصيرته. والحاكم الجاهل صاحب الهوى لا يحكم العدل، وقد لا يستطيع إقامته لضعفه وعدم ما يعينه على إنفاذ الحق والحكم بالعدل في الآخرين. ولهذا قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط للعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لأن الوالي الأمر وبقية الرعية متى التزموا بهذا الأمر هدأت الأمور واطمأن الناس، ولم يجد صاحب الهوى والظلم سلطانا لتنفيذ هواه وظلمه. وبذلك يحصل الأمن الكامل وتنفذ الأمور ويسود الحق وتنتشر الفضائل وتختفي الرذائل في كل مكان يسود فيه أداء الأمانة ويسود فيه حكم العدالة. ولهذا جمعهما سبحانه في هذه الآية العظيمة التي يقال لها آية الأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا جماع الأمر وجماع الخير في الراعي والرعية. وكل بلد كل أقليم كل دولة يسود فيها هذان الأمران ويتواصى بهما الراعي والرعية يستقيم فيها الأمر وتأمن فيها السبل وتؤدى فيها الحقوق ويظهر فيها دين الله وتعلو فيها كلمته. وكل واحد من المكلفين مسؤول عن نفسه ومحاسب، فالراعي عليه أعظم الواجب وأهم الواجب في أداء الأمانة ونصر الحق وإقامة العدل، وعلى كل واحد من الرعية أن يحاسب نفسه حتى يؤدي الأمانة وحتى يؤدي العدالة وينصفها من نفسه فيؤدي الحق بلا تعتعة ولا أذى ويمنع شره عن الناس ويقف عند الحدود. ولهذا سمعتم الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. يؤدي الحق ولا يحتاج إلى خصومة، بل يؤديه أو يستسمح صاحبه ويخبره بالموانع والأسباب وهو صادق مجتهد في أداء الحق. ولو كان الحق على والديه أو على الأقربين منه غير الوالدين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي غنيا ولا فقيرا، يؤخذ الحق من الغني والفقير ويدفع الحق من الغني والفقير، كل يعطى حقه، فالله أولى بهما سبحانه، هو الحاكم جل وعلا، هو الذي شرع الشرائع وأنزل الأحكام وأمر بالتنفيذ. قال بعده: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يعني يجب أن يبتعد عن الهوى. قال تعالى لداود عليه الصلاة والسلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فاتباع الهوى رأس كل شر وباب كل بلاء. ثم قال: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا الشاهد أو الحاكم أو الأمين أو غيرهم من المسؤولين لووا بما لديهم ولم يؤدوا الحقوق كما هي ولم يؤدوا الشهادة كما هي ولم يؤدوا الأمانة كما هي أو أعرضوا عن ذلك وتناسوا ذلك وقعت الكارثة وحصل الفساد، فالشهادة تؤدى على وجهها ولا تكتم، والحق يؤدى ولا يبخس، والعدل يقام بين الناس كبيرهم وصغيرهم، أميرهم ومأمورهم، حتى يسود العدل. وفي الآية فيقول جل وعلا آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل. ولا يجرمنكم، يعني يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني البغضاء والشحنة التي بينكم وبينهم، يعني احذروا أن تحملكم ما بينكم، أن يحملكم ما بينكم من البغضاء أو الشحنة على ترك العدل. بل لا بد من العدل ولو مع البغضاء والشحناء، فالواجب عليك أن تعدل ولو مع عدوك وبغيضك، تعطيه حقه ولو كان عدوا بغيضا تنصفه، كما في الآية الأخرى في آية الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب. تحكموا بالحق ولو كان المحكوم عليه غريبا تلزمه بالحق، وتحكموا بالحق للخصم وإن كان عدوا، فالإنصاف مطلوب مع العدو ومع القريب ومع البغيض. ولهذا قال بدا: اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو واجب المسلمين حكاما محكومين وعامة وخاصة، كل عليه أن يحاسب نفسه، ولكن يغلب على أكثر الخلق أنه يطلب أداء الأمانة من غيره، ويطلب العدالة من غيره، ولكنه لا يقوم به ما هو. وهذا من ظلم الإنسان أيضا، أن يكون طالبا لأداء الأمانة وطالبا للعدالة وليس يؤديه ما هو، فكيف تستقيم الأحوال؟ كيف تحصل لك مطالبك على وجه الأمانة والعدالة وأنت لا تنصف من نفسك ولا تؤدي الأمانة ولا تنصف في العدالة؟ ومن أجل هذه الأمور كما سمعتم في محاضرة اختل أمر الناس واختل نظام الناس، وظهرت بينهم المعاصي والشرور، واختل ميزان العدل بأسباب ضعف الإيمان وعدم القيام بالواجب إلا من رحم الله. والمؤمن إذا نظر اليوم في العالم الإسلامي وغير الإسلامي عرف ما وقع في الناس من الشرور والفساد واختلال الأمن والعدل، لأنهم أعرضوا عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن القيام بما يجب من أداء الأمانات والحكم بالعدل، فلهذا وقع ما وقع من الشرور والفتن، وحل بهم ما حل من الفقر والتفرق والاختلاف والبغضاء والانقسام، كلها بأسباب أعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد. وكلما كانت الدولة وكانت الأسرة وكانت الجماعة أقرب إلى الإنصاف وأقرب إلى أداء الأمانات وأقرب إلى الحكم بالعدل، صارت أكثر خيرا وأكثر أمنا وأكثر صلاحا وأكثر نعما. وانظروا هذه البلاد بحمد الله لما كان الخير فيها أكثر والحكم فيها يتحرى فيه حكم الشرع، صار فيها من الأمن والخير والطمأنينة والصلاح والإصلاح أكثر مما في غيرها. فمن أراد السعادة العاجلة والآجلة والأمن العاجل والآجل فعليه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعليه بالاستقامة عليهما والثبات عليهما والدعوة إليهما وتحكيمهما، وبذلك يحصل له كل خير. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هكذا، فمن آمن بالله وحده واستقام على أمره فله الأمن في الدنيا والآخرة وله الهداية في الدنيا والآخرة. وعلى حسب التفريط في هذا أو هذا ينقص الأمر، يعني ينقص الأمن وتنقص الهداية. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين في كل مكان للاستقامة على أمنه وأداء الأمانة والحذر من الخيانة والاستقامة على العدل وترك الظلم، وأن يوفق قادة المسلمين في كل مكان حكامهم للحكم بشريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والصبر على ذلك والثبات على ذلك، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يزيدهم من العلم والهدى، وأن يكفيهم شر أعداء الله وشر من لا يقيم وزنا لأمر الله سبحانه وتعالى. إنه جل وعلا جواد كريم، كما أسأله سبحانه يجزي أخانا صاحب الفضيلة الشيخ محمد الراوي عن محاضرته خيرا، وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعيدنا وإياكم من شرور النفس وسيئات الأعمال، وأن يصلح القلوب والأعمال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الباب المفتوح للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
2: وقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة، بل آثروا الحياة الآخرة على الدنيا. ولعلك تظن أن الحيوان يعني البعير والحمير وما أشبه ذلك، وليس كذلك. المراد بالحيوان أي الحياة الكاملة. ولهذا نقول الألف والنون هنا زائدة للتكثير والمبالغة.
3: الشيخ، هل يشترط إمام المسجد أن يكون في الوسط، في وسط المسجد؟
2: السنة أن يكون الإمام في الوسط، لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا أنه كان في أول الأمر إذا صلى ثلاثة صاروا صفا واحدا وإمامهم بينهم، لا يجعلهم كلهم على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار. وهذا يدل على مشروعية توسط الإمام، على أنه ورد حديث لكنه ضعيف، وسط الإمام لكنه ضعيف. ثم المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال بعض أهل العلم قولا سديدا أنه إذا ترجح أحد جانبين من الصف وصار بعيدا من الإمام فالأولى أن يكون الإنسان في الجانب الآخر. يعني مثل لو أن الناس صفوا مع اليمين، مع يمين الصف وكثروا، نقول لا، الأفضل تأتون اليسار، أولا لأنه أقرب من الإمام، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإمام. نعم، إذا رأى خالف يطلب ذلك.
3: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟
2: فهل
3: يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟
2: الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها. نعم.
4: أنت الشيخ، يعني أحد المشايخ قبل أن تجي إلى هنا نصحني أحد المشايخ أن أخرج بعض أموالي أو كل أموالي اللي كانت بالبنوك من سهامات وكذا، ولكن أنا لما أستفسر كذلك يعني متى يعني أخرجها أو ماذا أفعل فيها أو ما، ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما آمن عليها حقيقة، فما رأيكم في ذلك؟
2: رأيي في ذلك أن إدخال الدراهم في البنوك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يأخذ ربا يعني يعطي البنك مثلا 10,000 ريال وبعد سنة يأخذ منه 11,000، فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح. والقسم الثاني أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل أن لا يجعلها في البنك، لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وازداد ماله وكثرت أرباحه الربوية. ولكن إذا احتاج إلى هذا مثل أن يخاف على أمواله في البيت فلا حرج أن يجعلها عند البنك، لكن لا يأخذ شيئا زائدا عما أودع فيه عما جعل فيه. وليعلم أن بعض الناس يسمي هذا وديعة، ولكنه ليس بوديعة في الحقيقة، بل هو قرض، لأنك تعطي دراهمك البنك ويجعلها في صندوقه وينتفع بها. والوديعة لا ينتفع بها المودع، الوديعة يقيها بنفسها وحتى يأتي صاحبها ويطلبها. خلاصة الجواب الآن أقول لك، إذا كنت محتاجا إلى وضعها في البنك فلا بأس، وإن كان يمكنك أن تحفظها بدونه فهو أحسن وأفضل. نعم.
5: فضيلة الشيخ، تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور، والسؤال هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ وإذا كان لها معنى فهل استأثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم؟ وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال كيف يتكلم الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي
2: ليس لها فائدة، هي لها فائدة عظيمة. فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها، بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وتركبون كلامكم منها. ويدل لهذا أنك لا ترى سورة مبدوءة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن لها مغزى لكنه ليس لها معنى في حد ذاته. وعرفت الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها من القرآن نفسه بلسان عربي مبين. وبناء على ذلك لو ادعى مدعا أنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فإننا لا نقول قوله، لأننا لو قلنا إنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء لا يعلمه إلا الله لكان في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وقد تكفل الله عز وجل أن يبين القرآن لعباده، فقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس في القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبدا، لا بد أن يعلم. لكن العلوم تختلف، فالراسخون في العلم لهم علم، ومن دونهم لهم علم، والعام له علم. أما أن يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل، بل لا بد أن يكون معلوم. نعم.
3: الشيخ أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة
2: وأنت ومن يسمع،
3: لو وجد داعية يكثر في محاضراته أو خطبه من الكلام الإنشائي المجرد عن كتاب وسنة، فهل هذا يكون عليه مأخذ؟ لأن أصل كلامه يعد من كتاب وسنة، مثل قوله كيف بك لو حوسفت، وكيف بك لو دخلت مثلا تحت القبور، وقوله واتقوا الله وكذا. لكن مجرد ذكر نصوص آيات القرآن أو نصوص الكتاب والسنة يكاد يكون مجرد عن موعظته كلها، فلا يعد عليه ما أخذ.
2: ولا شك أن الإنسان إذا خطب خطبة مؤثرة ولو من إشاء خاص لكنها لا تعدو ما جاء به الكتاب والسنة فإنه مفيد وليس عليه ما أخذ يعاب عليه، لكن ربطه ذلك بالقرآن والسنة أحسن وأفضل. أو لفائدتين: الفائدة الأولى أن يعرف الناس أن كلامه مبني على دليل من الكتاب والسنة، والفائدة الثانية أن يربط الإنسان الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلا أنه يوجد مثل في كتب الوعاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان منها ويخشى قلبه، كما يوجد في التبصرة لابن الجوزي رحمه الله وغيره. وإذا قرأ عليه القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الكافر، وذلك لأن القرآن لا يذكر في وعظ هؤلاء الواعظين. ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنين، فيأتي بالكلام المؤثر من قوله، ويأتي أيضا بما يتضمنه الكتاب والسنة من كلامه. نعم. لا، هو ما دام أتى بمعناه فهو ليس بعيدا عنه، لكن كون يأتي بالمعنى واللفظ أحسن. شل يجيب. نعم.
7: فضيلة الشيخ، هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل سأجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟
2: هذا فعل حرام، أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل، وثانيا مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي إلا أن يتضمن معصية. وثالثا أن هذا حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، سواء ربح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرا للبيع والشراء في دكان فهو على أجرته الذي حصل عليه اتفاق، وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعل له جعلا على ما يصرفه، فقل مثلا كلما صرفت مقدار 1000 ريال فلك 10 ريالات، لك 100 ريال، وهكذا، وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة. والراتب يعطيه الراتب كامل، وما أنت الآن أتيت إليك ب400 ب700 في الشهر، هذه 700، لكن مع ذلك تشجيعا لك إذا صرفت من الدكان 1000 ريال كل ما صرفت 1000 ريال أعطيك 100 ريال زائد على الراتب. نعم.
7: أحسن الله إليكم يا شيخ. فيه آلة تقطع الورق لثلاثة الورق.
2: نعم.
7: يعني تفرم الورق فرم.
2: نعم.
7: يعني إنه ما يعرف يعني يقرأ الكلمات الموجودة.
2: نعم.
7: في جوز يا شيخ يوضع به يعني ورق فيه آيات من القرآن أو ورق يعني من القرآن، لأنها تفرم الورق فرم.
2: نعم. الآية هذه التي تفضل الورق. إذا وضعت فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة تتضمن آية أو حديثا ونتفته ومزقته حتى لا يوجد اسم الله مثلا أو فلا بأس،
7: ربما تغر بعض الحروف.
2: لا، هي قسمين، هذه الآلات قسمين، قسم تجعل الشرائح شرائح طويلة، هذه ربما تظهر فيها لفظ الجلالة مثلا أو كلمة من آية، هذه ما تصلح،
7: ما يجوز يعني.
2: وبعضها ينتفه حتى يكون كحب الرز، إن تقطع طولا وعرضا فهذه ما يبقى أي حرف فيها، فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا النوع. أما الأول فكما قلت لك إذا استعرضنا هذه الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلالة أو لفظ الآية فلا بد من أن نحرق هذا الذي وجدنا فيه. نعم.
8: فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد من ضمن الأنشطة اللامنهجية في المدارس ما يسمى بالنشاط الكشفي، ولهم رحلات وأنشطة أخرى، وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة أسبوع خلال الإجازة، ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل عمره عن 16 عاما، ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم، فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتكم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر، وجزاكم الله خيرا؟
2: أرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراكز في نفس البلاد، يعني كل بلد يقيمون له مركز من أجل أن يجمعوا الشباب حوله، فلا يحتاجون إلى سفر، ويكون عند أهلهم أكثر طمأنينة لأهلهم وأحفظ عن التسيب، لأن الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يفسح لهم مجال التسيب في أول النهار أو في آخره أو في الليل، ولا سيما مثلا في بعض المنتزهات على البحر في جدة أو ما أشبه ذلك. فأرى أن يحرص الموجهون على أن تقام المراكز في بلادهم، لكن من كان كبيرا عاقلا محترما وأراد أن يذهب مع هؤلاء من أجل أن يشارك في التوجيه والإرشاد فهذا لا بأس به. أما إنسان يذهب شاب صغير لمجرد النزهة فلا أرى هذا، وإن كنت لا أقول أنه حرام لكن أرى أن غيره أفضل منه.
9: فضيلة الشيخ، إذا أردت أنا أبيع سيارة في التقسيط وأخذت زيادة على قيمتها
2: وأخذت
9: زيادة على قيمتها، يعني
2: شهادة
9: سيارة
2: نعم زيادة نعم
9: أخذت زيادة على مبلغها نقدا، فهل يعتبر هذا ربا وهل يلزمني أن أقولها باسمي أم لا؟
2: إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتكسب بها فهذا لا بأس به ما دامت معلومة والثمن معلوم، حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرا، يعني لو كانت حاضرا تساوي 50 فبعتها ب60 لا بأس. أما إذا كانت السيارة ليست عندها بأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض واشتري السيارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتقسيط زائدا عن قيمتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة. وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض أن يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم، بمعنى أنه يشتري سيارة ليبيعها ويشتري بيتا أو ليبيعها ويتزوج بها أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وهي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال. والذي يظهر لي أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقا سواها يقضي به حاجته فلا بأس به.
9: طيب
2: هل
9: جاني هو قال أنا أبغى سيارة عندي، أنا مثلا عندي سيارة من موجودة عندي الآن، لكن أنا مثلا أقول له أنا أشتري سيارة إن ما هو على قصد منها إني أطفيها أشتريها مثلا أريد مثلا أطفيها إيه. هل يلزمني أنا؟
2: ما يصح هذا، لأنه ما اشتراها إلا له، لولا أنه جاء يقول أبي السيارة الفلانية ما اشتراها، وكونه يقول أنا أشتريها وإذا شاء هون هذا غير وارد، لأن هذا الذي جاء وعين السيارة ما يمكن هون، ثم إذا هون بقيت هذه التهوينة نقطة سوداء في معاملته.
10: فضيلة الشيخ، شخص حصل له حادث وتوفي فيه وقرر المرور أن الخطأ عليه،
2: هو نفسه مات،
10: وقرر مرور أن الخطأ عليه 100%، واشترك معه في هذه الحادث ناس آخر أي سيارة ثانية، ومات منهم شخص واحد. السؤال: هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة 5 أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة؟ وهل يجوز أن يؤخر هذه الكفارة إلى أن يبرد الوقت؟
2: الأول الذي كان الخطأ منه 100% ومات، وكان قبيله أيضا مات، عليه أن يكفر بعتق رقبة. فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اشتري من ماله رقبة واعتقت. فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة، أو لم توجد رقبة، فإنه لا شيء عليه، لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال، لأنه أصلا ما وجب عليه الصوم، إذ لم تكن مدة يمكنه أن يصوم فيها، فلا يصوم عنه أحد. نعم.
3: فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الصحاري القريبة من القرى قبور في غير المقابر، وأحيانا تكون مسورة، فما الحكم في مثل هذه القبور؟
2: أرى أنه إذا توقن أنها قبور، لأنه قد يكون هناك شيء يشبه القبر ولا سيء القبر، لكن إذا تيقن أنها قبور فالواجب التشاور مع القاضي والبلدية، هل الأولى أن تنقل هذه القبور إلى المقابر لأنه أصل لها وأحفظ لها، أو أن تبقى في مكانها؟ هذا هو.
3: طيب الشيخ، هل يلزم مثلا أن يدفن الميت في مقبرة خاصة؟ مثلا لو توفي أحد في الصحراء، هل يلزم بأن يذهب إلى المقبرة؟
2: لا، الذهاب به إلى المقبرة أحسن، لأنه أحفظ له. قد يأتي إنسان مثلا يتملك هذه الأرض ويحدث فيها ويزرع فوق القبره ولا يعلم، فكون ننقله إلى المقابر أحسن بكثير. نعم. يسار.
10: فضيلة الشيخ، نقل أحد الكتاب عن شيخ الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة.
2: إيش؟
10: نقل أحد الكتاب عن الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي.
2: نعم.
10: فالسؤال: هل كونه صحابي قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ فالسؤال: هل جميع الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم تعريف الصحابة وكذلك مؤمن الجن؟
2: أرى أن هذا من التكلف، كوننا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التكلف، لأن جميع الأنبياء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، يعني رآه كثير منهم في ليلة المعراج، والرسول عرج به بجسده ورآهم حقا وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه. فهل نقول إن آدم صحابي ويحيى صحابي عيسى صحابي وموسى صحابي وإبراهيم صحابي؟ ثم إن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه نبي رسول من أولي العزم أفضل من أن نصفه بأنه صحابي، هو في غنى أن يكون أن يوصف بأنه صحابي. ولا أدري هذه الدسيسة من أين جاءت، لأن هذا يستلزم أن لا نقول إن أبا بكر هو خير هذه الأمة، وهذا لا شك أنه يحبه الرافضة، يحبون أن لا يكون أبو بكر خير هذه الأمة، ونحن نقول خير هذه الأمة أبو بكر. أما عيسى بن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلته، وإن كان الرسول أفضل الرسل لكنه في منزلة الرسالة أقوى من منزلة الصحبة وأفضل، عرفت؟ ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لاقاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج كلهم صحابيون. فأرى أن هذا من التنطع ومن التكلف، وما سمع وقد قال علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة: خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر. كان علي بن أبي طالب يخطب على المنبر يقول: خير هذه الأمة أبو بكر. وكان ابن عمر صح عنه أنهم كانوا يخيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون خير هذه الأمة أبو بكر في عهد الرسول، وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. وإذا رأيتم أن نؤجل اللقاءات في أيام الامتحانات وفي جزء كبير من أيام الإجازة لأن الناس سوف يستريحون قليلا، إذا رأيتم هذا فهو جيد وأنا إليه أميل. نعم ها؟ أين؟ طيب أن أجلها الأسبوع القادم ونكون نشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا؟ ها؟ طيب ما في أنا أحب الجلسة هذه، لكن ما دام أنكم ما دام مكملون أنتم عدد وأنا واحد، العدد يرجع في الواحد. الله يعيدني لكم عدد خير.
4: يعني عن مالي أو بعض مالي اللي في البنوك بس ما عامل عليها.
2: هم قلت لي ما يخالف،
4: قلت ما خالف لكن ضربه،
2: قلت الأفضل سحبه من البنك، لكن إذا كان محتاج تخاف على مالك فلا بأس.
4: يعني تبدأ ولو أني يعني أشك فيها
2: ما ما لا لا تأخذ فيها ربع، لا تأخذ.
4: أنا ما أخذ نقد عدل ونقد ما
2: أخذ. أي تعطي عشرة وتأخذ عشرة،
4: يمكن يأخذهم
2: ما عليك منه. أي هذا هو الذي جعلنا نقول الأفضل لا تعطيه، لأن نخشى أن يشغلوها بالربا. لكن هل البنوك الآن شغلها كله ربا 100%؟ إن كان كذلك لا، إن كان كذلك فلا يجوز إعطاؤه أبدا لو تثمن بالتراب. لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات، لها تجارات، لها أخذ وعطاء، غير ربا. بعض الناس يقول الإحرام مطلقا لأنه كلام مال ربا، ما صحيح. هي تأخذ هذا وهذا، تعمل بهذا وهذا. ومن أجل ذلك سهلنا الأمر، لو قلنا إن كل أعماله ربا 100%، قلنا لو تدفن دراهمك بالتراب وتاكلها الأرض أحب إليك.
4: أنا يعني رأيت وقرأت حد البنوك مكتوب على سند الشيخ، السند الثاني ها، اذا لم يزيد يعني دخلك او ربحك، بمعنى ربحك ها 12 ريال او قال دولار استغفر الله او ريال ها، فراجع اللي اعطاك الشيخ.
2: لا هذه ما
4: ها
2: ما فيها شيء، زياده
4: ما
2: فيها زيادة.
4: ما فيها شيء يعني كذا،
2: يعني يقول لك لا بد،
4: يقول اذا لم يزيد ربحك
2: لا هذا لا تعامل لا تعامل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا
11: انت. شيخنا هل يشرع الاتيان باذكار الصباح بعد الشروق واذكار المساء بعد صلاه العشاء؟
2: اي نعم، لانه لا زال الوقت باقيا،
11: يعني ينتهي الوقت الصباح.
2: يعني مثلا إذا ارتفعت الشمس في الضحى الله انتهى الصباح، وفي المساء إلى نصف الليل.
11: بارك الله فيك. شيخنا ما هي مصارف الخمس؟
2: إيش؟
11: مصارف الخمس الغنيمة.
2: نعم، ذكر الله تعالى في سورة الأنفال فإن لله خمس هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
11: فالآن ماذا يفعل في مصرف الله والرسول؟
2: هذا يكون في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتسبيل المياه وغير ذلك، وكذلك أيضا أرزاق المؤذنين وأرزاق الأئمة وأرزاق المعلمين وطلبة العلم. المهم أنها في المصالح العامة.
11: شيخنا هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟
2: نعم، لا ليس كل شيء يكون من السلب، إنما السلب ثيابه وسلاحه وما أشبه ذلك.
11: شيخنا
2: أما راحلته التي عليها فهذه تضاف إلى غنيمة، مثل لو كان قائد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع لهذا العام، عام 16,400,000، وهو من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، والذي يتم كل خميس في كل أسبوع. وهذا هو يوم الخميس 24 من شهر محرم عام 16,400,000. نبتدئ هذا اللقاء بما انتهينا إليه من تفسير جزء النبأ، حيث انتهينا إلى سورة القارعة. يقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة إلى آخر. البسملة آية من كتاب الله يؤتى بها في ابتداء كل سورة، وليست من ولا تحسب من آيات السورة، لا في الفاتحة ولا في غيرها، على القول الراجح من أقوال العلماء. فأول آية الفاتحة هي قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا أنه لم يؤت بها في أول سورة براءة، نظرا لأن ذلك لم يثبت عند الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأشكل عليهم الأمر هل هي بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلهذا وضعوا فاصلا دون البسملة. يقول الله تعالى هنا: القارعة ما القارعة. القارعة اسم فاعل من قرع، والمراد التي تقرع القلوب وتفزعها، وذلك عند النفخ في الصور، كما قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فهي تقرع القلوب بعد قرع الأسماع. وهذه القارعة هي قارعة عظيمة لا نظير لها قبل ذلك، وهي من أسماء يوم القيامة، كما تسمى الغاشية والحاقة. وقوله: ما أدراك ما القارعة. القارعة ما القارعة. ما القارعة، ما هنا استفهام بمعنى التعظيم والتفخيم، يعني ما هي القارعة التي ينوه عنها، وما أدراك ما القارعة، هذا زيادة في التفخيم والتعظيم والتهويل، يعني أي شيء أعلمك عن هذه القارعة، أي ما أعظمها وما أشدها. ثم بين متى تكون، فقال جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي أنها تكون في ذلك الوقت، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث حين يخرجون من قبورهم. قال العلماء: يكونون كالفراش المبثوث، والفراش كما تعرفون هو هذه الطيور الصغيرة التي تتزاحم عند وجود النار في الليل، وهي ضعيفة وتكاد تمشي بدون هدى وتتراكم، وربما لطيشها تقع في النار وهي لا تدري. فهم يشبهون الفراش في ضعفه وحيرته وتراكمه وسيره إلى غير هدى. والمبثوث يعني المنتشر، فهو كقوله تعالى: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. لو تصورت هذا المشهد، يخرج الناس من قبورهم على هذا الوجه، لا تصورت أمرا عظيما لا نظير له. هؤلاء العالم من آدم إلى أن تقوم الساعة كلهم يخرجون خروج رجل واحد في آن واحد من هذه القبور المبعثرة في مشارق الأرض ومغاربها، ومن غير القبور كالذي ألقي في لجة البحر وكانت السباء

0: ختان أو في فلوات الأرض وأكلته السباع أو ما أشبه ذلك، كلهم سيخرجون في مرة واحدة، يصولون ويجنون في هذه الأرض. أما الجبال وهي تلك الجبال العظيمة الراسية الصلبة فتكون كالعهن المنفوش، العهن الصوف والمنفوش المبعثر، أو إن العهن هو القطن، والمعنى واحد. المهم أنها تكون بعد أن كانت صلبة قوية راسخة تكون مثل العهن المنفوش الصوف أو القطن. والمنفوش كما قلنا المبعثر، سواء نفشته بيدك أو بالمنداف فإنه يكون خفيفا يتطاير مع أدنى ريح. وقد قال الله تعالى في آية أخرى إن الجبال تكون هباء منثورا، وقال جل وعلا هنا وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. قسم الله تعالى الناس إلى قسمين، القسم الأول من ثقلت موازينه وهو الذي رجحت حسناته على سيئاته، والثاني من خفت موازينه وهو الذي رجحت سيئاته على حسناته، أو الذي ليس له حسنة أصلا كالكافر. يقول تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. العيشة مأخوذة من العيش وهو الحياة، يقال عاش الرجل زمنا طويلا أي بقي وحي زمنا طويلا. والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، كما قال ابن مالك رحمه الله وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. المعنى أنه في حياة طيبة، حياة طيبة راضية. وراضية قيل إنها اسم فاعل بمعنى اسم المفعول أي مرضية، وقيل إنها اسم فاعل من باب النسبة أي ذات رضا، وكلا المعنى هنا واحد. المعنى أنها عيشة طيبة ليس فيها نكد وليس فيها صخب وليس فيها نصب، كاملة من كل وجه، وهذا يعني العيش في الجنة جعلنا الله وإياكم منه. هذا العيش لا يمسهم فيها نصب، وما هم منها مخرجين، لا يحزنون ولا يخافون، في أنعم عيش وأطيب بال وأسر حال، فهي عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، ومن خفت موازينه إما إنه الكافر الذي ليس له أي حسنة، لأن حسنات الكافر يجازى بها في الدنيا ولا تنفعه في الآخرة، أو إنه مسلم لكنه مسرف على نفسه وسيئاته أكثر، فأمه هاوية. أم هنا بمعنى مقصود أي الذي يقصده الهاوية، والهاوية من أسماء النار، يعني أنه مآله إلى نار جهنم والعياذ بالله. وقيل إن المراد بالأم هنا أم الدماغ، والمعنى أنه يلقى في النار على أم رأسه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يترجح أحدهما على الآخر فإنه ولا يتنافيان فإنه يؤخذ بالمعنيين جميعا، فيقال يرمى في النار على أم رأسه، وأيضا ليس له مأوى ولا مقصد إلا النار. وما أدراك ما هي، هذا من باب التفخيم والتعظيم لهذه الهاوية والعياذ بالله، يسأل ما هي، أتدري ما هي؟ إنها لشيء عظيم، إنها نار حامية في غاية ما يكون من الحمو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا. إذا تأملت نار الدنيا كلها، سواء نار الحطب أو الورق أو البوتاغاز أو أشد من ذلك، فإن نار جهنم مفضلة عليها بتسعة وستين جزءا، نسأل الله العافية. في هذه الآية التخويف والتحذير من هذا اليوم، وأن الناس لا يخرجون عن حالين، إما رجل رجحت حسناته أو رجل رجحت سيئاته. وفيها أيضا دليل على أن يوم القيامة فيه موازين، وقد جاء في بعض النصوص أنه ميزان، فهل هو واحد أو متعدد؟ قال بعض أهل العلم إنه واحد، وإنما جمع باعتبار الموزون، لأنه يوزن فيه الحسنات والسيئات، وتوزن فيه حسنات فلان وفلان، وتوزن فيه حسنات الأمة هذه والأمة الأخرى، فهو مجموع باعتبار الموزون لا باعتبار الميزان، وإلا فالميزان واحد. وقال بعض أهل العلم إنها موازين متعددة، لكل أمة ميزان ولكل عمل ميزان، فلهذا جمعت. والأظهر والله أعلم أنه ميزان واحد، لكنه جمع باعتبار الموزون على حسب الأعمال أو على حسب الأمم أو على حسب الأفراد. وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان إذا تساوت حسناته وسيئاته فإنه قد سكت عنه في هذه الآية، ولكن بيّن الله تعالى في سورة الأعراف أنهم لا يدخلون النار، وإنما يحبسون في مكان يقال له الأعراف. وذكر الله تعالى في سورة الأعراف ما يجري بينهم وبين المؤمنين، وأنهم إذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رجحت حسناته على سيئاته، وأن يغفر لنا ولكم، ويعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة، نبدأ باليمين.
1: عفى الله عنك، هل في الزيوت والسكر والتوابل وبذور الأعلاف زكاة؟ إذا كان فما دليل ذلك وما نصابه؟
0: نعم، اختلف العلماء رحمهم الله في الحبوب التي لا تؤكل ولا تكون قوتا هل فيها زكاة أو لا، فمنهم من قال إن فيها الزكاة لعموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومنهم من قال إنها لا تجب فيها الزكاة، وهذا هو الأقرب أن الزكاة لا تجب إلا في المطعوم الذي يكال ويدخر، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في هذه البذور لأنها ليست مطعوما يدخر، وهذا القول هو والأرجح والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. أخرجه ابن خالد قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في معجون خمسة أو سق من ثمر ولا حب صدقة، وهذا الذي وثق العادة هو الذي يطعم ويدخر.
2: فضيلة الشيخ، ما حكم من يسمع القرآن وهو يأكل، إما بالبيت أو السماء
0: وهو يأكل؟
2: يأكل وهو يسمع القرآن،
0: لا حرج أن يستمع الإنسان إلى القرآن وهو مشتغل بالأكل، لأن ذلك لا يمنعه من الاستماع. أما لو كان العمل يستدعي حضور القلب والفكر ويلهيه عن استماع القرآن فالأولى أن لا يستدعي، إذ لو كان يعمل عمل مهنة مثلا يصلح سيارة أو يصلح أشياء تحتاج إلى أن يكون الذهن مرتبطا بهذا العمل، فهنا نقول الأولى.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور في هذا الكون بقضائه وقدره وفق حكمة بالغة وعلم منه سبحانه لا يخفى عليه فيه شيء، فما من شيء كان وما من شيء سيكون إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه سبحانه. فنحن نمشي ونسير في قدر الله جل وعلا وما قدره الله تعالى وقضاه، سواء كان مما يظهر لنا فيه الخير أو يظهر لنا فيه غير ذلك، فلله جل وعلا فيه الحكمة البالغة والحجة الدامغة. لا يفعل سبحانه شيئا عبثا، جلت أفعاله وجل تقديره عن أن يفعل شيئا عبثا لا حكمة فيه. فما يجري اليوم وما يسمع اليوم وما يحصل اليوم من ابتلاء للمسلمين بأعدائهم هو بقدر الله، وعلينا أن نوقن يقينا أن الله جل وعلا قدر ذلك لحكم عظيمة. فقد يكون في أوساطنا من يريد الله إبعاده من بيننا، وقد يكون في أوساطنا من في قلبه مرض يريد الله أن يظهره على حقيقته، وقد يكون حصل في قلوبنا تعلق بغير الله أراد الله جل وعلا أن نصحح الطريق وأن نعلق القلوب به إلى غير ذلك من حكمه العظيمة فيما نراه ونسمعه في هذه الأحداث. وإن من المهم أن نوصي في هذا المقام بوصايا عظيمة تناسب المقام بإذن الله سبحانه. أول هذه الوصايا أن مثل هذه المواقف لا بد للمسلم فيها من الثبات، لا بد للمسلم فيها من القوة. يا أيها الذين آمنوا
إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا لهم مهما كانت قوتهم، فإن قوة الله جل وعلا أقوى من كل قوة، فالثبات واجب، ولا يجوز الفرار، ولا يجوز التولي يوم الزحف. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا وعيد شديد لمن تولى يوم الزحف أنه باء بغضب من الله. ماذا بقي له في الدنيا إذا كان الله قد غضب عليه؟ ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا من استثناه الله في هذه الآية، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. متحرفا لقتال يخرج من مكان ليعود من مكان آخر، يخرج من موضع ليكر من موضع آخر، أو متحيزا إلى فئة إذا كثر عليه الأعداء ولم يستطع مواجهتهم فانحاز إلى فئته وإلى جماعته الذين يتقوى بهم ثم يرجع على الأعداء، فهذا مستثنى. فمن انحاز في أيامنا هذه من بلاد الساحل الغربي، إن انحازوا إلى إخوانهم وإلى فئتهم ليرتبوا صفوفهم ويعيدوا كرتهم، فإن فعلهم هذا مما أذن الله فيه للمصلحة التي تترتب عليه. وأما الفرار والتولي وترك القتال فإنه من عظائم الذنوب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. العدو يزحف على المسلمين وأنت تتولى وتنصرف وتترك الوقوف بجانبه، هذه من الذنوب الموبقة التي تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. تولي يوم الزحف من الشيطان: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب ما صنعوا وكسبوا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك القضية، استزلهم الشيطان بهذا الذنب. لن ينفعك الفرار، حضور المعركة لن يقدم أجلا، والفرار منها لن يؤخر أجلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. جعل الله لنا عبرة في ألوف من بني إسرائيل عرض لهم عدوهم فخافوا منه وفروا، فأماتهم الله جميعا ليريهم أن الفرار ليس سببا في النجاة، وأن مواجهة الأعداء ليست هلكة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من ديارهم تركوا التصدي لأعدائهم وهم كثير حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا جميعا، أماتهم ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم.
أمر الله بالقتال في سبيله. بعد ذكر هذه القصة التي فر أصحابها من أعدائهم حذر الموت فأماتهم الله جميعا ليريهم أن حضور الجهاد ليس موتا محققا بل الآجال بيد الله. من الوصايا التي نحتاجها في هذا المقام ما أوصانا الله تعالى به من الصبر. الصبر واجب، والصبر مفتاح الفرج، والصبر به النصر. لا بد من الصبر، صبر على التعب، صبر على الجوع، صبر على السهر، صبر على العطش، صبر على الجراح. لا بد أن نصبر في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا مع أهل الصبر. إن صبرنا فالله معنا، إن صبرنا فالله جل وعلا يمدنا. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أن يأتوكم مبادرين لكم من لحظتهم هذه وأنتم قد صبرتم واتقيتم الله. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله مع الصابرين، والله يمد الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر به النصر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما صبرت فئة صالحة إلا غلبت الفئة الكافرة مهما كانت ومهما بلغت. الله جل وعلا في أول الإسلام أوجب على المسلم الواحد أن يصبر لعشرة من الكفار، كان هذا أمرا حتما، أن الواحد من المؤمنين يجب عليه أن يواجه ولو عشرة. يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عن المؤمنين وأوجب على الواحد أن يصابر اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. لا بد من الصبر. المؤمن عنده مؤهلات تؤهله أن يقاوم العدد الكثير، عنده الإيمان، عنده حسن الظن بالله، عنده الثقة بالله، عنده العاقبة الحسنة. إن قتل هو شهيد بإذن الله. ماذا ينقم أعداؤنا منا؟ وماذا يتربصون بنا؟ والله إنها إحدى الحسنيين، إما أن ينصرنا الله عليهم فنعيش عزة وديننا محفوظ، وإما الشهادة في سبيل الله وأنعم بها من منزلة.
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي انتظروا وعد الله، إنا منتظرون وعده. فالصبر أيها الناس، الصبر باب النصر. يا أيها المجاهد، يا أيها المرابط، اصبر، تعبت، اصبر على التعب، تعبك في سبيل الله. أصابك سهر وجوع ومشقة وجراح، اصبر، النصر مع الصبر. لا تكن سببا لخذلان المسلمين، لا يؤتى المسلمون من قبلك وتكون سببا في كسرتهم، اصبر حتى يصبر المسلمون معك وحتى ينصرهم الله. من الوصايا التي نتواصى بها في هذا المقام أننا نتواصى بعدم الوهن والضعف. لا وهن ولا ضعف، نحن مؤمنون، نحن أهل الحق، نحن أهل البلد وأهل الإسلام، نحن الذين وعدنا الله بنصره. فلا تضعف مهما أصابنا، ولا تهنوا، تأمل أمر الله، لا تهن، لا يصبك الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح، صابكم جروح، فقد مس القوم قرح مثله، أيضا هم أصابهم جروح. لستم الوحيدين الذين أصابتكم الجروح والقتل. وقال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، لا يصبكم الوهن في ابتغاء القوم، أي في طلب المشركين وفي غزوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ليسوا هم من الحديد، أنتم تألمون، هم أيضا يألمون، لكن بينكم فرق. وترجون من الله ما لا يرجون، أنتم ترجون الثواب، أنتم ترجون أن قتلاكم في الجنة، أنتم ترجون أن تنصروا الإسلام، أنتم ترجون أن تكون هذه البلاد طاهرة من الشرك، من الكفر، من سب الصحابة ولعنهم. هم لا يرجون ذلك، لا يرجون ذلك، وليس لهم غاية، إنما هم أداة وعملاء لأهل الكفر يحركونهم في بلاد الإسلام. لا وهن، لا يجوز الضعف والوهن في هذا المقام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه أوامر رب العالمين، أنك لا تهن أيها المؤمن، والله جل وعلا يطمنك أنك أنت الأعلى وأن الله جل وعلا معك. إذا كان الله معك، من الذي يقف بوجهك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا أحد يستطيع أن يغلبكم إذا نزل عليكم نصر الله جل وعلا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله، يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات، وأنت أيها المؤمن تدافع عن الدين، تدفع الشرك والكفر والزندقة عن بلاد الإسلام، أتظن أن الله جل وعلا يمكن أعداءك منك؟ أتظن أن الله ينصر أعداءك عليك؟ إنما هو اختبار، إنما هو تمحيص، وإلا بإذن الله جل وعلا عما قريب سيعيد المسلمون الكرة وسيكون لهم النصر. أحسن ظنك بالله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلين الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق وظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب، وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم، فارجعوا، ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا، نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله: وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى أنه ما حضر أرض المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم المؤمنون ناموا بعدما حصلهم في أحد لتطمئن القلوب، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما نحضر، ما نقتل. قال الله رادا عليهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا إظهار للناس على حقائقهم، سوء الظن بالله. شأن المنافقين، شأن المنافقين، كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة، سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم، وظنوا بالله ظن السوء. فهذا ظن النفاق، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ إنما هو ابتلاء، إنما هو تمحيص. ولذا انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا يوم الأحزاب، حين قال المنافقون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين أراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. ماذا قال أهل الإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله، ابتلاء، اختبار. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد الإيمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس تجمعوا لكم، خشوا الناس، قال الله عن المؤمنين فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا ما مسهم أي سوء حفظ من الله. عدونا كان قبل سنوات على هذه الجبال يضرب إلى هذا المكان بالسلاح العادي. عدونا كان خلف ظهورنا لا نجد طريقا لجريحنا لدوائه وعلاجه في عدن. واليوم نحن في قوة وفي تمكين، نحن ولله الحمد واثقون بالله معتمدون عليه. فواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله، لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف. إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله. مما نتواصى به في هذا المقام إخواني في الله التعويل على أسباب النصر العظيمة من كثرة ذكر الله ودعائه وكثرة طاعته والبعد عن معصيته، من بذل الأسباب، من إعداد العدة، من التجهيز والنفير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأكثروا ذكر الله، أكثروا من الذكر فإن الذكر ثبات، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، اعملوا بطاعة الله، اجتنبوا الذنوب وتوبوا إلى الله تعالى مما قد صدر، فإن هذا باب النصر وهذا باب الثبات. والله لو فعلنا بما أمرنا الله أننا منصورون، والله لن يقدر لنا عدونا، بل نقدر عليه ونغزوه في عقر داره ونرد ما حصل منه إلى قهر الله وتنكيل به عن قريب بإذن الله. مما نوصيكم به ألا تشغلوا أنفسكم بتسمع الأخبار وتسمع القيل والقال والاعتماد على الجوالات وما فيها من إشاعات، فإن فيها الأراجيف وفيها الأكاذيب وفيها الباطل. بل اقبلوا على الله جل وعلا وعلقوا قلوبكم به، ثقوا بالله وابذلوا السبب، جهزوا واعدوا العدة، وأيوا الرجال الصادقين الذين يكون بهم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما نوصيكم به أننا لا نغتر بكثرة. ما حصل لنا في خلال هذه الأيام عبرة، كان الناس قد نظروا إلى كثرتهم، كان الناس قد أعجبوا بقوتهم، كان الناس يرون أنما هي أيام يسيرة وقد أزالوا أعداءهم. أراد الله أن يعلمنا درسا عظيما، أن الكثرة لا اعتماد عليها، أن الكثرة لا يكون منها النصر، النصر من الله. قد علم الله تعالى الصحابة ورباهم عليه، وعلمنا الله إياه في أيامنا هذه، ووالله لكأننا نشاهد ذلك كما حكاه الله عن صحابة نبيه يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرة 12,000 لأول مرة في جيش المسلمين يكونون 12,000 فتحوا مكة وهم في نشوة النصر، بعد فتح مكة بأيام خرجوا إلى حنين وهم في قوة وفي كثرة وفي نصر، فالتفتوا إلى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله في حكاية هذا الحال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لا تغتر بكثرة، الكثرة لا يكون منها النصر، قد تكون سببا في الهزيمة. جاء في سنن النسائي عن صهيب بن سنان أن نبيا من أنبياء الله نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، وهو نبي، لكن دخل إلى قلبه الإعجاب بكثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو أن أسلط عليهم عدوا. إذن هذا عاقبة العجب بالكثرة، إما أن يميتهم أو يصيبهم جوع ويكون مآلهم إلى الموت، أو أن أسلط عليهم عدوا. ما قال أو عدو، بل قال أسلط العدو عليهم ومآلهم إلى الموت. جمع قومه قال: اختاروا، هذا تخير الله. قالوا: أنت نبي اختر لنا. قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما الموت فلا، ولكن الموت. وأما اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في ثلاثة أيام 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الكثرة قد تكون سببا في الهزيمة، الكثرة قد تكون سببا في الانتكاسة. لا تغتر بكثرة، علق القلب بالله وابحث عن الصادقين، ابحث عن أهل الصدق ولو كانوا قليلين، فبهم النصر بإذن الله وبهم الثبات. ولو نظرت في غزوات المسلمين عبر التاريخ لوجدت أن أغلب الغزوات، إن لم نقل كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون، كان عددهم أقل من عدد الكافرين. إذن النصر من الله. الله جل وعلا حين أنزل الملائكة، وهم ملائكة لا قوة ولا قدرة على الكافرين في مقاومتهم، ماذا قال؟ قال الله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نزول الملائكة فقط بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد نزول الملائكة 5,000 مدد، أخبرهم الله أن هذا لأجل التبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر من الله ليس من الخلق مهما كانوا. فثقوا بالله واعتمدوا عليه، واعدوا عدة صحيحة لأعدائكم، ومن كان قادرا على الدفع عن دينه وبلده يكون مستعدا لذلك. ندفع عن بلادنا ونغزو العدو إلى البلد الذي سيطر عليه وبإذن الله أنه مدحور ومكسور، وأننا منصورون، وأن العاقبة لأهل الإيمان. اللهم يا قوي يا عزيز، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم ثبِّت أقدامنا، واجمع كلمتنا، ووحِّد صفوفنا، وانصُرنا على أعدائنا. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم. اللهم بك نقاتل، وبك نحاول، وبك نصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ثبِّت أقدامنا، اللهم ثبِّت أقدامنا، وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفِّر عنا سيئاتنا، وتوفَّنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
0: استووا استووا.

أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن

آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة

رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

0: النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. متفق عليه.
1: الباب الخامس والثلاثون ومئتان. باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. متفق عليه. وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم. الباب السادس والثلاثون ومئتان. باب فضل العتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. متفق عليه. الباب السابع والثلاثون ومئتان.
1: باب فضل الإحسان إلى المملوك. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم، إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه. رواه البخاري. والأكلة بضم الهمزة هي اللقمة. الباب الثامن والثلاثون ومائتان: باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. متفق عليه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل أبي اليمان عدنان المسقري حفظه الله تعالى.

0: ومم يدك إلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم

0: حضرنا احضروا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: مرات اليوم.
0: يا ايها الولد امك
2: فوالله ان هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي انبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الامه، فقد كان الانبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والارشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير.

0: أقدم لكم المحاضرة اليوم.
1: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً.

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذه اللقاءات والاجتماعات على مائدة الكتاب والسنة مما علم نفعها، مما علم نفعها في الدنيا والآخرة. فلذلك ينبغي على العبد أن يحرص على حضورها، أن يستعين بالله عز وجل، وأن يحرص على أن يكون من أهلها. كيف لا تكون هذه المجالس نافعة؟ والله سبحانه وتعالى قد أثنى على جالسيها، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم.

الأمر، كيف لا تكون هذه المجالس نافعة؟ وجلكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام في فضل الجلوس فيها: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. كيف لا تكون هذه المجالس نافعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر. يحسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا تقرر

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للسالكين وحجة على المرسل إليهم أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم خلفه في أمته خلفاء راشدون قادة مهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما زال الخلفاء في هذه الأمة، يأتي الخلف منهم بعد السلف حتى آل الأمر إلى ما نحن عليه اليوم في هذه البلاد، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، هذه البلاد التي منها بدأ الإسلام وإليها يعود. أما بدء الإسلام من هذه البلاد فأمر لا يحتاج إلى عبارة، لأنه معلوم مستقر عند الخاص والعام. وأما رجوع هذا الإيمان أو رجوع هذا الدين إلى هذه البلاد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجع إلى المدينة كما ترجع الحية إلى جثتها. وإذا كان الأمر هكذا فإن واجبنا نحن في هذه البلاد يفوق واجب غيرنا في البلاد الأخرى، ذلك لأنه يجب علينا أن نحمي حوزة ديننا وأن تكون نيتنا خالصة لله، تكون كما سمعنا في الآيات التي تلاها أخونا، وهي قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة، لنقف قليلا عند هذه الآية الكريمة ولننظر ما هي السلعة وما هو الثمن ومن العاقد ومن المعقود معه وما هي وثيقة العقد. استمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، فالمشتري هو الله والبائع هم المؤمنون، والسلعة هي الجهاد في سبيل الله، أنفسهم وأموالهم يبذلونها في سبيل الله عز وجل، فالسلعة هي النفس والمال اللذان بذلا في الجهاد في سبيل الله. أما العوض وهو الثمن الذي يدفع من المشتري فهو الجنة، بأن لهم الجنة، فما أعظم العاقد وما أكبر هذه الصفقة وما أجل المعقود معه في نيته وإخلاصه وما أجل العوض وما أثمى الثمن عند باذله، لأنه النفس والمال. أما النية التي قصد بها هذا العقد فهي موجودة في قوله تعالى: يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، ليست حركتهم حركة تمن وإدلاء، ولكنها حركة فعل وإقدام، يقاتلون في سبيل الله. والمقاتلة لا بد أن تكون مسبوقة بعدة يعتد بها الإنسان حتى يقاتل بها عدوه. أما أن ينزل إلى الميدان بدون عدة فإنه بلا شك مهزوم ومخذول، لكن لديهم من العدة ما استطاعوا أن ينزلوا به الميدان فيقاتلون في سبيل الله. ولهذا قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فبدأ بكونهم يقتلون قبل أن يكونوا يقتلون. وهذا يدل على أن قتالهم قتال هجوم لا مدافعة، وهكذا يجب علينا نحن المسلمين أن نقاتل أعداءنا أعداء الله عز وجل قتال هجوم لا قتال دفاع، لأن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أيها الإخوة، وفي قوله تعالى في سبيل الله إشارة إلى أنه يجب أن يكون هذا القتال مبنيا على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل، وعلى أن يكون على وجه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله في سبيل الله تتضمن شيئين: الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لهذا الغرض الوحيد لا لأي غرض آخر وهو أن تكون كلمة الله العليا، من قاتل لهذا فهو في سبيل الله، وهو الذي يستحق إذا قتل أن يكون شهيدا، داخلا في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وانتبه لقولي الوطنية المحضة، لأن الإنسان إذا قاتل من أجل وطنه لكونه وطنا إسلاميا ولأجل أن تبقى كلمة الله تعالى فيه هي العليا فإن ذلك لا ينافي صحة النية والعقيدة. أما من قاتل عن وطنه لأنه وطنه فقط فلا فرق بينه وبين قتال الكافر الذي يقاتل عن وطنه لأنه وطنه. وأرجو أيها الإخوة، ونحن إن شاء الله تعالى مسلمون، أرجو أن تكون نيتنا في القتال عن وطننا لا لمجرد كونه وطنا لنا، ولكن من أجل أنه وطن الإسلام الذي أقول، وأشهد الله تعالى على ما أقول وأشهدكم أيضا، إنني لا أعلم أن في الأرض اليوم من يطبق من شريعة الله ما يطبقه هذا الوطن. وهذا بلا شك من نعمة الله علينا، فلنكن محافظين على ما نحن عليه اليوم، بل ولنكن مستزيدين من شريعة الله عز وجل أكثر مما نحن عليه اليوم. لأنني أقول بل لأنني لا أدعي الكمال وأننا في القمة بالنسبة لتطبيق شريعة الله، لا شك أننا نخل بكثير منها، ولكننا خير والحمد لله مما نعلمه من البلاد الأخرى. ونحن إذا حافظنا على ما نحن عليه اليوم ثم حاولنا الاستزادة من التمسك بدين الله عز وجل عقيدة ومنهاجا، فإن النصر سيكون حليفنا ولو اجتمع علينا من بأقطارها. لأن الله عز وجل يقول: وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. اقرأ الآيتين جميعا، لا تكن ككثير من الناس يقرأ الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، اقرأ ما بعدها لأنها مهمة. والذين كفروا مهما كان فتعس لهم وأضل أعمالهم، مهما عملوا من الأعمال فإنها في ضلال وهلاك، ما داموا يقابلون الذين آمنوا ونصروا الله. فنحن إذا من الله علينا بالاتصاف بهذين الوصفين الإيمان والنصر، نصر الله عز وجل وذلك بنصر دينه، فإن الذين كفروا مهما كانوا أمامنا حالهم ما ذكر الله: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. لا تتهيب من عدوك ما دمت من أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية لا تكون بكبر العمامة وبسعة الكم وبطول المسواك وبالتصنع أمام الناس، الولاية تكون بهذين الوصفين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمنا بالله ونصرناه بنصر شريعته فإن النصر سيكون حليفنا مهما كان أعداؤنا. ولكن سألقي سؤالا وأنظر ما الجواب عليه عندكم: هل نصر الله عز وجل، يعني هل نصرنا لله يكون بمجرد سلامة العقيدة؟ لا، لا يكفي سلامة العقيدة، لا بد مع سلامة العقيدة من عمل صالح. ولهذا جاءت الآية: أولياء الله الذين يستحقون نصر الله الذين آمنوا وهذه العقيدة وكانوا يتقون وهذا هو العمل. وأعتقد أن بعضكم أو كثيرا منكم قد أخذ عبرة مما وقع للمسلمين، وقائدهم إمام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد التي كانت بين حزب الله وحرب الله، بين محمد والذين معه وبين أبي جهل وأتباعه، قصدي وبين أبي سفيان وأتباعه، وأبو سفيان أسلم بعد. أقول إن هذه الغزوة التي وقعت بين حزب الله وحرب الله، كلنا لا نشك بسلامة العقيدة وحسن النية في الطرف الذين هم حزب الله، أليس كذلك؟ عجيب، نعم ولا بلى؟ صح. أما لو قلت نعم نفيتم الأمر، نعم نقول بلى، ولكن وقعت منهم معصية قد تكون ناتجة عن تأويل، فكان النصر في أول النهار لحزب الله، وكان العكس في آخر النهار كما هو معلوم. هذه المعصية التي وقعت هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد آتاه الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، رتب الجيش ونظمه أحسن نظام، وجعل 50 من الرماة على ثغر في الجبل حتى لا يؤتي المسلمون من خلفهم، وقال لهم لا تفرحوا مكانه سواء كان لنا أو علينا. ولما رأى هؤلاء الرماة أن الكفار انهزموا وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم، انطلق منهم ناس وتركوا المكان اعتقادا منهم أن الأمر قد انتهى، ولكن لما فرغ هذا الثغر وهذا المكان انطلق أناس من فوارس قريش إلى هذا المكان واختلطوا بالمسلمين من خلفهم، وكان ما حصل بإذن الله عز وجل. المهم أن معصية واحدة أدت بهذا النصر الذي ابتدأ زمان، أدت به إلى الخذلان. فإذا كانت هذه المعصية، إذا كانت هذه المعصية في جند الله عز وجل وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم أثرت عليهم هذا التأثير، فلنأخذ أيها الإخوة المؤمنون، فلنأخذ من هذا عبرة. وأن المعاصي لها تأثير، لها تأثير في خذلان المرء أمام نفسه وفي خذلان المرء أمام عدوه. وما أكثر ما كانت المعصية تجر إلى معصية أخرى ثم إلى أخرى، ومن الصغائر إلى الكبائر، ومن الكبائر إلى الكفر. ولهذا قال بعض العلماء إن المعاصي بريد الكفر، والبريد سيصل إلى غايته. أقول إننا يجب علينا أولا أن نصحح النية والعقيدة، ويكون تصحيح النية والعقيدة بأن يكون قتالنا في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. ثانيا أن نقوم بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نعلم علم اليقين أن للمعاصي تأثيرا بالغا، وأنها قد تحول بين الإنسان وبين النصر حتى يصل إلى خذلان. والمعاصي أيها الإخوة قد تكون بفعل المحرم، وقد تكون بترك الواجب، قد تكون بترك الواجب. ونحن علينا لله عز وجل واجبات يومية وواجبات أسبوعية وواجبات شهرية وواجبات حولية بل عمرية. علينا واجبات يومية لله عز وجل، وأهم ما علينا من الواجبات اليومية الصلاة التي قال الله عنها: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا بمعنى فرضا، وموقوتا بمعنى لا وقت. ولا أدري لو وجهت سؤالا: ما هي أوقات الصلوات؟ متى تبتدئ ومتى تنتهي؟ نعم، قد يكون هذا السؤال صغيرا في نظرك، لكن يترتب عليه أمر كبير. فصلاة الفجر يبتدئ وقتها من إيش؟ من طلوع الفجر. طلوع الفجر، ما هو الفجر؟ ها؟ النور الساطع من الشرق إلى الغرب، أو من الشمال إلى الجنوب. نعم، من الشرق إلى الغرب. إذا قلنا من الشرق إلى الغرب، معناه لم نعرف متى يدخل وقت الفجر، لأن الفجر الذي يدخل به وقت الصلاة يمتد من الشمال إلى الجنوب. أما الأول فإنه ليس هو الفجر الذي يكون فيه أو الذي يكون به وقت الصلاة. يسمى الفجر الذي يكون به الفجر الذي يكون من الشرق إلى الغرب، يسمى الفجر الكاذب، والذي يكون من الشمال الجنوب يسمى الفجر الصادق. وينتهي وقت طلوع وقت الشمس ووقت صلاة الفجر بطلوع الشمس. وقت الظهر من زوال الشمس متى يكون؟ يقول أهل العلم إن الإنسان لو نصب شاخصا شيئا واقفا عند طلوع الشمس فإن ظله سوف يتقلص إلى النهاية، فإذا بدأ يزداد فذلك زوال الشمس. وتقريب ذلك بالساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فإذا نصفت ما بين طلوع الشمس إلى غروبها دخل وقت الظهر، ويخرج وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله زائدا على ظل الزوال. أما العصر فهو من ذلك الوقت إلى غروب الشمس عند الضرورة أو إلى اصفرارها عند الاختيار، وأما المغرب فمن غروب الشمس إلى مغرب الشفق الأحمر، والعشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقت للصلاة، كما أن ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ليس وقتا للصلاة، أي ليس وقتا للصلاة المفروضة. بينت ذلك أيها الإخوة لأبني عليه مسألة مهمة، وهي أن الصلاة المحددة في هذا الوقت لا تصح قبله ولو بقدر تكبيرة الإحرام، لا تصح قبله ولو بقدر تكبيرة الإحرام. أي لو أن رجلا أراد أن يصلي المغرب فكبر للمغرب تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام غاب قرص الشمس، نقول هذا لم تصح الصلاة لأنه بدأها قبل دخول الوقت. ولو صلى الصلاة بعد الوقت لم تصح صلاته أيضا ولم تقبل منه، حتى لو أتقنها غاية الإتقان وقد صلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه، إلا إذا كان معذورا بعذر شرعي وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وما أكثر الذين يفعلون هذا، لا يقومون للصلاة إلا متى قاموا. وأقول لهؤلاء: إن صلاتكم غير مقبولة ما دمتم تتمكنون من القيام في الوقت ولم تفعلوا، لأن الصلاة موقوتة. ولكن بقي علينا، لو أن الصلاة أتت والإنسان في الجو في تدريب عسكري لا يتمكن الآن من النزول، فماذا يصنع؟ هل يصلي وهو في الجو أو ينتظر حتى ينزل، أو يفصل بين أن يتمكن من الصلاة في الأرض قبل خروج الوقت أو بعده؟ أقول: إذا كان الإنسان لا يتمكن من النزول قبل خروج الوقت، فإنه إذا كان يمكنه أن يصلي في الطائرة صلاة تامة صلى ولا بأس، وإذا كان لا يمكنه نظرت، فإن كان في صلاة يمكن أن يجمعها إلى ما بعدها ثم يصليها بعد النزول فعل. مثل لو جاء هذا التمرين في وقت صلاة الظهر ولا تتمكن من النزول إلا بعد دخول وقت العصر، ولا تتمكن من أداء الصلاة تامة في الطائرة مثلا، فإنك تؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر جمعا، لأن الجمع جائز إذا لحق الإنسان بتركه مشقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ماذا أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها الحرج. أما إذا كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها، كما لو كانت صلاة العصر أو صلاة الفجر مثلا، فإنه لا يؤخرها عن الوقت، يصليها على حسب حاله، على أي حال كان، ما دام لا يمكنه النزول ولا يمكنه أن ينزل ولو بعد مضي شيء من الوقت، فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله في نفس الصلاة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. أيها الإخوة، إنني أدعوكم إلى إخلاص النية وإصلاح العمل بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه. أنا لا أقول لكم اسكتوا على المنكر أو تغاضوا عن الواجب، ولكني أقول: تآلفوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه، وادعوا إخوانكم بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياكم أن تأخذكم العزة بالإثم أو الغيرة التي تدفعكم إلى العنف والشدة، فإن ذلك لا يجدي شيئا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. هذه مسألة أو هذه مقالة أرجو أن تكون دائما نصب أعينكم، فإنه لا يخلو مجتمع كبير كهذا الذي أشاهده الآن من أن يكون هناك شيء لا يرضى به بعض عن بعض، ولكن لا بد أن نحل هذه الأمور بالتآلف والتآخي، وأن نشعر أننا شيء واحد فيما يواجهنا. وإنني لأشكر الله أننا في هذه البلاد ولله الحمد لم نسلك ما سلكه غيرنا من إلزام الطلبة أو من فوق الطلبة بما حرم الله عز وجل عليهم، فإن من الناس السفهاء في غير هذه البلاد من لا يرضون أن ينتسب جندي أو عسكري إلى جندية وعسكرية حتى يفعل ما حرم الله عليه وحتى يفعل ما هو معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن سمعنا أن بعضهم بعض أولئك الموجودين في بلاد أخرى يلزمهم بأن يحلقوا لحاهم، ومعنى ذلك أن هذا المسكين ألزمهم بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أدري عن هذا المسكين السفيه، لا أدري هل هو يريد أن ينتصر باسم الإسلام وهو يأمر بمعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الانتصار؟ كيف ننتصر على عدونا ونحن لم ننتصر على أنفسنا؟ ولهذا لو أن أحدا أمر شخصا بمثل هذا الأمر أو غيره من معصية الله فإن بإمكانه أن يقول لا سمعا ولا طاعة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر. تأمل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه ثلاثة أوامر: أمر الله وأمر الرسول وأمر أولي الأمر. ولكن هل تجدون فرقا بين طاعة أمر الرسول وأمر أولي الأمر؟ الجواب نعم، لأن طاعة الرسول كرر فيها فعل الأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إذن فطاعة الله مستقلة وطاعة الرسول مستقلة، أما طاعة أولي الأمر فإن الله تعالى جعلها تبعا فقال وأولي الأمر ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. ومن ثم كانت طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإن أمروا بما فيه مخالفة الله ورسوله فإنهم لا يستحقون أن يطاع أمرهم، لأن الله تعالى جعل أمرهم تبعا لأمر الله ورسوله. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على سرية وأمرهم بطاعته فصار ذات يوم في نفسه شيء عليهم، أمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا فيه النار وأن يلقوا أنفسهم في ذلك أي في النار. ولكن بعضهم قال لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن لم نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا خوفا منها، وامتنعوا. فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر قال أما إنهم لو دخلوا فيها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ولكن إذا أمرك من هو فوقك بأمر خلاف أمر الله ورسوله فهل من الحكمة أن تقول أمام الناس لا سمعا ولا طاعة، أو من الحكمة أن تنتظر ولا تنفذ المعصية ولكن تقول لهذا الذي فوقك فيما بعد إن هذا أمر مخالف لله ورسوله، أو بعبارة أصح أمر مخالف لأمر الله ورسوله، لأنه قد يكون الآمر جاهلا بأن ذلك مخالف لأمر الله ورسوله، أو يكون الآمر متأولا لأمر الله ورسوله، فإن كان جاهلا فإن داءه هذا يزول بالتعليم وبإبلاغه حكم الله ورسوله، وإن كان متأولا فإن داءه هذا يزول بالمناقشة، لأن المتأول لنص من نصوص الشرع إذا كان تأويله خطأ فإنه يداوى بالمناقشة معه في هذا النص الذي أوله، أما الجاهل فيكون بالتعليم، وحينئذ فيكون من الحكمة أن لا يقوم المأمور أمام من فوقه وأمام الناس فيقول لا لا سمعا ولا طاعة، إني أرى وأستغفر الله إن كنت أخطأت. أما الأولى أن يسكت ولا ينفذ، ثم بعد ذلك يتفاهم مع هذا الذي أمره. أما أن ينفذ شيئا يعتقد أنه معصية لله ورسوله فإن هذا لا يجوز، لأن هذا من تقديم أمر المخلوق على أمر الخالق. وأنت يوم القيامة، بل قبل يوم القيامة، سوف تنفرد بعملك، ولا ينفعك الآمر ولا الترقية، ولا يضرك إذا خالفت الآمر في طاعة الله وحصل لك بعض العقوبات. وختاما لكلمة هذه، أشكر إخوتي الذين لهم نشاط في هذه الدعوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كلمتي هذه خالصة لله، نافعة لعباد الله، وأن يجعل موسم عامنا هذا موسم خير وبركة. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شكر الله لفضيلة الشيخ هذه النصائح الطيبة. أما الآن فيأتي دور الأسئلة. سائل يقول: قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فضيلة الشيخ، ما المقصود بالآخرين الذين ذكرهم الله في الآية؟ ولكم جزيل الشكر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني للصواب. هذه الآية كما سمعتموها آية عظيمة، أمر الله تعالى عباده المؤمنين وناداهم بوصف الإيمان حتى يبين أن الإخلال بهذا الأمر نقص في الإيمان، وأن امتثاله من مقتضيات الإيمان، وأنه أي هذا الأمر خير لمن وجه إليه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والنداء بالإيمان سبق هذه الآية، لكنه قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فأمر بإعداد، بأن نعد لأعداء الله ما استطعنا من القوة. وكلمة قوة نكرة كما تشاهدون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المراد بها، فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، قاله إجابة على سؤال أو ابتداء. وقال عليه الصلاة والسلام: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فأمر الله تعالى أن نعد ما استطعنا من القوة. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام القوة بالرمي، ثم قال: ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فعدو الله وعدونا هم الذين كفروا وأعلنوا الكفر وأظهروا، والآخرون من دونهم الذين لا نعلمهم ويعلمهم الله. قيل إن المراد بهم من هو بعيد عن مشاهدة المؤمنين في ذلك اليوم، يعني بعيد في مكانه. وقيل المراد بهم المنافقون، لأن المنافقين إذا رأوا عزة الإسلام فإنهم سوف يرهبون ويخافون. ولهذا لم يحصل النفاق في الأمة إلا بعد غزوة بدر، حين عز الله المسلمين وأذل المشركين. فالمراد بمن دونه إما أنه أناس لم يبلغهم قتال المؤمنين ولم يعلموا بهم، وإما أنهم المنافقون. نعم.
1: سائل يقول في قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هل المقصود الآية أنها هي روح الشهيد تدخل الجنة حال استشهاده أم بعد العرض والحساب؟ وهل ذنوبه تمحوها الشهادة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
0: إن المراد بها روح المؤمن الذي قتل في سبيل الله فإنها تكون في الجنة تسرح حيث شاء وتأكل من ثمارها، وهذه الحياة حياة برزخية وليست حياة دنيوية بحيث تعود الروح إلى الجسد كما هي في حال الحياة، ولكنها تتعلق به تعلقا برزخيا. ونحن نعلم الآن أن تعلق الروح بالبدن في حال الحياة له عدة أنواع، فالنائم مثلا روحه خرجت من بدنه لكنه ليس الخروج الكامل الذي تنفصل عنه انفصالا تاما. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك ترى الرجل في منامه يرى أشياء، يرى أنه ذهب وقدم وقام وقعد، ومع هذا فهو على فراشه، لكن الذي حصل له هذا المشاهد هو الروح. كذلك هؤلاء في البرزخ يحسون بهذا الشيء بالرزق الذي يعطيهم الله عز وجل، ولكن هذا الإحساس ليس كإحساسه به في حال اليقظة في الدنيا. وأما قول السائل هل الشهادة تكفر الذنوب؟ فنعم، الشهادة تكفر الذنوب إلا الدين، إلا الدين، يعني إذا كان على الإنسان دين فإن الشهادة لا تكفره، لأن دين الآدمي لا بد من وفائه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يكثر المال عنده ويفتح الله عليه كان إذا قدم إليه الميت سأل: أعليه دين؟ فإن قالوا لا تقدم وصلى عليه، وإن قالوا نعم وليس عنده وفاء لم يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا يدل على أهمية الدين وعظمه. الذي كان الناس الآن مع الأسف لا يهتمون به، تجد الإنسان يستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها ولا من حاجياتها. الذي كان الناس الآن مع الأسف لا يهتمون به، تجد الإنسان يستدين في أشياء تعتبر من كماليات الحياة لا من ضرورياتها ولا من حاجياتها بل من المكملات فيستدين، وربما يحل الدين ويستدين مرة أخرى، وهكذا حتى تتراكم عليه الدين وهو لا يبالي بذلك، وهذا خطأ. ألم تسمعوا قصة المرأة التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني وهبت نفسي لك؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصح له أن يتزوج المرأة بالهبة خالصة له من دون مؤمنين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب فيها، فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فطلب منه أن الصداق، قال: ما عندي إلا إزاري. قال: إزارك لا يمكن، إن أعطيتها إياه لم يكن لك إزار، وإن بقي عليك يعني فلم تنتفع به هي.
2: التمس، فذهب الرجل والتمس فلم يجد شيئا، حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتم من حديد، فلم يجد شيئا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل اذهب فاستقرض او تدين. وهذا يدل على انه لا ينبغي لنا ان نتهاون في مساله الدين. فالشهيد اذا قتل في سبيل الله كفرت شهادته جميع ذنوبه الا الدين. نعم.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ما حكم من التحق بالسلك العسكري لقصد الرتبة وجمع المال ثم عرف فضل الجهاد في سبيل الله وأصر على أن تكون نيته هي الجهاد في سبيل الله من بعد نيته الأولى وهي الرتبة وجمع المال، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
2: هذا الذي دخل في سلك العسكرية من أجل الرتبة وجمع المال ثم من الله عليه بإحسان نية، أرجو أن يكون ممن يبدل الله سيئاته الحسنات، لأنه استقام على النية المطلوبة. وقد قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأذكر في هذه المناسبة أن بعض العلماء قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. فيرجى لهذا الذي من الله عليه بالنية الصحيحة السليمة أن يبدل الله سيئاته حسنات. وأحذر كل واحد انتظم السلك العسكري أن تكون نيته الوصول أو إلى أمر دنيوي، لأنه إذا نوى ذلك خسر الدنيا والآخرة، والآن سوف يعبد رقبته لسلاح الأعداء، سوف يفوت نفسه البقاء في هذه الدنيا. فإذا كان على نية سليمة فهو سعيد وينتقل من حياة إلى حياة أفضل، وإن كانت الأخرى فإن العكس بالعكس.
1: نقرأ كثيرا عما يسمى العقائد الحربية، والمقصود بها كما نفهم هو الغرض من الحرب وأهدافها البعيدة وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف، فهل يجوز استخدام هذا التعبير إذا كان القائل يقصد الدعوة الإسلامية؟
2: تعبير عائد.
1: نقرأ كثيرا عما يسمى العقائد الحربية، والمقصود بها كما نفهم هو الغرض من الحرب وأهدافها البعيدة وكذلك وسائل تحقيق هذه الأهداف، فهل يجوز استخدام هذا التعبير إذا كان القائل يقصد الدعوة الإسلامية؟
2: نعم، إذا كان المعروف من كلمة العقائد الحربية ما ينبغي أن يكون عليه الجندي من النية السليمة فإن هذا لا بأس به. أما إذا كان المقصود بالعقائد الحربية هو حماية القومية أو الوطن حيث هو وطن أو ما أشبه ذلك من الأمور الدنيوية فإن هذا لا يجوز، والعبرة في الألفاظ بمعانيها، إلا إذا كان اللفظ نفسه منكرا فأجب إنكاره، ولكني لا أجد في هذا اللفظ شيئا منكرا ما دامت الغاية من كلمة العقائد الحربية أي ما يعتقد المحارب بحربه، ونحن مسلمون والحمد لله نعتقد بحربنا أننا نحارب لتكون كلمة الله هي العليا.
1: يقول السائل ما حكم الشرع في الأعمال الانتحارية التي يؤمر بها في ميدان القتال وقد لا يسلم المأمور من الموت في مهمته هذه؟
2: أولا لا أحب أن يوجه السؤال لشخص باسم ما رأي الإسلام أو ما رأي الشرع لسببين. السبب الأول أن الشرع لا يصح أن نقول إنه رأي، بل الشرع شريعة ومنهاج من لدن حكيم عليم، شريعة ومنهاج مبني على عقيدة وإيمان بالله سبحانه وتعالى، فليس رأيا وليس فكرا. ولهذا أرى أنه من الخطأ أن نعبر فنقول الفكر الإسلام مثلا، ولكن نقول المفكر الإسلامي لا بأس، فنجعل ذلك وصفا للرجل المسلم. أما أن نجعل الفكر نفسه هو الإسلام فهذا خطأ. الشيء الثاني أن كلمة رأي الشرع يعني معناها أن هذا الموجه للسؤال إذا تكلم أو إذا أجاب فإنما يجيب بالشرع، ولا شك أن هذا على خطر عظيم. ليش؟ لماذا؟ لأن الإنسان قد يخطئ في حكمه، فإذا أخطأ في حكمه ونحن ننسب ما يقول إلى الشرع معناه أننا نخطئ الشرع. لذلك أرجو أن يكون التعبير ما حكم الشرع في نظركم مثلا، أو ما ترى أنت في كذا وكذا، حتى إذا أخطأ الإنسان إذا خطأ على نفسه ليس على الشرع. وأما الجواب عن صلب السؤال فإنه يقول ما حكم الشرع في الأعمار وفي الأعمال الانتحارية. الذي أرى في هذه المسألة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان في هذا مصلحة كبيرة للمسلمين فإن ذلك لا بأس به، كما لو كان فيه نصر للإسلام. أما إذا كان هذا الانتحار يؤدي إلى قتل رجل أو رجلين أو ثلاثة أو عشرة من الأعداء فإنه لا يجوز.
1: سائل يقول فضيلة الشيخ ما رأيكم في الجهاد الأفغاني، وهل هو جهاد حقيقي، ومن مات فيه من المسلمين شهيد؟ لقد سمعت بعض الناس يقولون بأنه ليس جهاد إسلامي ولا يجوز إرسال التبرعات لهم، أرجو توضيح ذلك.
2: رأيي في هذا الجهاد أنه جهاد إسلامي، لأنه معروف عن قادته وزعمائه أنهم يريدون أن يحرروا بلادهم من الكفر وأتباعه، يريدون أن يحرروا بلادهم من ذلك لتتحرر فيها كلمة الله عز وجل وتكون كلمة الله هي العليا، وهذه هي نية الجهاد الإسلامي.

0: السبيل. قال وفي سبيل الله، وهو يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة أو شراء، بل يشمل إعطاء المجاهدين أنفسهم من الزكاة وشراء الأسلحة له، كل ذلك داخل في قوله تعالى وفي سبيل الله. وأما من زعم أنه ليس جهادا إسلاميا فليتحمل هذه الدعوة وهذه الفرية، أخشى أن يكون ممن صد عن سبيل الله. وعلى المرء أن لا يطلق مثل هذه العبارات في عباد الله الذين ظاهرهم الخير والحق، فإن هذا خطر عظيم. ألم يبلغكم أن أسامة بن زيد، وهو من أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحق رجلا من المشركين في إحدى الغزوات، فلما أدركه أسامة قال الرجل لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه قال ذلك تعودا وتخلص من القتل، فقتله رضي الله عنه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك عليه حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد. مع أنها لو عاد الأمر إلى نظرنا في القرائن لكنا نظن كما ظن من أسامة أنه قال ذلك تعودا وتخلصا من القتل، رجل مشرك كافر يلحق ويطرق بالسيف ثم يقول بعد أن رأى بارقة السيف على رأسه لا إله إلا الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كرر ذلك إشارة إلى أنه لم يرضى في هذا العمل، وأن كل من أبدى لنا خيرا فإنه يجب أن نعامله بما أبدى لنا، لأن النية في القلب لا يعلمها إلا خالق القلب جل وعلا. فعلينا أن نقبض الظاهر، وكوننا نتهم هؤلاء بأنهم لم يقاتلوا في سبيل الله لا حرام، ما يجوز. وأرى أن من قال ذلك عليه أن يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، ولا يكون ممن يثبت عن القتال في سبيل الله أو عن المعاونة للمجاهدين في سبيل الله. طيب السائل يقول إن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فذكر الله عز وجل في أوصاف الذين ينصر الله أنهم إذا مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فيقول هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مرتبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ فالجواب لا، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على رأي عامة العلماء أكثرهم ليس من أركان الإسلام. والفرق أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تتعلق بالشخص عينه، والأمر المعروف عن المنكر يتعلق بإصلاح غيره، فافترقوا. لكن لا يكفي الإنسان الذي يريد تحقيق النصر أن يصلح نفسه، بل لا بد أن يسعى في إصلاح غيره، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعروف كل ما عرفه الشرع وأمر به وأقره، والمنكر كل ما أنكره الشرع ونهى عنه. فلا بد لتحقق النصر من أن يتصف الإنسان بهذه الأوصاف الأربعة: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيصلح نفسه ويحاول إصلاح غيره.
1: سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لقد سمعنا فتوى تنسب إلى فضيلتكم مضمونها السماح لطلب

0: ثبت الجامعة بالجمع وقصر الصلاة، نرجو من سماحتكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
1: نعم، الفتوى التي سمعت هي كما سمعت، وهي أننا نرى أن الإنسان ما دام في بلد أقام فيه لغرض من الأغراض، متى انتهى ذلك الغرض رجع إلى وطنه فإنه مسافر، سواء طالت مدته أم قصرت، وذلك لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن السفر تنقطع أحكامه بإقامة مدة معينة. ولهذا قال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: إن الرجل لو أقام في بلد لا يدري متى تنقضي حاجته فيه فإنه في حكم المسافر ولو أقام عدة سنين، لكن لا يدري متى تنقضي. أما إذا علم متى تنقضي وأنها لا تنقضي إلا بعد مدة كذا وكذا، فهذا محل الخلاف بين فقهاء الحنابلة وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله يقول: ليس في السنة ما يدل على أن الإنسان إذا حدد إقامته انقطع أحكام السفر في حقه في إقامة 4 أيام أو 15 يوما أو 19 يوما وما أشبه ذلك. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على 12 قولا، يعني لم يتفق المسلمون على حكم معين فيها، بل اختلفوا فيها على 12 قولا ذكرها النووي رحمه الله في كتابه المشهور وهو شرح المهذب. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فذكر هذه المسألة مبسوطة مطولة في كتاب الفتاوى في باب صلاة الجمعة، فمن أحب الاستزادة من العلم في ذلك فليرجع إليه فإنه كلام مفيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة عام الفتح، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر بأذربيجان وقد حبسه الثلج 6 أشهر يقصر الصلاة، وأقام أنس بن مالك رضي الله عنه في الشام 2 سنين يقصر الصلاة. وكل هذه وقائع أعيان ما ندري لو قاموا أكثر، فما دام الإنسان يعتبر نفسه في غير وطنه وأنه متى انتهت حاجته ورجع إلى وطنه فهو مسافر. والذين قيدوها ب4 أيام أذكر لكم الآن دليله لنبحث فيه جميعا هل فيه دليل أم لا. قالوا إننا نقيدها ب4 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع في اليوم 4 من ذي الحجة، وأقام فيها إلى اليوم 8، وفي اليوم 8 خرج إلى منى. وكان عليه الصلاة والسلام بالاتفاق في هذه المدة يقصر الصلاة، هل هو عازم على إقامة 4 أيام؟ أجيب، هل هو عازم على أن يقيم 4 أيام؟ لا ولا نعم؟ طبعا ضروري نعم، لأنه سوف يقيم إلى الحج، وهو وصل في اليوم 4 من الحج، أقام 4 والـ5 والـ6 والـ7، في اليوم 8 خرج إلى منى. إذن نحن نعلم الآن أنه أراد أن يقيم كم؟ 4 أيام قطعا، فصار يقصر. ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم 3 يقصر ولا ما يقصر؟ يقصر. كم أقام؟ 5 أيام. لو قدم في اليوم 2 يقصر. الدليل أنه لو قدم في 3 أو في 2 أو في 1 أو في 30 ذي القعدة أو في 29، الدليل أنه لو كان إذا قدم الإنسان إلى مكة في اليوم 3 لزمه الإتمام، لو كان كذلك لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبلغ الأمة بهذا ويقول: من قدم قبل اليوم 4 فليتم، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع ويقدمون بعد اليوم الرابع أيضا. فلو كان الحكم يختلف لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما لم يبين علم أنه لا فرق بين أربعة أيام أو ما زاد عليه. ولهذا كان مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه له أن يقصر ولو نوى إقامة عشرة أيام أو 12 يوما أو 13 يوما أو 14 يوما أو 15. فالذي أرى ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الإنسان الذي لم يحدثه في إقامته في هذا البلد إلا حاجة مثلا رجع إلى بلده فإنه مسافر.
0: سائل يقول: ما حكم تارك الصلاة عمدا؟ هل تجوز الصلاة عليه ودفنه مع المسلمين؟ وما حكم من يدعي أنه يصلي ولا يشاهد في المساجد إلا في رمضان؟
1: أما الأول الذي ترك الصلاة عمدا فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة، فإذا مات حول أن نغسله أو نكفنه أو نصلي عليه أو ندفنه مع المسلمين، وقبل موته ينفسخ نكاحه من امرأته ولا تحل له، فهو يتمتع بها تمتع أجنبي بأجنبية، وكذلك أيضا لا تحل ذبيحته، يعني لو ذبح ذبيحة حرم أكلها، لأنه لا يباح من ذبيحة غير المسلمين إلا ذبيحة اليهود والنصارى فقط، وما عداهم من غير المسلمين فإنها لا تحل ذبيحته. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وما نقل عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالمسألة خطيرة. وأما قول من قال إن الأحاديث الواردة في ذلك إنما يراد بها من تركها جحودا، فإن هذا القول تأويل فاسد، تأويل فاسد لا يصح طردا ولا عكسا، وهو إخراج لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام بل تحريف له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر، ويقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أخرجه أصحاب السنن من حديث بويلة بن حصين. الرسول ماذا قال؟ قال ترك، وقال ترك. هل هو لا يعرف أن يعبر فيقول من جحدها ولا يعرف؟ يعرف، لا شك أنه يعرف. فالذي يريد من جحدها ثم يعبر للناس من تركها هذا خلاف البيان وخلاف البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام نعلم أنه أصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بما يقول. كيف يعبر بشيء وهو لا يريده؟ كيف يعبر بالترك وهو يريد البلاغ وهو يريد الجحد؟ ثم نقول: ما تقولون أنتم في رجل يصلي مع الجماعة ويأتي من أول ما يسمع الأذان خلف الإمام، ولكنه إذا قيل له هل الصلوات الخمس فرض ولا لا يقول: لا، ما هي فرض، ليس بفرض، هل يكفر أو لا يكفر؟ يقول: لا. يقول: هذا ما تركها. والرسول يقول: من تركها؟ فهم حرفوا الحديث من وجهين. وعلى هذا فنقول: القول الراجح الذي لا يتعين سواه، بل لا يسوغ سواه لمن تأمل النصوص، أن تارك الصلاة كافر. وأما من قال إنه يصلي ولكن لا يشاهد في المسجد إلا في رمضان أو في يوم الجمعة، فإننا نقبل منه ذلك ولا نكفره ونكل أمره إلى الله عز وجل.
0: سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يقول: أنا إنسان أرتكب بعض المعاصي وأرتكب اللمم وأريد التوبة، فما هي صفتها وما هي شروطها؟ وهل هناك صلاة للتوبة وما هي صفتها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتجنب هذه المعاصي؟
1: الإنسان إذا عصى الله عز وجل فإن هذا مرض، وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، ودواء المعاصي التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه من معصيته إلى طاعته. وشروط التوبة خمسة، وأرجو الانتباه لها لأنه ربما يعاد إليكم السؤال عنها. شروط التوبة خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. هذه خمسة: الأول الإخلاص لله، والثاني الندم على فعل المعصية، والثالث الإقلاع عنها في الحال، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. إذا تمت الشروط فإنها توبة نصوح يمحو الله بها الخطايا. أما الأول الإخلاص لله، فإن الإنسان قد يترك المعصية لا إخلاصا لله وخوفا منه ورجاء لثوابه، ولكن خوفا من مخلوق يعلم به. فالذي يترك الذنب لهذه النية لا تصح توبته لأنه لم يخلص لله عز وجل. الثاني الندم على ما فعل من المعصية، فمن ترك المعصية ولكن لم يندم، ما همه ولا همه أن عصى الله عز وجل فيما مضى، فإن توبته ناقصة ولا تقبل على حد ما رسمه أهل العلم من هذه الشروط. ومن لم يقلع عنها فإنها لا تقبل. فلو أن رجلا قال: إني تبت من الربا، ولكنه خرج فرابا. رجل آخر قال: إني تبت من أخذ أموال الناس، ولكن أموال الناس لم تزل بين يدي بغير حق، فإن هذا لم يتب لأنه لم يقبل. والعزم على أن لا يعود، أو نقول أن لا يعود، يعني هل الشرط أن لا يعود أو الشرط العزم أن لا يعود؟ ها؟ العزم على أن لا يعود، العزم على أن لا يعود. وهل بين العبارتين فرق؟ إذا قلت العزم على أن لا يعود أو قلت أن لا يعود وأحيات العزم، ما بينهما فرق؟ نعم، لأننا لو قلنا يشترط أن لا يعود لكان الرجل إذا تاب من الذنب اليوم توبة تامة وعاد عليه من اليوم التالي عاد عليه الذنب الأول. أما إذا قلنا العزم على أن لا يعود، فإنه إذا تاب عزم أن لا يعود إن حد الذنب الأول، فإن عاد في يوم آخر فإن هذا الذنب الجديد لا يهدم التوبة السابقة بل يحتاج إلى توبة جديدة. طيب العزم على يعود. الشرط الخامس: أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وذلك بأن يكون قبل حلول الأجل، بأن تكون قبل حلول الأجل وقبل خروج الشمس من مغربها. فإن حل الأجل لم تقبل التوبة، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا ليس له توبة. وأما طلوع الشمس من مغربها فقد قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
0: وما هي الطريقة الصحيحة لتجنب هذه المعاصي؟
1: أما الطريق، سؤال: ما هو الطريق الصحيح لتجنب هذه المعاصي؟ فالطريق الصحيح أن يفزع الإنسان إلى الله عز وجل ويسأله التوبة والمغفرة، ويقوم بالطاعات بقدر الإمكان، لأن الطاعات حسنات والحسنات يذهب السيئات.
0: وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمات الطيبة، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل هذه المحاضرة في ميزان أعمالنا يوم القيامة، إنه على ذلك قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: حدثنا محمد ابن سعيد الخزاعي، قال الحافظ وهو بصري يلقب بمردويه، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر، يعني ليس له رواية في البخاري إلا في موضعين. محمد بن سعيد الخزاعي لقبه مردويه. قال: حدثنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى السامي، عن حميد الطويل قال: سألت أنسا حا وحدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا زياد، قال الحافظ: لم أره منسوبا في شيء من الروايات زياد، وزعم الكلاباذي ومن تبعه أنه ابن عبد الله البكائي، زياد بن عبد الله البكائي صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي عنه، ليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع. قال: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين

لا غالبا، لا تبغى.

الله أكبر الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

أحد الذي ذكره الله تعالى بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي من قبل غزوة الأحزاب، فإن هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، وهو في غزوة أحد، لا يولون الأدبار، فأثنى الله تعالى عليهم أنهم صدقوا هذا العهد، أنهم وفوا به وعملوا بما التزموا به، لم يخلفوا ذلك. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، أي منهم من مات قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر ذلك، ينتظر أن يوفي بذلك العهد، أنه لا يفر ولا يولي الأدبار، فإن كانت منيته في ذلك فقد وفى به، وما بدلوا تبديلا. فإذا أثنى الله تعالى على المؤمنين بتوفيتهم لهذا العهد وصدقهم فيه، وأن من عاهد على شيء ينبغي أن يوفي به، لا سيما إذا كان في نصرة الإسلام، في الجهاد في سبيل الله، ولو أدى إلى مقتله فإنه في سبيل الله يفي بعهده. ثم ذكر هذا الحديث الأول أنه نزلت في شأن أنس بن النضر، قال أنس رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر، وكان قد سمي باسمه كما جاء في بعض الروايات، قال وهو الذي سميت باسمه، عن قتال بدر، لأنه كما هو معلوم لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقتال، فلذا تخلف أناس عنه وعذرهم، لم يعاتبهم. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أي قاتلت فيه بنفسك، وإلا قد كانت تقدمت سرايا وبعوث حصل فيها قتال، ولكن هذه أول غزوة يخرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، إذا وفقني الله وحضرت قتالا آخر للمشركين سيرى الله تعالى ما أصنع من الجد والاجتهاد والبأس الشديد في قتال أعداء الله. هذا عهد عقده على نفسه رضي الله عنه. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، جاء في رواية وانهزم المسلمون، قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وانظر إلى هذا التعبير الجميل من أنس رضي الله عنه، اعتذر مما صنع المسلمون وتبرأ مما صنع المشركون. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، وهو من أفضل الصحابة وخيارهم، حتى إنه لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن مناديله في الجنة خير من تلك الحلة من الحرير التي رأوها وعجبوا من لينها، قال لمناديل سعد في الجنة خير من هذه وألين. ومع ذلك لم يستطع سعد أن يصنع ما صنع أنس ابن النضر رضي الله عنه. استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النظر. قال الحافظ الجنة بالنصب على تقدير أريد الجنة، ويجوز الرفع الجنة ورب النظر، أي الجنة مطلوبي ومقصدي، والنظر قيل هو والده وقيل ولده، فإنه كان له ولد يسمى النظر، أي
أقسم برب والده أو رب ولده الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. وما معنى يجد ريحها؟ هل معنى أنه فعلا شم حقيقة الجنة؟ قال الحافظ قال ابن بطال وغيره في قول إني أجد ريحها دون الجنة دون أحد قال يحتمل أن يكون على الحقيقة وأنه وجد ريح الجنة حقيقة أو وجد ريحا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة يعني أن هذا على الحقيقة ولا مانع أن يجعل الله هذا لبعض أوليائه يجد ريح الجنة وهو لا يزال حي لأنه سائر إليها. قال ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه فيكون المعنى إني لا أعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق إليها. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. ومعنى هذا الكلام أي لم أستطع أن أصنع كما صنع لم أستطع أن أفعل مثل فعله أي وفى بعهده رضي الله عنه تقدم بشجاعة حتى تأمل ما الذي وجدوا في جسده. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين البضع من الثلاثة إلى العشرة ما بين الثلاثة والعشرة بضع وثمانين ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم يعني كم استوعب هذا الجسد من ضربات أكثر من ثمانين ضربة منها طعنات بالرماح ومنها ضربات بالسيوف ومنها رميات بأسهم من بعيد كلها في جسد رضي الله عنه. ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون تمثيل هو تغيير الخلقة التشويه قطع الأنف أو قطع الأذن وكان يصنعه المشركون في غزوهم كما قال أبو سفيان إنكم ستجدون في القوم مثله أي في قتل الصحابة لم آمر بها ولم تسؤني. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن التمثيل وكان إذا بعث سرية أوصى قائدهم ألا يمثلوا إكراما لهذا الإنسان واجتنابا لما هو من مساوئ الأخلاق وقبيح الفعال وهو التمثيل بالقتيل ما دام أنه قد قتل ولو كان مشركا فليس هناك فائدة من التمثيل به قد تكون الفائدة في قتله وكف شره عن الإسلام والمسلمين أما وقد صار مقتولا فلا فائدة من التمثيل به فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه والبنان هي الأصابع أي عرفت أصابعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أي صدقوا العهد صدقوا في ذلك الشيء الذي عاهدوا الله تعالى عليه ولم يولوا الأدبار. ثم ذكر زيادة في الحديث متعلقة بأنس بن النضر أن أخته كسرت ثنية امرأة أي سنها فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي أن تكسر ثنية الربيع بنت النضر أخت أنس. فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أنس رضي الله عنه لم يحلف بهذا اعتراضا على حكم رسول الله لا
ليس معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تكسر ثنيته وقال لا نكسر ثنيته معترضا على حكم الله وحاشاه رضي الله عنه، ولكنه حلف على ذلك ثقة بالله أنها لا تكسر ثنيته. قال الرسول تكسر ثنية هذا القصاص، فأخبر أنس إخبارا لا اعتراضا أن ثنيتها لا تكسر، وحلف على ذلك ثقة بالله وحسن ظن به، فتنازل أهلها قبلوا الأرش أي العوض وتركوا القصاص. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبر قسم أنس رضي الله عنه، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحديث ثالث حديث زيد بن ثابت في قصة جمعه للقرآن، وأنه حين جمع القرآن فقد هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثم وجدها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. جاء في رواية البخاري أنه فقد قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ووجدها عند خزيمة. قال الحافظ رحمه الله قال وقد أخرج البخاري الحديثين جميعا بالإسنادين المذكورين، أي ذكر الإسنادين، فكأنهما جميعا صحا عنده عند البخاري. ويؤيد ذلك أن شعيبا حدث عن الزهري بالحديثين جميعا، أي لعله وجد عنده الآيتين، هذه الآية التي في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، والآية التي في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن هذا الباب في بيان معنى هذه الآية وفي بيان في من نزلت، كما جاء في بعض رواية الجزم أنها نزلت في شأن أنس بن النضر ومن معه. أخوني يقول فائدة، كنا في دماج في الحصار الأخير، فبعض إخواننا من طلبة العلم أصبح يوما يقول والله إني أجد ريح الجنة ولم يأتي الظهر حتى قتل رحمه الله. قد يكرم الله تعالى عبده بذلك، يطلعه أو يجعله متوقعا لما هو صائر إليه، ومن ذلك قد يبشر بالجنة يجد ريحها أو يصبح مشتاقا إليها أو نحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

Still. Allahu Akbar.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، معناه متقارب وهي الخالق.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم. والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج، آباء هاتين القبيلتين فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكن طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسما تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا أو ننال عطاء، وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنة أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا يا رسول الله لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أي يجاهدون كما نجاهد ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم، ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين، كان المسلمون يعذبون في مكة يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح المهاجرون الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام، وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف يا عبد الرحمن إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له، فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق، فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علامة المؤمن، وفي رواية علامة الإيمان حب الأنصار. وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك. فلا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته، فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم. فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: الأنصار كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ومعنى كرشي وعيبتي أي هم خاصتي وموضع سري وأقرب الناس إلي، فإن الكرش من الإنسان هو ما يستقر فيه الطعام، والعيبة هو الدولاب أو الإناء الذي يجمع فيه الإنسان ثيابه وأثاثه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار في هذا التشبيه بقوله: الأنصار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية. والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار، أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم، وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، بإكرام محسنهم والقبول منه، والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله عنهم وما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا الهجرة لكان منهم، جاء في الصحيح في البخاري وبنحو عن أبي قتادة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من ولي من عمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن من أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه. من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا، قالوا: جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه. الدنيا تريدون؟ قالوا: لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله، لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم. فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم، وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم، أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم إخواني في الله من النار. أما بعد، إخواني في الله، فنحمد الله العلي القدير الذي يسر لي ولإخواني من أصحاب حيث، من إخواني السلفيين في مدينة حيث، زيارتكم، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه نافعة لعباده. وجزى الله خيرا أخانا أحمد شلبان القائم على هذا المسجد السلفي المبارك الذي يدعو فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر المساجد التي يدعو فيها أصحابها إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الرجال وإلى الشبهات وإلى الآراء وإلى التحزبات وإلى الفتن وإلى الخرافات. ومساجد أهل السنة والجماعة يدعو أصحابها فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، رضوان الله تعالى عليهم. وهذا المسجد هو أحد هذه المساجد الطيبة المباركة. وهكذا جزى الله خيرا إخواننا الذين حضروا لتكبير ثواب إخوانهم ولمناصرتهم ولسماع ما يلقى عليهم من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا أخانا محمود حفظه الله، فهو القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة والتعليم في الكوخة وفي قطابة في تلك الأماكن قياما طيبا، يدعو في تلك المناطق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، الله جل وعلا أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على ذلك. وما شرعت الدعوة إلى الله عز وجل إلا من أجل التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدعوات الباطلة المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة الأصل فيها أنها دعوة إلى التعاون على الإثم والعدوان، وإن حصل دعوة فيما يظهر من ورائها أنها إلى البر والتقوى فهو من باب دس السم في العسل. نعم، فهذا يتنبه له. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة مأمونة من البدع، دعوة مأمونة من المحدثات، دعوة إن حضرت إليها وجلست في حلقاتها تأمن على قلبك، تأمن على دينك ودنياك، تأمن على أهلك وعلى أولادك، هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق خرجنا من مدينة حي إلى هذا المسجد المبارك ندعو إخواننا إلى الله عز وجل، ندعو إخواننا إلى ربنا سبحانه، إلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان هذا هو الحاصل، ولكن من باب التناصح والتآزر، من باب التناصح والدين النصيحة، ومن باب الدلالة على الخير، ومن باب ماذا اجتماع الجهود التعاون على البر والتقوى. ألا وإن مما نتذاكره في هذه الليلة إن شاء الله هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل
2: ادعى عباده المؤمنين الى ذلك. قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين. والمؤمنون هم المتقون والمجاهدون في سبيل الله الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله والذين يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم أولياء الله المتقون، أولياء الله، والله جل وعلا معهم بتأييده ونصره. ولينصرن الله من ينصره. فمن نصر الله أي نصر دين الله نصره الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. تعسا للكافرين وهم ضلال ولا ينتفعون بأعمالهم ولا بقتالهم لأنهم كفار بربهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المؤمن الذي تجاهد لدين الله ولنصرة دين الله عز وجل ومن أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل إحقاق الباطل إحقاق الحق وإزاق الباطل، أنت منصور ومؤيد وموفق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأمر الله عز وجل بالنفور، أمر الله جل وعلا بأن ننفر لقتال الأعداء. انفروا غذابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انظر، فأمر الله جميع الناس بالنفرة والخروج للقتال في سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن من سلك هذه الطريق فقد باع نفسه من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم، هذا هو الفوز العظيم، وهذه التجارة الرابحة، وهذا هو العمل الكبير على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يشتد عزمه للجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقرأ على أصحابه وعلى أمته هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، تجارة رابحة تنجو بها بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار مساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين، هذه التجارة يتأتى لك صورها النصر ويتأتى لك الفتح القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تكبر لتحقيق هذا الأمر وأن تسارع في جهاد الأعداء. إن وجد جهاد تحت راية السلفية كما هو موجود في وقتنا الحاضر من قتال أهل السنة والجماعة للرافضة سبابة الصحابة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم سبابة دين الله عز وجل وكل بلاء فيهم. أيها الناس، إن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال. إذا سألت عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما لا؟ وهو سر وسرة الإسلام، سرة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله من ما أفضل العمل؟ أو يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال، وهكذا الجهاد في سبيل الله عز وجل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله عز وجل. أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله عز وجل، حديث أبي ذر متفق عليه. فأفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله.

أسوة يردوها العبد في سبيل الله أو الروح خير من الدنيا وما عليها. فرباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. فلو أن تذهب ترابط يوما في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. هذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحدث نفسه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قال العلماء: والقارعة هي الداهية، هي الداهية وهو البلاء. من لم يحدث نفسه بالغزو معرض للبلاء، معرض للفتن عياذا بالله جل وعلا. لأن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح يرقيك ويقودك إلى أن تحدث نفسك بجهاد أعداء الإسلام وبالجهاد من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من اليمن أو من دول الخليج؟ خير من الدنيا وما عليها، من دنيا المسلمين ومن دنيا الكافرين. وما على هذه الدنيا إذا رابطت يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظر، خير من صيام شهر وقيامه. طول الشهر بتمامه، شهر يكون 29 يوما أو 30 يوما، تصومه بتمامه وتقومه بتمامه، تقوم لياليه وتصوم نهاره، تعبد ربك في هذا الشهر عبادة ما فيها بدون. الليلة التي ترابطها في سبيل الله عز وجل أفضل من صيام شهر وقيامه، صيام شهر وقيامه. فلو ذهبت ترابط 12 يوما خير لك من صيام سنة مع قيامها، صيام سنة مع قيامها. عمل قليل والأجر كبير والفضل عظيم. رباط يوم وليلة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات في يومه أو ليله، في ليلة رباطه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني لا ينقطع عليه أجره، أجر صلاته، أجر الفرائض والنوافل، أجر الصيام، أجر الصدقات، أجر القيام، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجر تلاوة القرآن، الأعمال التي كان يحافظ عليها قبل أن يرابط في سبيل الله ويتعاهدها ويحرص عليها، أجرها لا يضيع ولا ينقص منها إلى يوم القيامة. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات في يومه أو ليلته التي يرابط فيها أجري عليه رزقه، أجري عليه أجره، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، أي أنه لا يفتن في قبره ولا يفتن يوم القيامة، لا يسأل شهيد كما ببارقة السيوف فتنة، فهذا أجر عظيم. ورزقه، أي رزقه في القبر، فكل الناس إذا ماتوا ما يكون أجرهم ورزقهم كأجر الشهيد. الشهيد حياة برزخية، حياة مأمورة، ورزقه يأتيه من الجنة، بخلاف من مات. لو مات العباد

0: الصالحون ومات الشهداء ما يتحصلون على الأجر الذي يتحصل عليه الشهيد والمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال أجري عليه إصبر. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء يرزقون، الرزق يجري عليهم صباح مساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواب طير الخطر معلقة تسرح تأتيها من ثمار الجنة، هكذا جاء في حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. فروح الشهيد تأكل من ثمار الجنة، من ثمار الجنة وهو حي يرزق عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا أجر عظيم أيها المسلم ينبغي ألا تفرط فيه. كم تتعين في هذه الدنيا ونحن نوقن ونعلم جميعا أن الجهاد لا يقدم من الأجل ولا يبعد عن الموت، فالجهاد لا يزيد في العمر ولا ينقص من العمر. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل يوم موسى، يوم أن قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر بن عبد المطلب وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذها خالد بن الوليد على غير إمرأة سيف من سيوف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال خالد رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة وهو يصف شراستها ويصف جدة ما حصل بها من الملاقاة ومن الانتحار ومن الضرب بالسيوف، قال: لقد انقطعت في يدي أو انكسرت في يدي يوم موسى تسعة أثياب تكسرت في يد خالد رضي الله تعالى عنه، وما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية وقد مات على فراشه رضي الله تعالى عنه، وما في جسمه موضع من المواضع نعم إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. قال كما يقول أهل السير: وها أنا لا أموت كما يموت البعير على فراشه لا نامت أحد سبلا. فالجهاد في سبيل الله لا يثني من الأجل. وإن كان بعض سلفنا الصالح يقولون هو الطريق المختصرة إلى جنة الله عز وجل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ذهب يقاتل في سبيل الله أنه سيقتل، لا، ولكن طريق السفر مظنة الموت. كما أن المرض بريد الموت فكذلك الجهاد في سبيل الله مظنة القتل. نعم، فعلى المسلم أن يحدث نفسه للجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح أبي هريرة فقال: يا رسول الله دلني على ما يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: لا أجده، يعني لا أجد ما يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجده. ثم أعاد عليه وكرر عليه هذا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم وتصلي ولا تكثر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنت إذا خرجت تجاهد في سبيل الله تنام تأكل وتشرب وتضحك وتفرح وترتاح، تذهب هنا وتذهب هنا لأنه سياحة. السياحة ليس معناها ترك العمل في الدنيا وترك الدنيا، والسياحة في الأرض يمنة ويسرى. قال العلماء فهذه السياحة التي هي ترك الدنيا وعدم الالتفات إلى حظوظها مع الانشغال عن عبادة الله والمشي في المدن والقرى والبلدان هذا من فعل الرهبان النصارى وليس من فعل أهل الإسلام. أما سياحة أهل الإسلام فهي الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالسياحة في سبيل الله، إذن لي بالسياحة أريد أن أزيح وأرتاح ولا أتزاعل أنا والناس على هذه الدنيا ولا أتضارب معهم، فلا أريد زوجة ولا أريد بيتا ولا أريد أن أزيح في بلاد الله بيت أو أرض أتعشى فيها وأرض أصطبح فيها وأرض أنام فيها وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سياحة أمتي، ركز، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه سياحة أمتي محمد صلى الله عليه وعلى آله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، ولذلك بعض يعني الذي يذهب ويجاهد في سبيل الله شعور براحة تجده ربما يفارق أحب الناس إليه بداية الأمر، فإذا ذهب وانقطع عنهم عاشر بنادى بأنه مشتاق إليهم، هناك أشياء تنسيه وتلهي يتلهى ويرتاح ويتمتع يجد الهوى الطيب ويجد زيادة الإيمان ويتنقل من مكان إلى آخر من جبل إلى آخر، تعلم على ضرب الأسلحة يعني يتعلم القتال، يتعلم الرماية، يتعلم صياد الأعداء، غيره يصيد الغزلان ويصيد الأوباق ويصيد الأرنب، وهذا يصيد ويقتل أعداء الدين، يصيد الرافضة، يصيد اليهود والنصارى، يصيد سبابة الصحابة. ما أجملها من سياحة وما أجمله من صيد، ما أجمله من صيد. هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، من رمى بسهم في سبيل الله، والرصاصة تعدل سهما في سبيل الله، بل ربما الرصاصة أنكى من السهم، أنكى من السهم، لأن الرصاصة تمشي إلى بعيد، تمشي إلى بعيد، تخترق ناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له عد محررة، يعني كان له عد رقبة، كأنك أعتقت رقبة حين ترمي برصاصة، كيف لو رميت بثلاثين طلقة في سبيل الله عز وجل؟ كأنك أعتقت ثلاثين نفسا. وما يشترط أن تصيب أو أن تصيب، أهم شيء أن ترمي بها إلى نحور الأعداء وأن توجهها إلى صدور الكفار والمشركين والرافضة اللوثيين. انظر على فضل عظيم وعلى أجر عظيم وعملك واصل لك، لو مت أنت طالب علم أجرك أجر الطلب، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما من واحد إلا وهو يجرح نام ومعرض للجراحات، معرض للحوادث، حوادث السيارات، معرض، وهكذا الذي يجاهد في سبيل الله قد يجرح. وانظر إلى ما أعده الله لمن جرح في سبيل الله، لو تقطعت أجلاؤك وتمزقت أعضاؤك بحال السيارة أو ترديت من أعلى جبل أو سقط عليك جدار، ما يكون أجرك كأجر من شاكته شوكة وهو مرابط في سبيل الله، أجره أعظم ولو شوكة، ولو شوكة، لأنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والكلم الجرح إلا جاء يوم القيامة وكلبه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك، كيف لو قطعت أعضاؤك تسبقك إلى الجنة بإذن الله، ما شاء الله تأتي، واللون لون دم والريح ريح مسك وهي كأنظر ما كانت، يعني يتفجر ويمشي ويسيح الدم في الجنة، يعني يوم القيامة يوم القيامة، وذاك العطر والمسك يبوح هذا العطر من هذا الجرح الذي جرح وكلنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجراحات المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في سبيل الله ليست كجراحات غيرهم، ليست كجراحات غيرهم. أمره عظيم. واسمعوا حفظكم الله إلى هذا الحديث العظيم، جاء عند مسلم والبخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله. قال الله جل وعلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله إيمانا، لم يخرجه إلا إيمانا بي، إيمانا بالله. الرافضة الآن الذين يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن هم يخرجون وهم يؤمنون، ما يؤمنون بالله، من كذبوا على أنفسهم، بل بعضهم إذا أضيف يقول: يا علي، يا حسين، يا حسين بدر الدين، أو يا ولي الله الفلاني، أو يا خمينة، هكذا يقولون. أو ما يخرجون إيمانا بالله، إيمانا بساداتهم وبقاداتهم. أما أنت أيها المجاهد في سبيل الله الذي تخرج لقتال الرافضة أو لقتال اليهود والنصارى، أنت تخرج إيمانا بالله؟ لا، يا من خرجت إيمانا بالله، من خرج إيمانا بالله. قال الله: من خرج إيمانا بي وتصديقا برسلي وجهادا في سبيلي هو ضامن علي أن أدخله، إن قتل أن أدخله الجنة، إن قتلت أدخلك الله جنة، أو أن أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. يرجع إذا رجع إلى بيته بما نال من أجر أو غنيمة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من ولا يكلم كل من في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة أيادي يوم قلب اللون لون دم والريح ريح دم. فضائل الجهاد في سبيل الله كثيرة، كل الناس سيموتون، والمؤمن بإذن الله سيدخل الجنة، ولكن ما من أحد يدخل الجنة ممن لم يمت شهيدا في سبيل الله أو مرابطا في سبيل الله. إذا أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرامة. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات، لو له مثل الدنيا عشر مرات. قد أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبتل عشر مرات، عشر مرات يبتل. لماذا؟ لما يرى من فضل الشهادة، لأنه كلما قتل وكلما جرح وكلما جاهد كلما ارتفعت درجاته. والدرجات عظيمة يا إخواني في الله، درجات في سبيل الله لمن جاهد في سبيل الله. الدرجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا قد أعد من الدرجة لمن يقتل في سبيل الله، لمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رضي بالله، من آمن بالله وأقام الصلاة وصام رمضان وجبت له الجنة، مات في أرضه هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال الناس: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس إن أخبرهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأخرى يرفع الله بها العبد أو مئة درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة أعلى الجنة وفر عرش الرحمن من اتفجر نار الجنة من اتفجر أنهار الجنة. الجهاد في سبيل الله فضله عظيم. نعم فضله عظيم. ولو جلسنا نتذاكر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال إعلاء كلمة الله ربما لطال من المطاف، ولكن فضائل الجهاد كثيرة، فضائل الجهاد كثيرة، فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد السير في مسلم، وهكذا كتاب الجهاد رياض الصالحين، كتاب المغازي صحيح البخاري، هذه أقرب مراجع روى منها. وهكذا تصفح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث، كم ذكر الله من الآيات التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجاهد غازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله مثل أجره، جهز غازيا في سبيل الله مثل أجره. لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره. روح على بشارة عظيمة وأنت في بيتك، لا خف ولا سهر ولا اغترب ولا ذهب، 200,000 500,000 اشتريت بندق اشتريت رفاق جهزت الغازي في سبيل الله، توكل على الله. فإذا مات لك مثل أجره، لك مثل أجره، إذا مات لك مثل أجره. الأجر إن جرح، إن جرح فلك مثل أجر الجرح، وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، فله مثل أجره. فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غاز يرجو في سبيل الله. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله ما جهز خلفه، يقول للمجاهد مثلا إن سمع اثنان أحدهم يقول أنا سأجاهده لك مثل أجره، وأحدهم يقول أنا سأخلفك في أهلك له مثل أجره. وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. أما تنفق على أولادك، تنفق على أولادك وتقوم عليهم، يبارك الله لك في رزقك ولك مثل أجره. ومن خلف غازيا في أهله بغير خير كان له مثل أجره. فالآن الذي يخلف الغازي يخلف في أهله، يطعمهم يسقيهم ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع، وإن مات نعم وإن مات استمر في ذلك له مثل أجره، له مثل أجره. الإنسان رزقه الله مالا يستعمل بالمال يا إخوان، يجهز عمارة، يجهز يعني أرضية، أو تكتب كذا في غنى عنه، ما أنت بحاجة إلى تلك الأرضية، ربما ما تسكنها تلك العمارة أو ذلك الفندق أو تلك الفيلا أو ذلك المشروع، ربما تصل إليه. ولو استغللت بعض المال جهزت من جهز من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأب التي يجهز، والأب يجهز ولده، بقي أعظم من تجهيز الرجال، هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه ول70 من أهل بيته، والوالدان يدخلان دخولا أوليا. الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج يغفر له، ويزوج ب72 سورية من حور العين، وماذا ويدفع للسبعين من أهل بيته. انظر للسبعين للأعناق للآباء والأمهات والأجداد والأقارب للسبعين من أهل بيته. فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها اشترت له بندق جهزته وقالت يا بني اغزو في سبيل الله اغزو على بسم الله جاهد من كفر بالله ومن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم له من الأجر. وهذا الآن جهز ولدك فلذت كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل كم لك من الأجر كم لك من الأجر هنيئا لك يشفع لك يشفع لك. وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد ويوم أن قتل سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قتل زوجها وقتل أبناؤها وقتل إخوانها. فعندما رجعوا عندما رجع الصحابة إيش كانت المرأة ذي تقول؟ هل رجع رسول الله من قالت أين فلان أين زوجي أين أبي أين إخواني أين أولادي ما سألت أنا أحد سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء يهود أو بهذا المعنى معنى أن فرحت وما بالت وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلبى تكبار من جهاد في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكون كأم حاربة للنعمان جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حاربة وكان قتل بسهم ناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. تدل العلماء بهذا الحديث على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ناس قالت يا رسول الله لا تحدثني عن حارثة وكان في يوم بدر صبرت. قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع يترجي عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى حبيبي أهي جنة بل هي جنات وإن النبي قد أصاب الفردوس الأعلى فرحت لأنه في الجنة وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم ومن الشخص أن الشخص قد يحزن قد يتألم والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك ما أنكر عليها بكاءها. نعم فبكى الحزن أبد وإنما ينكر على النائحة التي بكاؤها يصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم محزون. نعم النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغرب عيناه عليه الصلاة والسلام. فننصح أنفسنا وإخواننا بجهاد أعدائنا وننصح الآباء والأمهات أن يجهزوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده جهزه ويربيه ويغذيه من أجل أن يصير لاعب كورة. وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغدو في سبيل الله شتى بين هذا وذاك بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغمرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار يعني لا تمسه النار تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا. نعم وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار. فكيف لو اغبرت كله يغبر جسمك كله. نعم بلكن ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون في جواره واغبر كله صار أغبر التراب صار عليه.
1: فتذكر هذا الحديث وتشعر نعمة الله عليه، اضطر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اضطرت قدمات في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اضطر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله ولقيت الله جل وعلا أكبر مسلسا في ثيابك ولا يغسل دمك وقد خالط دمك التراب، وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرفات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، قضايا الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة كثيرة، وماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دمات في كتاب في حدوث عاهم يقاتلون السبابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا، يقاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دمات وفي حدور الآن، نعم ربما لغزا الرافضة اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن غيرهم، والأعداء يحفرون لهم. لا يرحمني إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي، ولا يرحمون أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في صعدة، فهم قائمون على جبرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الرابطة المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس وبالمال وباللسان، فباللسان يحث على جهادهم ويبين للناس أفكارهم، يبين للناس أفكارهم. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أولئك الصحابة الذين كانوا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اليوم الصحابة يطعنون في أمهات المؤمنين ويتهمون أمنا رضي الله عنها عائشة بالزنا. الرافضة، إيش قلت أنا؟ نعم، الرافضة يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا، ويقولون بأن فرج رسول الله سيطهر بالنار، يعني الرسول معرض لدخول النار، ويقولون بأن جبريل خان الرسالة، رسالة لعلي وليس لمحمد، فجبريل خان الرسالة. وفي بعض المناطق في اليمن يقولون بأذانهم ونشهد أن عليا ولي الله، ما معناها؟ معناها أن جبريل خان الرسالة. ومن معتقدهم أن من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر بالله، وكذلك يسبون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون أهل السنة جميعا، يكفرون جميع المسلمين. كل من ضم وأمن فهو كافر عند الرافضة الحوثيين. يجعلون جبل في كل سنة من شهر ذي الحجة في شهر الحجة ويسمونه معاوية يوم القدير ثاني العشر ذي الحجة العام، يقولون جبل ويضربونه بكل الرقاب الكبيرة والصغيرة، يقولون معاوية، ويجعلون غنمه شاة وينتفون شعرها وهي تصيح ويدعون أنها عائشة رضي الله عنها. هذا من بعض أعمال معتقداتهم. هؤلاء يتهمون أن القرآن ناقص، أنهم يتهمون كل بلدهم حفر أصحاب دمال ماذا 70 أو 72 يوم زيادة على 70 يوم، منعوهم من الطعام ومن الشراب، هل جريمة؟ ما العمل الذي ارتكبوا؟ هل قطعوا الطريق؟ هل سبوكم؟ هل إلى آخر لا؟ لماذا يؤمنون بالله ويغضون عن الصحابة ويطلبون العلم ويتفقهون عن دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم إخواني بالله، فإخواننا في الكتاب وفي تلك الأماكن قائمون على ثغرة عظيمة، ينبغي أن نناصرهم وينبغي أن نكثر سوادهم وينبغي أن نحث غيرنا في القتال معهم. نعم، فأصبح الشباب أن يستغلوا الأوقات هناك، ما هو بالكورة وبالدش تبرج بالدش والجر في الشوارع، وأعداؤك لو تمكنوا منك ما رحبوا، لو تمكنوا منك ما رحبوا، سيقتلونك سينتهكون عرضك. هؤلاء الأعداء وهذا عمل الرافضة، وما عمل ابن العلقمة عنكم ببعيد. أيام المعتصم بالله آخر خلفاء بني العباس، نعم كان جيش الإسلام 100,000 في بغداد، فلم ينزل ابن العلقمة الرافض وهو الوزير بالخليفة إلى أن يقلل من الجيش حتى فصل 90,000 من أجل أن يضعف أهل الإسلام، أهل الإسلام، وما بقي إلا 10,000. وإذا قوي وإذا قل الجيش يعني تضعف البلاد ويضعف حماة الثغور، نعم وتضعف هيبة الدولة، هيبة الدولة تضعف. ولكن إذا كانت القوة كبيرة وقوية والجيش كبير فهو جيش صالح موحد، القوة تقوى، جيش الإسلام يقوى والأعداء يهابون. وأنتم لهم استطعتم القوة من رباط الخيل، نعم، فاستحوذ على الخليفة العباسي حتى أدى هذا الاستحواذ إلى أن ماذا تعاون مع التتار مع هولاك وخان هو ونصير الدين الطوسي حتى دخلوا إلى بغداد وقتلوا المعتصم بالله وقتلوا من معه من الوزراء وقتلوا جيش الإسلام الباقي وقتلوا 1,800,000 يعني 1,800,000 قتلوا أصحاب بغداد جميعا. حتى قال ابن الأثير وهو يسجل هذه الحادثة، قال وأنا حين أسجلها ما أدري من سيقرأها ومن سيبقى من أهل الإسلام يقرأها. فلا تظنوا يا عباد الله أن الرافضة إذا تمكنوا أنهم سيرحموننا، ورب الكعبة ما سيرحموننا، علينا بأن نتنبه لهم. وانظروا إلى حسين بدر الدين الحوثي، نعم لعنه الله، كان يصرف فتاوى ولا زالت في أعين وزن الرافضة، نعم ورباهم عليها، من قتل عسكريا دخل الجنة ومن قتل ضابطا دخل الفردوس، حصل على الفردوس. ليش يصرف؟ هذه خطة ابن العلقمي من أجل أن يضعف جيش الإسلام. الشباب المجرم المسكين إذا رأى عسكري على طول يقتله، نعم، والعساكر يخافون ينفصلون من القتال، وكذلك وأولئك يقتلون حتى تضعف قوة المسلمين. إلا أن الله أراد بأهل اليمن خيرا فجعل الصراع بين الحق والباطل، باطل صرف وحق صرف، ولا يزهق الباطل إلا بالحق الصرف. فشاء الله أن يلتقي جيش الإسلام مع جيش الرافضة الكافر المجرم ويتقاتلون معهم ويهلكهم الله على أيدي أهل الجنة، ولا زالوا وإلى حد الآن هم يتقاتلون. وإخواننا الذين يدافعون عن ديننا وعن عقيدتنا، نعم وعن بلادنا، لا زالوا يتقاتلون معهم إلى الآن، وهم بحاجة إلى الأسرة بالمال والنفس والدعاء
0: والدعاء. ينبغي لأهل الإسلام جميعا أن يفهموا أن يتنبهوا لذلك. لكل الطوائف المسلمة، لكل مسلم يؤمن بالله ورسوله ويرضي عن صحابة رسول الله، ينبغي عليه أن يتنبه لذلك، أن يتنبه لذلك، ولا يظن أن الهدف الوحيد من السنة، لا، بل جميع أهل اليمن، كل من ليس برافض فهو في الخطة التي خططتها إيران للرافضة من أجل أن يقضوا على أهل اليمن ويستولوا على أهل اليمن. وأنا أذكر الشباب اليمني، شباب أهل السنة وشباب أهل الإسلام، ناس أذكرهم بأنهم يظاهرون على عرض رسول الله وعلى رسول الله وعلى أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في شباب الصحابة. هذا معاذ ومعوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما، يوم أحد قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: بينما أنا واقف في الصف يوم أحد، وجاءناه يوم بدر، قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، يوم بدر قتل أبو جهل يوم بدر، فإذا أنا بشابين تمنيت لو كنت بين أضرع منهما، بين أضرع منهما. نعم، قال: من رمزني الذي عن يميني؟ وقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: ثم رمزني الذي عن يساري وقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال: قلت له: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: إني سمعت أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فبينما أنا واقف الصف وإذا بأبي جهل يدل الصف، فقلت له: ما هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ فابتدراه بسيفهما حتى قتلا، ثم ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه، فقال: هل أحد منكم نزع سيفه؟ قال: لا. فنظر إلى السيفين وإذا بهما يسقطان دما، فقال: كلاكما قتله. هؤلاء أبو جهل كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، والرافضة يسبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسبون ويطعنون في عرضه، ويسبون صحابته، بل ويكفرون جميع المسلمين، ويتهمون بأن القرآن ناقص ومحرف، وعندهم، وأنت لا تغار أيها الشاب المسلم الذي يخاف على دينه ويغار على دينه، أين أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا أنصح إخواني بالله أن ينصروا إخواننا في كتاب وفي حجور، وهكذا يطلب العلم ويتبقوا في دين الله عز وجل. نعم، وإخواننا، وماذا؟ وأنصح من أراد أن يذهب ويطلب العلم فليذهب ويطلب العلم ويتبقى في الدين في دار الحديث السلفية بدمات عند شيخنا يحيى خليفة شيخنا الواجعي رحمة الله تعالى عليه وحفظه الله. نعم، وفي تلك الدار الطيبة التي ربت هذا الجيش الطيب الذي يغار على رسول الله وعلى سنته وعلى كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. لو لم يكن تلك الدار، الله أعلم كيف حال أهل اليمن، كيف حال أهل اليمن. هؤلاء ترابطة، هؤلاء باطنيون، ولا يقرأوا التاريخ، ننظروا إلى تاريخهم الأسود، فهم لا يفرقون بين عالم ولا عالم ولا بالرجل ولا امرأة، إذا تمكنوا أهلكوا الحرب والنسل. نسأل الله جل وعلا أن يهلك الرافضة وأن يهلك من يتعاون معهم. نسأل الله جل وعلا ألا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا في دمات، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم بارك لهم في عملهم وفي أعمالهم، اللهم بارك لهم في علمهم، اللهم بارك لهم في أرزاقهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم اكفهم شر أعدائهم، اللهم انصر إخواننا في كتاب الذين سعوا لنصرة إخوانهم وفي حجور، اللهم انصرهم وسلمهم واحفظهم وغلبهم، اللهم احفظهم اللهم انصرهم، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن ترقص المتربصين. اللهم من اراد بنا وببلادنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم احفظ بلادنا من كيد اعدائنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم في تلك البلاد، اللهم احقن دماءهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بامريكا، اللهم دمرها تدميرا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بدولة اليهود إسرائيل، اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اجمع أهل اليمن، اللهم اجمعهم واجمع جبلهم ووحد كلمتهم واشفهم شر الرافضة الحوثيين القرامطة الباطنيين. يا قوي يا متين، ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولعلي قد أطلت عليكم، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم وأن يحفظنا وإياكم، وأن يبارك في هذا المسجد، وأن يبارك بالقائم عليه، وأن يبارك بمن يناصره وبمن يؤازره ومن يطلب العلم عنده، وأن يبارك ويحفظ إخوان السلفيين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا

0: أخ يقول إذا لقي الإنسان، وهذا سؤال غريب، لقي ابن عمه في الجبهة هو يقاتل مع أهل السنة وابن عمه مع الرافضة، هل يقتله أو يراجعه؟ وإذا قتله هل يأثم؟ وهل ممكن أن يراجعه في أثناء القتال؟ إذا أمكنه أن يراجع يراجعه لعل الله ينفعه، وإذا لم يمكنه أن يراجعه وقتله لقتال مع الرافضة فهذا في موضعه وهو من الجهاد في سبيل الله.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: وتقدم تكراراً ومراراً تضخيم هذا المرض لمقاصد سياسية ولمقاصد عدوانية على دين الإسلام، فما صار الناس

في السيارة مع بعض، يدخلون مع بعض، وإذا دخلوا المسجد تفرغوا، حسبنا الله ونعم الوكيل. سيارة ربما مزدحمة بركاب، إذا أرادوا أن يصلوا لا، هنا المسجد في كورونا، انتبهوا، الحرم في كورونا، المدني والمكي فيهم كورونا، وعرفة فيها كورونا، ومنى فيها كورونا. لا إله إلا الله، اخترقنا أعداء الله ووصلوا إلى مقصودهم وإلى شيء ما كانوا يحلمون به أنهم يعطلوه يوما من الدهر، لكن مهدوا ووطأوا حتى وصلوا. هذا مخطط عن سنين، ما هو عن يوم وشهر وسنة، والله ما هو عن سنة ولا هو عن سنتين، هذه مخططات عظيمة قديمة، كيف يصلون إلى هذا الذي وصلوا إليه؟ استغلوها فرصة، وأرهبوا الناس بكورونا كأنه مجرد ما تخرج أو مجرد ما تحتك بأخيك تنصدم بكورونا، خلاص تموت في الطريق. جعلوا الناس في رعب عظيم ولا طاعون عمواس، جعلوها هذه كورونا، وصدقها الناس، هذه الكذبة صدقها الناس، والله يعني كذبة مبالغة، صدقها الناس، والإعلام كر عليهم، جميع الإعلام كله يتكلم في هذا حتى يصدق الناس، لأن الإعلام بيد المأسونية، بيد من الإعلام هو؟ الإعلام بيد المأسونيين، كروا على الناس جميع ما يمتلكون من قنوات وإعلام حتى صدق الناس أن هذا كورونا قاتلة، إذا لم ينتبه الناس يغلقوا المساجد، وبعد ذلك رخصوا لهم دخول المساجد تفرقوا بينكم متر أو مترين، وهكذا ممنوع الحرم، ممنوع حج، ممنوع عمرة، تقتلوا الناس، إيش هذا؟ هيبوا على ولاة أمورنا وهيبوا على بعض علمائنا، ما حصل ما حصل، لتقدير الله سبحانه وتعالى، لتعلم أن الحياة فرص، فبعضهم ربما نادم أنه ما حج ولا اعتمر وكان باستطاعته أن يحج ويعتمر، وربما ندم أنه ما حج ولا اعتمر، الآن ما يستطيع أن يصل إلى هنا، والله أعلم يستطيع بعد أن يفسح للمسلمين أو تأتيه منيته قبل أن يذهب. فالحياة فرص، فإن لم تستغل هذه الفرصة ستفوت عليك. الحمد لله الذي يسر ذلك لنا وأعاننا، ويجزى الله خيرا من أعاننا على الوصول إلى تلك الأماكن، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، أن تحج وتعتمر وتصل إلى بيت الله الحرام، تتمتع بالنظر إليه، بالطواف به، وبفعل المناسك في تلك الأمكنة، يا لها من سعادة ويا لها من نعمة. فأعداء الله ما سيقفون عند هذا، والله ما سيقفون عند تقليص الحج والعمرة، فهم يهدفون إلى أشياء أخرى يخططون لها، ونسأل الله أن يكفينا شرهم، نسأل الله أن يكفينا شرهم، فإنهم إذا مكنوا الرافضة من بلاد الحرمين الله يستر على المسلمين، هذا سعيهم الآن بكل ما أوتوا من قوة ودفاع عن الحوثي، يتمكن من اليمن ثم بعد ذلك يوجه سهامه إلى بلاد الحرمين ويسيطر على بلاد الحرمين، وله إخوان كثير في القطيف الإحساء، وأيضا عندهم هنا عندنا قريب منا يسمونها المناطق حقنا هذه اللي قريبة، نجران وعسير، مليانين بالروافض، مليانة، لكنهم مقبوطون مع قوة هذه الدولة لهي ذرها، وإذا نهض إخوانهم جاءت ساعة الصفر سترى هؤلاء الأنجاس كيف يفعلون بالمسلمين في بلاد الحرمين. كان شيخنا رحمه الله لما أراد صدام أن يدخل بلاد الحرمين، وكان يشكر البلاد السعودية ما قامت به، ويشكر ويثني على الشيخ بن باز على فتواه الصائبة، قال والله لو دخل صدام لصدر البعثية من بلاد الحرمين، ولو دخل الروافض والله لصدروا الرفض من بلاد الحرمين، أول ما يذهبوا وين قبر عمر وأبي بكر؟ اخرجوهم من المسجد، ايش معهم في المسجد هذا؟ أول شيء أبو بكر وعمر هؤلاء يغيظونهم جدا، وين قبر عثمان؟ وين قبر فلان؟ بشوه ورموه بهاي مكان، قاتلهم الله، وقد حاولوا أن يفعلوا هذا في بلاد الحرمين، ذهبوا إلى البقيع وأرادوا أن يفعلوا هذه المصائب وهم لم يتمكنوا بعده، كيف لو صارت الدولة دولتهم في بلاد الحرمين؟ قاتلهم الله، والله أغير على دينه. فنرجع ونقول الله أغير على دينه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يمكن هذا الفاجر قدرا
كما

0: ركن ذي السويقتين من نقد الحرم ونقد البيت، أعني حجراً حجراً، إذا صار المسلمون في هذه الغفلة وعدم المبالاة بدينهم، ربما يسلط عليهم عدواً لا يرحمهم مثل الروافض هؤلاء، ناس ما هم بعد هذا الخير الذي أنتم فيه، فنحن في واد وكثير من الناس في واد، ما يفكر رافضي خبيث يهودي سيطر يملك يرأس يرأس ويربع، ما هو حول هذا أهم شيء، وين الديزل وين البترول وين الكهرباء وين الماء وين المعيشة، يحكمنا ولو من يحكمنا. هذه أمنية كثير من المسلمين أصلحهم الله، أماني دنيوية وأغايات دنيوية، ما عندهم همم عالية أن دينهم ينصر وأعداءهم يكسرون، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى تجده يفكر أن يدعو على الرافضة، بس يدعو على الرافضة في سجوده، ربما يدعو يا رب إن شاء الله اليوم نفوز نحن على شبيبة ولا على الكفاح ولا يفوز النادي الفلاني ولا يفوز كذا، بس يا رب يا رب يفوز، يريد يفوز، لا أو في الاختبار يا رب إن شاء الله ننجح في الاختبار. يا أخي وجه سهامك في الدعاء إلى الرافضة الأيام هذه، الله يقطع دابرهم، وادعو لك بما أبيح الدعاء له بما أبيح الدعاء فيه، لكن وجه سهام الدعاء التي هي صائبة للأعداء ولا سيما في هذه الأيام المباركات العشر إلى الرافضة، لعل الله يتلفهم في هذه الأيام، ما يدرينا، لعل الله يريد خيرا بالمسلمين وينصر أهل الإسلام. كورونا هذه شماعة للوصول إلى مآرب خبيثة يريدها أعداء الله، وهم يسعون جادين لإطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهذه غايات الكافرين، إرادة إطفاء نور رب العالمين، هم يسعون في هذا جادين. متى يستيقظ المسلمون وينتبهوا لأنفسهم ويذودوا عن دينهم وعن حياضه ويدعو الله سبحانه في كبت المجرمين وأعداء الدين؟ والله إنه شيء يؤلم، تعطيل الحج والعمرة عن ما كانت عليه قبله، أعني عما كانت عليه قبله، شيء يؤلم، ولا يقام الحج والعمرة قائمة، لكن بما ترون من الحال الذي هو غير مرضي، ونسأل الله أن يقوي ساعة تلك البلاد وينتبهوا لهؤلاء المكارين بهم، وهم أولئك نحن نقطع أنهم يحبون دينهم، بل هم من أحرص الناس على دينهم، هي بلاد التوحيد، أسست على التوحيد وقامت على نصرة الدين، فبلاد بلاد تكالب عليها الأعداء من اليمين والشمال ومن أمام ومن خلف، ومنهم من يزعم أنها دولة صديقة، دولة تدعي صداقة أخرى وهي والله في الحقيقة ضدها. ما أظن الحياة إلا خداعا يجعل الدولة العدو صديقة، هذا حال الدول الآن، وهم نحن الأشقاء ونحن الأصدقاء، أشقاء والأصدقاء، وكل دولة تمكر بالثاني، فأين الصفاء؟ ما يقوم والله لأهل الإسلام هذا الذي يرومون ويهدفون إليه من وجود ما هم عليه من الخير من التلاحم إلا بأن يرجعوا إلى دينهم وأن يراجعوا ما هم عليه من الخير، هم مسلمون بس يراجعوا الخير الذي هم عليه. أما السياسات هذه فهو دولة تدعي صداقة أخرى، بس ادعاءات وهي والله في الحقيقة ضدها، لأنه ما يربطهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لو كان يربطهم هذا ما تفرقوا أبدا، لكن مكر وخداع ببعضهم البعض، ونسأل الله السلامة والعافية. بلاد الحرمين دولة طيبة، نحن لا ننزهها عن المعاصي، لكن يقرون عليها، الكل يقر عليها، حتى من يزعم أنه صديق لها يقر عليها حتى يضعفوا هذه البلاد، ويأكلون من خيراتها، كلهم يأكلون من خيرات هذه البلاد، وهم لؤماء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الإخوان المسلمون لا أشد لؤما منهم في هذا الزمان، لا أشد لؤما منهم ولا أشد وقاحة وتعاملا سيئا مع هذه البلاد مثلهم، وهم فيهم وقاحة وعدم معرفة معروف لهؤلاء. وإيش تعطيكم هذه الدول التي أنتم الآن تحققون لها مآربها؟ إيش تعطيكم؟ حتى بس الواحد يستحي من العطية. والله لا تفلسون، والله الرافضي ما يعطيكم ريال، والله ما معنا السيف للناس والنار الحمراء إن لم يكن روافض الناس ما في إلا أبيدوهم وهينوهم وأذلوهم. والله لو جاملت ما جاملت، كما يقول الشوكاني رحمه الله: لو عاشرت وتوددت إلي ما توددت، فإذا وجد منك فرصة للتمكن تمكن منك قتلك. والسلبية خبيرة، والسلبية خبيرة. الرافض غير مأمون عليك، يقول: ولو كان ما كان فعلت معه من إحسان وبذلت معه، إذا وجد فيك فرصة ولم تكن رافض يقتلك. هات لنا كلام الشوكاني في أدب الطلب. قال رحمه الله: وهكذا من ألقى مقانيد أمره إلى رافضي وإن كان حقيرا فإنه لا أمانة لرافضي قط على من يخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض، بل يستحل ماله ودمه عند أدنى فرصة تلوح له، لأنه عنده مباح الدم والمال، وكل ما يظهره من المودة فهي تقية فهو تقية، يذهب أثره بمجرد إمكان بمجرد إمكان الفرصة. وقد جربنا هذا تجريبا كثيرا فلم نجد رافضيا يخلص المودة لغير رافضي، وإن آثره بجميع ما يملكه وكان له بمنزلة الخول وتودد إليه بكل ممكن، ولم نجد في مذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لمن خالفهم، ثم لم نجد عند أحد ما نجد عندهم من التجرؤ على شتم الأعراض المحترمة، فإنه يلعن أقبح اللعن ويسب أفظع السب كل من تجري بينه وبينه أدنى خصومة وأحقر جدال وأقل اختلاف. ولعل سبب هذا والله أعلم أنه لما تجرأوا على سب السلف الصالح هان عليهم سب من عداهم ولا جرم، فكل شديد ذنب يهون ما دونه. وقد يقع بعض شياطينهم في علي كرم الله وجهه حردا عليه وغضبا له حيث ترك حقه، بل قد يبلغ بعض ملاعينهم إلى ثلب العرق الشريف النبوي صانه الله، قائلا إنه كان عليه الإيضاح للناس وكشف أمر الخلافة ومن الإقدام فيها والحق بها ومن الأقدم فيها والحق بها، وأما تسرع هذه الطائفة إلى الكذب الآخر. هذا كلام ما بعده كلام في شرح مذهب الرافضة وبيان ما عليه هؤلاء الأنجاس الأرجاس ممن لا يدرك حقيقة الرافضة، الله يصلحهم، بعض أهل الإسلام. فبين لك الشوكاني وهو المعاصر لهم، وفاسأل به خبيرة وهو المجاور لهم وهم في بلده اليمن، فبين حالهم وزيف قالهم وكشف سترهم وأنهم لا أمانة لهم. كيف الآن الناس يأمنونهم في مناطقكم؟ اتقوا الله يا أهل اليمن، والله هؤلاء كما يقال يحتاجون انتفاضة شعبية عليهم من كل جانب يقومون عليهم. والله
1: الله أكبر الله

0: الأمراض، ويريدوا يميعوا قضية المسلمين في اليمن وفي غير اليمن مع الرافضة، يريدوا يميعوا القضية بالمجمجة حق محمد الإمام هذا التعبان، يريدوا يميعوا قضية الرافضة مع اليمنيين. لا نستحل دماءهم ولا نستسيغ أننا نكفرهم من أجل نقتلهم. لا إله إلا الله. والله ما تسلم منهم، كما سمعت في كلام الشوكاني، والله الذي لا إله غيره أنك ما تسلم منهم وأنت بين ظهرانيهم، وإنما هي بس أوقات وأزمنة أزمنة، وإنما هو تقديم وتأخير. الرافض الخبيث ما يرحم، وأنت لك مجلد كبير في الرافضة، وأنت تبين ما عليه الرافضة على ما مر الزمن، وكله فلش كما يقال. الرافضة على ما مر الزمن، وين الرافضة على ما مر الزمن؟ وين الكتاب هذاك؟ وأنت تترجم لهم وترجم لما فعلوا وحصدوا وسفكوا، والآن يعيدون التاريخ القديم في أهل اليمن المساكين. مظلومون اليمنيون من الرافضة من قبل ومن بعد، منذ أن وطأت قدما ذلك النجس الهادي اليمن، واليمن تسكب وتسفك دماؤهم من قبل هذه الطائفة النجسة، منذ أن وطأت قدما ذلك المجرم من إيران جاءت، واليمنيون مساكين تسفك دماؤهم. ولكن لن يدوم هذا بإذن الله، وعلى الباغي تدور الدوائر. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فبغيكم على أنفسكم يعود، لا يعود على المبغى عليه، والله يعود عليكم، ولكم موعد عند الله لا يخلف. ولكن الصبر والدعاء على هؤلاء، الصبر والدعاء عليهم أن الله ينكل بهم، فنحن على موعد من الله وعلى يقين أن الله سينتصر لأوليائه، وأن الله سبحانه وتعالى سينتقم من البغاة الظلمة، سينتقم منهم. ولكن كل شيء بقدر عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء بقدر.
1: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أخذنا قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ذكر المؤلف رحمه الله فائدة في قوله: وكلا وعد الله الحسنى. ما هي الفائدة؟ ها؟ إذا ذكر الفضل بين متفاضلين ولكليهما فضل، نعم، فيذكر الفضل الشامل للجميع. فلما ذكر الله فضل المجاهدين على القاعدين قال: وكلا وعد الله الحسنى. هل لهذا نظائر؟ ها؟ مثل نسيت: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، ثم قال: وكلا وعلى الله الحسنى. أيضا: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم قال: وفي كل خير. ها؟ نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد.
1: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال رحمه الله: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: فيما كنتم؟ أي على أي حال كنتم، وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم، وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، ظاهرتموهم أي عاونتموهم، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله، والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واستثنى المستضعفين حقيقة، ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا كما تقدم فيه ذكر بيان السبب الموجب، فقد يترتب عليه مقتضاه مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع. وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله. ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استووا، استووا. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى

قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا

0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
1: الله.

وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق.

فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. الله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم إخواني في الله من النار. أما بعد، إخواني في الله، فنحمد الله العلي القدير الذي يسر لي ولإخواني من أصحاب حيث من إخواني السلفيين في مدينة حيث زيارتكم، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه الزيارة خالصة لوجهه نابعة لعباده. وجزى الله خيرا أخانا أحمد شلبان القائم على هذا المسجد السلفي المبارك الذي يدعو فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أكثر المساجد التي يدعو فيها أصحابها إلى الأهواء وإلى البدع وإلى الرجال وإلى الشبهات وإلى الآراء وإلى التحزبات وإلى الفتن وإلى الخرافات. ومساجد أهل السنة والجماعة يدعو أصحابها فيها إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل، يدعون إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهذا المسجد هو أحد هذه المساجد الطيبة المباركة. وهكذا جزى الله خيرا إخواننا الذين حضروا لتكبير ثواب إخوانهم ولمناصرتهم ولسماع ما يلقى عليهم من كلام ربهم ومن كلام نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجزى الله خيرا أخانا محمود حفظه الله، فهو القائم على الدعوة إلى الله عز وجل بالدعوة والتعليم في الكوخة وفي قطابة في تلك الأماكن قياما طيبا، يدعو في تلك المناطق إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إخواني في الله، الله جل وعلا أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى، ودعوة أهل السنة والجماعة قائمة على ذلك. وما شرعت الدعوة إلى الله عز وجل إلا من أجل التعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدعوات الباطلة المخالفة لدعوة أهل السنة والجماعة الأصل فيها أنها دعوة إلى التعاون على الإثم والعدوان، وإن حصل دعوة فيما يظهر من ورائها أنها إلى البر والتقوى فهو من باب دس السم في العسل. نعم، فهذا يتنبه له. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة مأمونة من البدع، دعوة مأمونة من المحدثات، دعوة إن حضرت إليها وجلست في حلقاتها تأمن على قلبك، تأمن على دينك ودنياك، تأمن على أهلك وعلى أولادك، هي دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذا المنطلق خرجنا من مدينة حي إلى هذا المسجد المبارك
1: ندعو إخواننا إلى الله عز وجل، ندعو إخواننا إلى ربنا سبحانه، إلى العمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان هذا هو الحاصل، ولكن من باب التناصح والتناسب، من باب التناصح والدين النصيحة، وإن باب الدلالة على الخير، وإن باب ماذا اجتماع الجهود التعاون على البر والتقوى. ألا وإن مما نتذكره في هذه الليلة إن شاء الله هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل قد دعا عباده المؤمنين إلى ذلك، قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والمؤمنون هم المتقون والمجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله، والذين يدافعون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم أولياء الله المتقون، أولياء الله، والله جل وعلا معهم بتأييده ونصره. ولينصرن الله من ينصره، فمن نصر الله أي نصر دين الله نصره الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، تعسا للكافرين وهم ضلال ولا ينتفعون بأعمالهم ولا بقتالهم، لأنهم كفار بربهم سبحانه وتعالى. وأنت أيها المؤمن الذي تجاهد لدين الله ولنصرة دين الله عز وجل، ومن أجل إعلاء كلمة الله، ومن أجل إحقاق الباطل، إحقاق الحق وإزاق الباطل، أنت منصور ومؤيد وموفق. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأمر الله عز وجل بالنفور، أمر الله جل وعلا بأن ننفر لقتال الأعداء، انفروا غذابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. انظر، فأمر الله جميع الناس بالنفرة والفرور للقتال في سبيل الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مبينا أن من سلك هذه الطريق فقد باع نفسه من الله عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم، هذا هو الفوز العظيم، وهذه هي التجارة الرابحة، وهذا هو العمل الكبير على المسلم أن يتنبه لذلك، وأن يشتد عزمه للجهاد في سبيل الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه أن يقرأ على أصحابه وعلى أمته هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، تجارة رابحة تنجو بها بإذن الله عز وجل من العذاب الأليم. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين. هذه التجارة يتأتى لك بورائها النصر، ويتأتى لك الفتح القريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فعليك أيها المسلم أن تكبر لتحقيق هذا الأمر، وأن تسارع في جهاد الأعداء إن وجد جهاد تحت راية سلفية، كما هو موجود في وقتنا الحاضر من قتال أهل السنة والجماعة للرافضة سبابة الصحابة سبابة النبي صلى الله عليه وسلم سبابة دين الله عز وجل وكل بلاء فيهم. أيها الناس، إن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال. إذا سألت عن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل فهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. لما لا؟ وهو السر وهو سرة الإسلام، سرة الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قيل يا رسول الله ما أفضل العمل؟ أو يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال، قال الإيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالجهاد في سبيل الله عز وجل من أفضل الأعمال.

إلا الله عز وجل بعد الإيمان به سبحانه وتعالى، الجهاد في سبيل الله سبحانه لإعلاء كلمة الله عز وجل. وجاء في فضل المرابطة في سبيل الله سبحانه وتعالى بشائر عظيمة وفضائل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، رباط يوم خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله أو الروح خير من الدنيا وما عليها. فرباط يوم في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. فلو أن تذهب ترابط يوما في سبيل الله خير لك من الدنيا وما عليها. هذا فضل عظيم ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يحدث نفسه به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يحدث نفسه بغزو أصابه الله عز وجل بقارعة قبل يوم القيامة. قال العلماء: والقارعة هي الداهية، هي الداهية وهو البلاء. من لم يحدث نفسه بالغزو معرض للبلاء، معرض للفتن عياذا بالله جل وعلا. لأن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان الصحيح يرقيك ويقودك إلى أن تحدث نفسك بجهاد أعداء الإسلام وبالجهاد من أجل إعلان كلمة الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. ما هو خير من اليمن أو من دول الخليج؟ خير من الدنيا وما عليها، من دنيا المسلمين ومن دنيا الكافرين. وما على هذه الدنيا إذا رابطت يوما في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. انظر، خير من صيام شهر وقيامه، طول الشهر بتمامه، شهر يكون 29 يوما أو 30 يوما، تصومه بتمامه وتقومه بتمامه، تقوم لياليه وتصوم نهاره، تعبد ربك في هذا الشهر عبادة ما فيها بدون. الليلة التي ترابطها في سبيل الله عز وجل أفضل من صيام شهر وقيامه، صيام شهر وقيامه. فلو ذهبت ترابط 12 يوما خير لك من صيام سنة مع قيامها، صيام سنة مع قيامها، عمل قليل والأجر كبير والفضل عظيم. رباط يوم وليلة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات في يومه أو ليله، في ليلة رباطه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمله، يعني لا ينقطع عليه أجره، أجر صلاته، أجر الفرائض والنوافل، أجر الصيام، أجر الصدقات، أجر القيام، أجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أجر تلاوة القرآن، الأعمال التي كان يحافظ عليها قبل أن يرابط في سبيل الله ويتعاهدها ويحرص عليها، أجرها لا يضيع ولا ينقص منها إلى يوم القيامة. رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه، إن مات

0: يومه أو ليلته التي يرابط فيها أجري عليه رزقه، أجري عليه أجره، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، أي أنه لا يفتن في قبره ولا يفتن يوم القيامة، لا يسأل الشهيد كما ببارقة السيوف بدنا، فهذا أجر عظيم. ورزقه أي رزقه في القبر، فكل الناس إذا ماتوا ما يكون أجرهم ورزقهم كأجر الشهيد. الشهيد حياة برزخية، حياة مأمورة، ورزقه يأتيه من الجنة، بخلاف من مات. لو مات العباد ومات الصالحون وما مات الشهداء ما يتحصلون على الأجر الذي يتحصل عليه الشهيد والمرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال أجري عليه رزقه. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا يرزقون، الرزق يجري عليهم صباح مساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء في أجواب طير الخطر معلقة تسرح تأتيها من ثمار الجنة. هكذا جاء من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم. فروح الشهيد تأكل من ثمار الجنة، من ثمار الجنة، وهو حي يرزق عند ربه سبحانه وتعالى. فهذا أجر عظيم أيها المسلم، ينبغي ألا تفرق فيه. كم تتعين في هذه الدنيا ونحن نوقن ونعلم جميعا أن الجهاد لا يقدم من الأجل ولا يبعد عن الموت. فالجهاد لا يزيد في العمر ولا ينقص من العمر. فخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وثم أخذها سيف من سيوف الله عز وجل يوم موسى، يوم أن قتل زيد بن حارثة وقتل جعفر بن عبد المطلب وقتل عبد الله بن رواحة، ثم أخذها خالد بن الوليد على غير إمرأة سيف من سيوف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال خالد رضي الله تعالى عنه في هذه الغزوة وهو يصف شراستها ويصف شدة ما حصل بها من الملاقاة ومن الالتحام ومن الضرب بالسيوف، قال: لقد انقطعت في يدي أو انكسرت في يدي يوم موسى تسعة أثياب تكسرت في يد خالد رضي الله تعالى عنه، وما بقي في يدي إلا صحيفة يمانية وقد مات على فراشه رضي الله تعالى عنه، وما في جسمه موضع من المواضع نعم إلا وفيه ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم. قال كما يقول أهل السير: وها أنا لا أموت كما يموت البعير على فراشه لا نامت أحد منا. فالجهاد في سبيل الله لا يثني من الأجل. وإن كان بعض سلفنا الصالح يقولون هو الطريق المختصرة إلى جنة الله عز وجل، وليس معنى هذا أن الإنسان إذا ذهب يقاتل في سبيل الله أنه سيقتل، لا، ولكن الطريق مختصر مظنة الموت. كما أن المرض بريد الموت فكذلك الجهاد في سبيل الله مظنة القتل. نعم، فعلى المسلم أن يحدد نفسه للجهاد في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء صحيحين عن أبي هريرة، فقال: يا رسول الله، دلني على ما يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال: لا أجده، يعني لا أجد ما يعدل الجهاد في سبيل الله، لا أجده. ثم أعاد عليه وكرر عليه هذا الطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقوم وتصلي ولا تبدر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: فذلك الذي يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأنت إذا خرجت تجاهد في سبيل الله تنام تأكل وتشرب وتضحك وتفرح وترتاح، تذهب هنا وتذهب هنا، لأنه سياحة. السياحة، السياحة ليس معناها ترك العمل في الدنيا وترك الدنيا، والسياحة في الأرض يمنة ويسرى. قال العلماء: فهذه السياحة التي هي ترك الدنيا وعدم الالتفات إلى حظوظها مع الانشغال عن عبادة الله والمشي في المدن والقرى والبلدان، هذا من فعل الرهبان النصارى وليس من فعل أهل الإسلام. أما سياحة أهل الإسلام فهي الجهاد في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالسياحة في سبيل الله، إذن لي بالسياحة، أريد أن أزيح وأرتاح ولا أتزاعل أنا والناس على هذه الدنيا ولا أتضارب معهم، فلا أريد زوجة ولا أريد بيتا ولا أريد، أريد أن أزيح في بلاد الله، بيت أو أرض أتعشى فيها وأرض أصطبح فيها وأرض أنام فيها وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن سياحة أمتي، إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه سياحة أمتي محمد صلى الله عليه وعلى آله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ولذلك بعض يعني الذي يذهب ويجاهد في سبيل الله شعور براحة، تجده ربما يفارق أحب الناس إليه بداية الأمر، فإذا ذهب وانقطع عنهم عاشر بماذا؟ بأنه مشتاق إليهم. هناك أشياء تنسيه وتلهي، يتلهى ويرتاح ويتمتع، يجد الهواء الطيب ويجد زيادة الإيمان ويتنقل من مكان إلى آخر، من جبل إلى آخر، تعلم على ضرب الأسلحة، يعني يتعلم القتال، يتعلم الرماية، يتعلم قيادة الأعداء، غيره يصيد الغزلان ويصيد الأوباء ويصيد الأرنب، وهذا يصيد ويقتل أعداء الدين، يصيد الرافضة، يصيد اليهود والنصارى، يصيد دبابة الصحابة. ما أجملها من سياحة، وما أجمله من صيد، ما أجمله من صيد. هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. من رمى بسهم في سبيل الله، والرصاصة تعدل سهما في سبيل الله، بل ربما الرصاصة أنكى من السهم، أنكى من السهم، لأن الرصاصة تمشي إلى بعيد، تمشي إلى بعيد، تخترق ناس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له عد محررة، يعني كان له عد رقبة، كأنك أعتقت رقبة حين ترمي برصاصة، كيف لو رميت بثلاثين طلقة في سبيل الله عز وجل؟ كأنك أعتقت ثلاثين نفسا. وما يشترط أن تصيب أو أن تصيب، أهم شيء أن ترمي بها إلى نحور الأعداء وأن توجهها إلى صدور الكفار والمشركين والرافضة اللوثيين. انظر على مطبع عظيم على أجر عظيم وعملك واصل لك، لو مت أنت طالب علم أجرك أجر الطلب، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريقا إلى الجنة. ما من واحد إلا وهو يجرح، نعم، ومعرض للجراحات، معرض للحوادث، حوادث السيارات، معرض. وهكذا الذي يجاهد في سبيل الله قد يجرح، وانظر إلى ما أعده الله لمن جرح في سبيل الله. لو تقطعت أجلاؤك وتمزقت أعضاؤك بحال السيارة، أو ترديت على جبل، أو سقط عليك جدار، ما يكون أجره كأجر من شاكته شوكة وهو مرابط في سبيل الله، أجره أعظم ولو شوكة، ولو شوكة، لأنه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلوم يقلب في سبيل الله والكلم الجرح إلا جاء يوم القيامة وكلبه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك، كيف لو قطعت أعضاؤك تسبقك إلى الجنة بإذن الله ما شاء الله. تأتي واللون لون دم والريح ريح مسك وهي كأنظر ما كانت، يعني يتفجر ويمشي ويسير الدم في الجنة يعني يوم القيامة، يوم القيامة. وذاك العطر والمسك يبوح من هذا العطر من هذا الجرح الذي جرح وكلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجراحات المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في سبيل الله ليست كجراحات غيرهم، ليست كجراحات غيرهم. فضله عظيم. واسمعوا حفظكم الله إلى هذا الحديث العظيم، جاء عند مسلم والبخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله. قال الله جل وعلا: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضمن الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله إيمانا، لم يخرجه إلا إيمانا بي، إيمانا بالله. الرافضة الآن الذين يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن هم يخرجون وهم يؤمنون، ما يؤمنون بالله، من كذبوا على أنفسهم، بل بعضهم إذا أضيف يقول: يا علي، يا حسين، يا حسين بدر الدين، أو يا ولي الله الفلاني، أو يا خمينة، هكذا يقولون. أو ما يخرجون إيمانا بالله، إيمانا بساداتهم وبقاداتهم. أما أنت أيها المجاهد في سبيل الله الذي تخرج لقتال الرافضة أو لقتال اليهود والنصارى، أنت تخرج إيمانا بالله؟ لا، يا من خرجت إيمانا بالله، من خرج إيمانا بالله، قال الله: من خرج إيمانا بي وتصديقا برسلي وجهادا في سبيلي هو ضامن علي أن أدخله، إن قتل أن أدخله الجنة، إن قتلت أدخلك الله جنة، وإن أو أن أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. يرجع إذا رجع إلى بيته بما نال من أجر أو غنيمة. نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما من ولا يكلم كل من في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة أيادي يوم قلب، اللون لون دم والريح ريح مسك. فضائل الجهاد في سبيل الله كثيرة، كل الناس سيموتون، والمؤمن بإذن الله سيدخل الجنة، ولكن ما من أحد يدخل الجنة ممن لم يمت شهيدا في سبيل الله أو مرابطا في سبيل الله. إذا أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الكرامة. جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات، لو له مثل الدنيا عشر مرات قد أدخل الجنة ما يريد أن يرجع إلى الدنيا أبدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيبتل عشر مرات، عشر مرات يبتل. لماذا؟ لما يرى من فضل الشهادة، لأنه كلما قتل وكلما جرح وكلما جاهد كلما ارتفعت درجاته، والدرجات عظيمة يا إخواني في الله، درجات في سبيل الله لمن جاهد في سبيل الله، الدرجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا قد أعد من الدرجة لمن يقتل في سبيل الله، لمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صحيح البخاري حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من رضي بالله، من امن بالله واقام الصلاه وصام رمضان وجبت له الجنه، مات في ارضه هاجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. فقال الناس: يا رسول الله، افلا نخبر الناس ان نخبرهم؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: واخرى يرفع الله بها العبد او 100 درجه اعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض. واذا سالتم الله عز وجل فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اوسط الجنة وأعلى الجنة وفر عرش الرحمن من اتفجر أنهار الجنة، من اتفجر أنهار الجنة. الجهاد في سبيل الله فضله عظيم. نعم، فضله عظيم. ولو جلسنا نتذاكر أنا وأنتم الأحاديث والآيات التي جاءت في فضل الجهاد في سبيل الله والقتال لإعلاء كلمة الله، ربما لطال من المطاف، ولكن فضائل الجهاد كثيرة، فضائل الجهاد كثيرة، فضائله عظيمة. واقرأوا كتاب الجهاد في السير في صحيح مسلم، وهكذا كتاب الجهاد في رياض الصالحين، كتاب المغازي في صحيح البخاري، هذه أقرب مراجع روى منها. وهكذا تصفح القرآن وانظروا كم ذكر الله من الآيات والأحاديث، كم ذكر الله من الآيات التي تبين ثم الجهاد. وكذلك الذي يجهز غازي في سبيل الله، من جهز غازيا فله مثل أجره، يجهز غازيا في سبيل الله مثل أجره. لو دخل الجنة الغازي الذي جهزته وقتل ولم يرجع بالشيء الذي جهزته لك مثل أجره، روح على بشارة عظيمة. وأنت في بيتك لا خف ولا سهر ولا اغترب ولا ذهب، 200,000 500,000 اشتريت بندق، اشتريت رصاص، جهزت الغازي في سبيل الله، توكل على الله. فإذا مات لك مثل أجره، لك مثل أجره، إذا مات لك مثل أجره. الأجر إن جرح، إن جرح فلك مثل أجر الجرح، وإن قتل فلك مثل أجر القتل. الإنسان المجاهد للغازي يتنبه لهذا الأجر العظيم، لهذا الأجر العظيم. من جهز غازيا في سبيل الله فله مثل أجره، فله مثل أجره. فهنيئا لمن رزقه الله مالا وجهز أكثر من غازي يرجو في سبيل الله. وهكذا من خلف غازيا في سبيل الله ما جهزه، خلفه، يقول للمجاهد مثلا إن سمع اثنان أحدهم يقول: أنا سأجاهدك لك مثل أجره، وأحدهم يقول: أنا سأخلفك في أهلك له مثل أجره. وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. أن تنفق على أولادك، تنفق على أولادك وتقوم عليهم، يبارك الله لك في رزقك ولك مثل أجره. ومن خلف غازيا في أهله بغيب خير كان له مثل أجره. فالآن الذي يخلف الغازي يخلف في أهله، يطعمهم، يسقيهم، ينفق عليهم ويقوم عليهم حتى يرجع، وإن مات نعم، وإن مات استمر في ذلك له مثل أجره، له مثل أجره. الإنسان رزقه الله مالا يستعمل بالمال يا إخوان، يجهز عمارة، يجهز يعني أرضية أو تكتب كذا، أنت في غنى عنه، أنت بحاجة إلى تلك الأرضية، ربما ما تسكنها، ما تسكنها تلك العمارة أو ذلك الفندق أو تلك الفلة أو ذلك المشروع، ربما تصل إليه. ولو استغللت بعض المال جهزت من جهزت من الغزاة في سبيل الله عز وجل لك مثل أجرهم. وهكذا الأم التي تجهز والأب جهز ولده، بقي أعظم من تجهيز الرجال هذا أجر عظيم. ولذلك أعظم شيء حصل عليه الأب والأم أن الشهيد يشفع لوالديه ولسبعين من أهل بيته، والوالدان يدخلان دخولا أوليا. الشهيد في سبيل الله يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة تخرج يغفر له، ويزوج باثنتين وسبعين سورية سوري العيد وماذا ويدفع لسبعين من أهل بيته. انظر لسبعين للأعناق للآباء والأمهات والأجداد والأقارب، لسبعين من أهل بيته. فهنيئا للأم التي جهزت ولدها وباعت ذهبها، اشترت له بندق جهزته وقالت يا بني اغزو في سبيل الله، اغزو على بسم الله، جاهد من كفر بالله ومن سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كم له من الأجر. وهكذا الأب يجهز ولدك فلذة كبدك لإعلاء كلمة الله عز وجل، كم لك من الأجر، كم لك من الأجر، هنيئا لك، يشفع لك، يشفع لك. وانظروا إلى سلفنا الصالح يوم أحد ويوم أن قتل سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة قتل زوجها وقتل أبناؤها وقتل إخوانها. فعندما رجعوا عندما رجع الصحابة إيش كانت المرأة ذي تقول؟ رجع رسول الله، ما قالت أين فلان، أين زوجي، أين أبي، أين إخواني، أين أولادي، ما سألت عن أحد، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كل شيء يهود، أو بهذا المعنى معنى أن فرحت وما بالت وما بالت. كانوا يقدمون أبنائهم فلذة أجدادي من جهة في سبيل الله. ننصح الأمهات أن يكون كأم حارثة بن النعمان، جاءت وقالت يا رسول الله ألا تخبرني أين حارثة، وكان قتل بسهم، الناس جاءوا سهم ولا يدرون من أي مكان جاء. تدل العلماء بهذا الحديث على أن من قتل ولو خطأ في سبيل الله أنه شهيد، أنه شهيد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم، قالت يا رسول الله حدثني عن حارثة، وكان صبي بدر صبرته. قال يا إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك لترين ما أصنع إذا عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة أوى هبيتي، أهي جنة؟ بل هي جنات، وإن النبي قد أصاب الفردوس الأعلى. فرحت لأنه في الجنة وما نزلت لها دمعة واحدة. نعم، ومن الشك أن الشخص قد يحزن قد يتألم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها ذلك، ما أنكر عليها بكاءها. نعم، فبكى الحزن أبك، وإنما ينكر على النائحة التي بكاؤها يصدر عن الاعتراف على قضاء الله وقدره، هذا هو المحرم والذي لا يجوز. أما بكاء يصدر من رحمة وحنان وحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كانت تغرب عيناه عليه الصلاة والسلام. فننصح أنفسنا وإخواننا بجهاد أعدائنا، وننصح الآباء والأمهات أن يجهزوا الشباب الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. بعض الناس يجهز ولده بأحسن ما عنده، يجهزه ويربيه ويغذي من أجل أن يصير لاعب كرة، وبعضهم يجهزه من أجل أن يصير طبيبا، وبعضهم من أجل أن يكسب له الدنيا. وأنت تجهز ولدك من أجل أن يغدو في سبيل الله، شتى بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. نعم إخواني في الله، الذي يتحصل عليه المجاهد أنه إذا اغمرت قدماه في سبيل الله لا تمسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ضرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، يعني لا تمسه النار، تذهب وتغبر قدماك ولو لم تجرح جرحا. نعم، وتغبر قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اغبرت كله، يغبر جسمك كله. نعم، بلكن ما تمسك النار، ما تمسك النار. بعض الإخوة نظر إلى أحد الإخوة وذكر هذا الحديث وقد حط هارون في جواره واغبر كله، صار أغبر، التراب صار عليه، فتذكر هذا الحديث واستشعر نعمة الله عليه، اغبر كله في سبيل الله عز وجل. أنت لو اغبرت قدماك في سبيل الله ما تمسك النار، فكيف لو اغبر جسمك كله؟ كيف لو قتلت في سبيل الله ولقيت الله جل وعلا أكبر وكمسا في ثيابك ولا يغسل دمك، قد خالط دمك التراب وتلقى ربك بتلك الهيئة الطيبة التي قتلت من أجله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. ابكي يا أخي، قم في آخر الليل وابكي، تذكر القبر، تذكر عرصات القيامة، تذكر الذنوب، تذكر قوة الله وعظمة الله وأن الله قادر عليه وقد عصيته، وابكي. فهذا البكاء بإذن الله ماذا يسبب لك؟ النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، تحرس في سبيل الله ولو ليلة، ولو ليلة لا تمسهما النار، انقاذ ونجاه وقاية من النار. نعم إخواني بالله، فضائل الجهاد في سبيل الله كما سمعتم كثيرة كثيرة. وماذا ونحن في هذا الزمن في هذه الأيام المباركات، إخواننا في دماج في كتاب في حجوم عاهد يقاتلون السبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدافعون عنا وعن عقيدتنا وعن أموالنا وعن أعراضنا وعن دمائنا، يقاتلون في تلك الأماكن من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. نعم، لولا الله ثم الجبهة في كتاب وما حصل في دماج وفي حجور الآن، نعم ربما لغزا الرافضة اليمن ولهجموا على أهل اليمن ولتسلطوا على أهل اليمن، لا سيما ومن يهمه الأمر يتضاربون على الملك من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ومن غيرهم، والأعداء يحفرون لهم، لا يرحمون إخواني ولا سلفي ولا حتى صوفي، ولا يرحمون أحد. الرابطة قبحهم الله ودمرهم الله وأهلكهم الله سبحانه وتعالى، وتصدى لهم إخواننا في صعدة وهم قائمون على جبرة وهم بحاجة إلى نصرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين. هؤلاء المشركين الرابطة المشركين، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فيجاهدون بالنفس وبالمال وباللسان، فباللسان يحث على جهادهم ويبين للناس أفكارهم ويبين للناس أفكارهم. فأين أنتم يا شباب الإسلام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أولئك الصحابة الذين كانوا يغارون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اليوم الصحابة يطعنون في أمهات المؤمنين ويتهمون أمنا رضي الله عنها عائشة بالزنا. الرافضة، إيش قلت أنا؟ نعم، الرافضة، الرافضة يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا ويقولون بأن فرج رسول الله سيطهر بالنار، يعني الرسول معرض لدخول النار، ويقولون بأن جبريل خان الرسالة، رسالة لعلي وليس لمحمد، فجبريل خان الرسالة. وفي بعض المناطق في اليمن يقولون بأذانهم ونشهد أن عليا ولي الله، ما معناها؟ معناها أن جبريل خان الرسالة. ومن معتقدهم أن من لم يؤمن بولاية علي فهو كافر بالله، وكذلك يسمون الصحابة ويكفرونهم ويكفرون أهل السنة جميعا، يكفرون جميع المسلمين، كل من ضم وأمن فهو كافر عند الرافضة الحوثيين، يجعلون جبل في كل سنة من شهر ذي الحجة من شهر الحجة، ويسمونه معاوية يوم القدير ثامن عشر ذي الحجة، يقولون جبل ويضربونه بكل الرقاب الكبيرة والصغيرة، يقولون معاوية، ويجعلون غنمة شاة وينتفون شعرها وهي تصيح، ويدعون أنها عائشة رضي الله عنها. هذا من بعض أعمال معتقداتهم. هؤلاء يتهمون أن القرآن ناقص، أنهم يتهمون كل بلدهم حفروا أصحاب دمال ماذا 70 أو 72 يوم زيادة على 70 يوم، منعوهم من الطعام ومن الشراب، هل جريمة؟ ما العمل الذي ارتكبوا؟ هل قطعوا الطريق؟ هل سبوكم؟ هل إلى آخر لا؟ لماذا يؤمنون بالله ويغفرون عن الصحابة ويطلبون العلم ويتفقهون عن دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم إخواني بالله، فإخواننا في الكتاب في تلك الأماكن قائمون على فترة عظيمة، ينبغي أن نناصرهم وينبغي أن نكثر سوادهم وينبغي أن نحث غيرنا القتال معهم. نعم، فأنصح الشباب أن يستغلوا الأوقات هناك، ما هو بالكورة وبالدش تبرج للبيوت والجر في الشوارع، وأعداؤك لو تمكنوا منك ما رحموك، لو تمكنوا منك ما رحموك، سيقتلونك سينتهكون عرضك. هؤلاء الأعداء، وهذا عمل الرافضة، وما عمل ابن العلقمي عنكم ببعيد. أيام المعتصم بالله آخر خلفاء بني العباس، نعم كان جيش الإسلام 100,000 في بغداد، فلم ينزل ابن العلقمي الرافضي وهو الوزير بالخليفة إلى أن يقلل من الجيش حتى فصل 90,000 من أجل أن يضعف أهل الإسلام، أهل الإسلام، وما بقي إلا 10,000. وإذا قوي وإذا قل الجيش يعني تضعف البلاد، يضعف حماة الثغور، نعم، وتضعف هيبة الدولة، هيبة الدولة تضعف. ولكن إذا كانت القوة كبيرة وقوية والجيش كثير فهو جيش صالح موحد، القوة تقوى، جيش الإسلام يقوى والأعداء يهابون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. نعم، فاستحوذ على الخليفة العباسي حتى أدى هذا الاستحواذ إلى أن ماذا تعاون مع التتار مع هولاك خان هو ونصير الدين الطوسي حتى دخلوا إلى بغداد وقتلوا المعتصم بالله وقتلوا من معه من الوزراء وقتلوا جيش الإسلام الباقي وقتلوا 1,800,000 يعني 1,800,000 قتلوا أصحاب بغداد جميعا. حتى قال ابن الأثير وهو يسجل هذه الحادثة، قال وأنا حين أسجلها ما أدري من سيقرأها ومن سيبقى من أهل الإسلام يقرأها. لا تظنوا يا عباد الله أن الرافضة إذا تمكنوا أنهم سيرحموننا، ورب الكعبة ما سيرحموننا، علينا بأن نتنبه لهم. وانظروا إلى حسين بدر الدين الحوثي، نعم لعنه الله، كان يصرف فتاوى ولا زالت في أعين وذن الرافضة، نعم ورباهم عليها، من قتل عسكريا دخل الجنة ومن قتل ضابطا دخل الفردوس، حصل على الفردوس. ليش يصرف؟ هذه خطة ابن العلقمي من أجل أن يبعد جيش الإسلام. الشباب المجرم المسكين إذا رأى عسكري على طول يقتله، نعم، والعساكر يخافون ينفصلون من من القتال، وكذلك وأولئك يقتلون حتى تضعف قوة المسلمين، إلا أن الله أراد بأهل اليمن خيرا فجعل الصراع بين الحق والباطل، باطل صرف وحق صرف، ولا يزهق الباطل إلا بالحق الصرف. فشاء الله أن يلتقي جيش الإسلام مع جيش الرافضة الكافر المجرم.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: حذيفه قال لا، فنظر الى السيفين واذا بهما يسقطان دما، فقال كلاكما قتل هؤلاء. ابو جهل كان يسب الرسول عليه الصلاه والسلام، والرافضه يسبون الرسول عليه الصلاه والسلام، ويسبون ويطعنون في عرضه، ويسبون صحابته، بل ويكفرون جميع المسلمين، ويتهمون بان القران ناقص ومحرف، وعندهم، وانت لا تغار ايها الشاب المسلم الذي يخاف على دينه ويغار على دينه، اين انت من صحابه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ فانا انصح اخواني بالله ان ينصروا اخواننا في كتاب وفي حدوث، وهكذا يطلب العلم ويتبقوا في دين الله عز وجل. نعم، واخواننا وماذا، وانصح من اراد ان يذهب ويطلب العلم فليذهب، فليذهب ويطلب العلم ويتبقى في الدين في دار الحديث السلفيه بدمات عند شيخنا يحيى خليفه شيخنا الوازعي رحمه الله تعالى عليه وحفظه الله. نعم، وفي تلك الدار الطيبه التي ربت هذا الجيش الطيب الذي يغار على رسول الله وعلى سنته وعلى كتاب الله وعلى دين الله عز وجل. لو لم يكن تلك الدار الله اعلم كيف حال اهل اليمن، كيف حال اهل اليمن؟ هؤلاء ترابطه، هؤلاء باطنيون، ولا يقرأوا التاريخ، انظروا الى تاريخهم الاسود، فهم لا يفرقون بين عالم ولا عادي ولا بالرجل ولا امراه، اذا تمكنوا اهلكوا الحرب والنسل. نسال الله جل وعلا ان يهلك الرافضه وان يهلك من يتعاون معهم، نسال الله جل وعلا الا يبقي منهم صغيرا ولا كبيرا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، اللهم احفظ اخواننا في دمات، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اللهم بارك لهم في عملهم وفي اعمالهم، اللهم بارك لهم في علمهم، اللهم بارك لهم في ارزاقهم، اللهم اكفهم شر اعدائهم، اللهم اكفهم شر اعدائهم، اللهم انصر اخواننا في كتاب الذين سعوا لنصره اخوانهم، وفي حدود اللهم انصرهم وسلمهم واحفظهم وغلبهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا اليمن، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومن تربص المتربصين، اللهم من اراد بنا وببلادنا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه، اللهم احفظ بلادنا من كيد اعدائنا، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم واحقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماءهم في تلك البلاد، اللهم احقن دماءهم واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بامريكا، اللهم دمرها تدميرا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بدولة اليهود اسرائيل، اللهم عليك بهم يا جبار يا منتقم، اللهم انتقم منهم، اللهم خذهم نقد عزيز مقتدر، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجمع اهل اليمن، اللهم اجمعهم واجمع جملهم واحد كلمتهم، واكفهم شر الرافضه الحوثيين القرامطه الباطنيين، يا قوي يا متين، ربنا اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، ولعلي قد اطلت عليكم، نسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ولكم وان يحفظنا واياكم، وان يبارك في هذا المسجد، وان يبارك بالقائم عليه، ان يبارك بمن يناصره وبمن يؤازره ومن يطلب العلم عنده، وان يبارك ويحفظ اخواننا السلفيين في كل مكان، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.
1: ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في هذه الآية العظيمة يبين الله تعالى صفات قوم ممن اختارهم الله واصطفاهم، وأن الأمر بيد الله جل وعلا، يختار من عباده لفضله من يشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله

0: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

الله لمن حمده. الله أكبر.

وعدوه بالإيواء والنصرة، وأتاه الطفيل بن عامر كما البجلي كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنعه، حصن تتحصن به ومنعه أناس يمنعونك ويدافعون عنك؟ فقال النبي فواعده النبي عليه الصلاة والسلام: إلى العام المقبل. خشي أن قومه لا يفون له، قال: يا رسول الله، أشاور قومي وآتيك في العام المقبل ليهاجر إليهم لينصروه. فشاء الله أن يكون هذا الفضل للأنصار، والأنصار هم من اليمن، لأهل المدينة، سبقوا قبل موسم الحج وواعدوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إليهم وهم ينصرونه. وإلا قد أراد أهل اليمن نصرته وصيانته والدفاع عنه وأن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم، فهم أنصار الدين، هم الذين أجر الله تعالى على أيديهم خيرا كثيرا في أول هذا الإسلام، وكانوا مشاركين في الفتوحات الإسلامية التي جرت في زمن الخلفاء رضي الله عنهم وفي من بعدهم، حتى حملوا الإسلام وأوصلوه إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأوصلوا الإسلام إلى الهند والسند، وحملوا هذه الرسالة إلى أنحاء الأرض جهادا في سبيل الله ودعوة إلى الله ونصرة للدين.

0: ولا يزالون كذلك، فهم مدد أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما كان أهل اليمن أنصارًا للدين ومجاهدين في سبيل نصرته في أول الإسلام، كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في آخر الزمان. جاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. يخرج من هذه البلاد من عدن أبين، وأضاف عدن إلى أبين للتمييز بينها وبين عدن الأخرى، فإن في بلدان أخرى بلدانا تسمى عدن، ولكن المراد بهذا الحديث عدن أبين التي هي متصلة بها. يخرج منها 12,000 من الصادقين المسلمين المجاهدين في سبيل الله، أصحاب عقائد سليمة وأصحاب طرق مستقيمة، ليسوا بأصحاب أفكار فاسدة. يخرج من عدن أبين 12,000 جيش عظيم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: لن يغلب 12,000 من قلة. فعلهم قال: ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم، خير الناس بعد القرن الصحابة رضي الله عنهم هذا الجيش العظيم الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بخروجه. ينصرون الدين، ينصرون الله ورسوله، فأهل اليمن هم أنصار الدين في كل زمان ومكان، ولا يزالون كذلك. ولعل الله جل وعلا لهذا الأمر قدر بحكمته البالغة أن يكونوا على هذا الحال، فليسوا بأهل ترف، كثير منهم يعيش في فقر، في كثير من الأحوال والأزمان لم تستقر أوضاعهم ليتربوا على الجلد وليكونوا أهل صبر، لأنهم هم أنصار الدين، لأن الترف.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الناس اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور في هذا الكون بقضائه وقدره وفق حكمة بالغة وعلم منه سبحانه لا يخفى عليه فيه شيء فما من شيء كان وما من شيء سيكون إلا وقد علمه الله سبحانه وتعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه سبحانه فنحن نمشي ونسير في قدر الله جل وعلا وما قدره الله تعالى وقضاه سواء كان مما يظهر لنا فيه الخير أو يظهر لنا فيه غير ذلك فلله جل وعلا فيه الحكمة البالغة والحجة الدامغة لا يفعل سبحانه شيئا عبثا جلت أفعاله وجل تقديره عن أن يفعل شيئا عبثا لا حكمة فيه فما يجري اليوم وما يسمع اليوم وما يحصل اليوم من ابتلاء للمسلمين بأعدائهم هو بقدر الله وعلينا أن نوقن يقينا أن الله جل وعلا قدر ذلك لحكم عظيمة فقد يكون في أوساطنا من يريد الله إبعاده من بيننا وقد يكون في أوساطنا من في قلبه مرض يريد الله أن يظهره على حقيقته وقد يكون حصل في قلوبنا تعلق بغير الله أراد الله جل وعلا أن نصحح الطريق وأن نعلق القلوب به إلى غير ذلك من حكمه العظيمة فيما نراه ونسمعه في هذه الأحداث وإن من المهم أن نوصي في هذا المقام بوصايا عظيمة تناسب المقام بإذن الله سبحانه أول هذه الوصايا أن مثل هذه المواقف لا بد للمسلم فيها من الثبات لا بد للمسلم فيها من القوة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا لهم مهما كانت قوتهم فإن قوة الله جل وعلا أقوى من كل قوة فالثبات واجب ولا يجوز الفرار ولا يجوز التولي يوم الزحف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وهذا وعيد شديد لمن تولى يوم الزحف أنه باء بغضب من الله، ماذا بقي له في الدنيا إذا كان الله قد غضب عليه؟ ومأواه جهنم وبئس المصير، إلا من استثناه الله في هذه الآية، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، متحرفا لقتال يخرج من مكان ليعود من مكان آخر، يخرج من موضع ليكر من موضع آخر، أو متحيزا إلى فئة، إذا كثر عليه الأعداء ولم يستطع مواجهتهم فانحاز إلى فئته وإلى جماعته الذين يتقوى بهم ثم يرجع على الأعداء، فهذا مستثنى. فمن انحاز في أيامنا هذه من بلاد الساحل الغربي، إن انحازوا إلى إخوانهم وإلى فئتهم ليرتبوا صفوفهم ويعيدوا كرتهم، فإن فعلهم هذا مما أذن الله فيه للمصلحة التي تترتب عليه. وأما الفرار والتولي وترك القتال فإنه من عظائم الذنوب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. العدو يزحف على المسلمين وأنت تتولى وتنصرف وتترك الوقوف بجانبه، هذه من الذنوب الموبقة التي تهلك الإنسان في الدنيا والآخرة. تولي يوم الزحف من الشيطان: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، بسبب ما صنعوا وكسبوا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك القضية، استزلهم الشيطان بهذا الذنب. لن ينفعك الفرار، حضور المعركة لن يقدم أجلا، والفرار منها لن يؤخر أجلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. جعل الله لنا عبرة في ألوف من بني إسرائيل عرض لهم عدوهم فخافوا منه وفروا، فأماتهم الله جميعا ليريهم أن الفرار ليس سببا في النجاة، وأن مواجهة الأعداء ليست هلكة. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من ديارهم تركوا التصدي لأعدائهم وهم كثير حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا جميعا، أماتهم ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. أمر الله بالقتال في سبيله بعد ذكر هذه القصة التي فر أصحابها من أعدائهم حذر الموت، فأماتهم الله جميعا ليريهم أن حضور الجهاد ليس موتا محققا بل الآجال بيد الله. من الوصايا التي نحتاجها في هذا المقام ما أوصانا الله تعالى به من الصبر. الصبر واجب، والصبر مفتاح الفرج، والصبر به النصر، لا بد من الصبر. صبر على التعب، صبر على الجوع، صبر على السهر، صبر على العطش، صبر على الجراح، لا بد أن نصبر في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا مع أهل الصبر. إن صبرنا فالله معنا، إن صبرنا فالله جل وعلا يمدنا. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أن يأتوكم مبادرين لكم من لحظتهم هذا وأنتم قد صبرتم واتقيتم الله، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله مع الصابرين، والله يمد الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر به النصر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما صبرت فئة صالحة إلا غلبت الفئة الكافرة مهما كانت ومهما بلغت. الله جل وعلا في أول الإسلام أوجب على المسلم الواحد أن يصبر لعشرة من الكفار، كان هذا أمرا حتما أن الواحد من المؤمنين يجب عليه أن يواجه ولو عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عن المؤمنين وأوجب على الواحد أن يصابر اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. لا بد من الصبر. المؤمن عنده مؤهلات تؤهله أن يقاوم العدد الكثير، عنده الإيمان، عنده حسن الظن بالله، عنده الثقة بالله، عنده العاقبة الحسنة. إن قتل هو شهيد بإذن الله. ماذا ينقم أعداؤنا منا وماذا يتربصون بنا؟ والله إنها إحدى الحسنيين، إما أن ينصرنا الله عليهم فنعيش عزة وديننا محفوظ، وإما الشهادة في سبيل الله وأنعم بها من منزلة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون، أي انتظروا وعد الله إنا منتظرون وعده. فالصبر أيها الناس، الصبر باب النصر. يا أيها المجاهد، يا أيها المرابط، اصبر. تعبت، اصبر على التعب، تعبك في سبيل الله. أصابك سهر وجوع ومشقة وجراح، اصبر. النصر مع الصبر. لا تكن سببا لخذلان المسلمين، لا يؤتى المسلمون من قبلك وتكن سببا في كسرتهم. اصبر حتى يصبر المسلمون معك وحتى ينصرهم الله. من الوصايا التي نتواصى بها في هذا المقام أننا نتواصى بعدم الوهن والضعف. لا وهن ولا ضعف، نحن مؤمنون، نحن أهل حق، نحن أهل البلد وأهل الإسلام، نحن الذين وعدنا الله بنصره، فلا تضعف مهما أصابنا ولا تهنوا. تأمل أمر الله، لا تهن، لا يصبك الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون. إن يمسسكم قرح صابكم جروح فقد مس القوم قرح مثله، أيضا هم أصابهم جروح. لستم الوحيدين الذين أصابتكم الجروح والقتل. وقال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا، لا يصبكم الوهن في ابتغاء القوم، أي في طلب المشركين وفي غزوهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ليسوا هم من الحديد، أنتم تألمون، هم أيضا يألمون، لكن بينكم فرق. وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الثواب، أنتم ترجون أن قتلاكم في الجنة، أنتم ترجون أن تنصروا الإسلام، أنتم ترجون أن تكون هذه البلاد طاهرة من الشرك، من الكفر، من سب الصحابة ولعنهم. هم لا يرجون ذلك، لا يرجون ذلك، وليس لهم غاية، إنما هم أداة وعملاء لأهل الكفر يحركونهم في بلاد الإسلام. لا وهن، لا يجوز الضعف والوهن في هذا المقام. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. هذه أوامر رب العالمين، أنك لا تهن أيها المؤمن، والله جل وعلا يطمنك أنك أنت الأعلى وأن الله جل وعلا معك. إذا كان الله معك من الذي يقف بوجهك؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لا أحد يستطيع أن يغلبكم إذا نزل عليكم نصر الله جل وعلا. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، مما نوصيكم به ونوصي به أنفسنا في هذا المقام أننا نحسن الظن بالله ونعلق القلوب به، فوالله الذي لا إله غيره أن الله جل وعلا ناصرنا ما دمنا على الحق، أعداؤنا على باطل، أعداؤنا على شرك بالله، يدعون إلى عبادة القبور، يطعنون في كلام الله، في أصحاب رسول الله. نحن أهل الحق، أحسن الظن بالله، يريدون تحويل بلاد اليمن وبلاد الجزيرة العربية إلى بلاد شرك وأضرحة وحسينيات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك.
0: ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، الله كافيك، الله جل وعلا المدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. إنما هي ذنوب وكسب كسبناه يبتلينا الله جل وعلا بسببه. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. إذن كسبنا قد نؤاخذ به. أولما أصابتكم مصيبة، أي يوم أحد، قد أصبتم مثليها، قد أصبتم مثليها يوم بدر، قلتم أن هذا، من أين هذه المصيبة؟ من أين جاءتنا؟ لماذا انسحبت قواتنا؟ لماذا تراجع من كان الناس قد علقوا آمالهم بهم؟ قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، هذا منكم، هذا بسبب أفعالكم. فأحسنوا الظن بالله، صححوا الأعمال، ابتعدوا عن معصية الله، أقبلوا على طاعة الله، وأنتم منصورون. فحسن الظن بالله واجب، وسوء الظن بالله شأن المنافقين. انظر ماذا قال الله عن المنافقين في يوم الأحزاب لما اشتد بالمسلمين الحال، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظنون اختلفت، ظنون حق وظنون باطل. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، ظهر النفاق الآن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر كلام أهل النفاق، يقول وعود الله ووعود الرسول كلها باطل، كلها كذب، أحاط بنا الأعداء، حاصرونا من كل جهة، أين الوعود التي يعدنا محمد؟ ظهر النفاق الذي في القلوب. وقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أرادوا الفرار والهروب. وإذ قالت طائفة منهم، يا أهل يثرب، يا أهل المدينة، لا مقام لكم، فارجعوا، ما بقي لكم مقام في المدينة، انظروا مكانا اهربوا إليه. ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون إن بيوتنا عورة، بيوتنا مكشوفة للعدو، نريد نرجع إلى أهالينا، نحافظ عليهم ونكون بجانبهم. قال الله وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا، يريدون الفرار فقط، ما لهم عذر. هذا شأن النفاق. المنافق يتمنى أنه ما حضر أرض المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وهم المؤمنون ناموا بعدما حصل لهم في أحد لتطمئن القلوب. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما نحضر ما نقتل. قال الله رادا عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا تمحيص، هذا إظهار للناس على حقائقهم، سوء الظن بالله. شأن المنافقين، شأن المنافقين كانوا يتخلفون ويعتذرون ويقولون للرسول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال الله في بيان السبب الحقيقي في تخلفهم وعدم حضورهم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا شأن أهل النفاق، ظنوا أن الرسول والصحابة لن يرجعوا إلى المدينة سيهلكون، وزين هذا الظن في قلوبهم وظنوا بالله ظن السوء، فهذا ظن النفاق. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. تظن بالله ظن السوء؟ إنما هو ابتلاء، إنما هو تمحيص. ولذا انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا يوم الأحزاب حين قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، حين أراد المنافقون الفرار، حين قام المنافقون يخذلون الناس عن الجهاد، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ماذا قال أهل الإيمان؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا الوعد الذي وعدنا الله ورسوله، ابتلاء اختبار، وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. زاد الإيمان، زادت الثقة بالله، زاد التعلق بالله، زاد التوكل على الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الناس تجمعوا لكم خشوا الناس. قال الله عن المؤمنين فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى.
0: الحمد، واثقون بالله معتمدون عليه، فواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله، لا يجوز إساءة الظن بالله في مثل هذه المواقف، إساءة الظن بالله نفاق، بل الواجب حسن الظن بالله. مما نتواصى به في هذا المقام إخواني في الله، التعويل على أسباب النصر العظيمة من كثرة ذكر الله ودعائه وكثرة طاعته والبعد عن معصيته، من بذل الأسباب، من إعداد العدة، من التجهيز والنفير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأكثروا ذكر الله، أكثروا من الذكر فإن الذكر ثبات، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الدعاء، اعملوا بطاعة الله، اجتنبوا الذنوب وتوبوا إلى الله تعالى مما قد صدر، فإن هذا باب النصر وهذا باب الثبات. ووالله لو فعلنا بما أمرنا الله أننا منصورون، والله لن يقدر لنا عدونا، بل نقدر عليه ونغزوه في عقر داره ونرد ما حصل منه إلى قهر الله وتنكيل به عن قريب بإذن الله. مما نوصيكم به ألا تشغلوا أنفسكم بتسمع الأخبار وتسمع القيل والقال والاعتماد على الجوالات وما فيها من إشاعات، فإن فيها الأراجيف وفيها الأكاذيب وفيها الباطل، بل اقبلوا على الله جل وعلا وعلقوا قلوبكم به، ثقوا بالله وابذلوا السبب، جهزوا واعدوا العدة، وهيئوا الرجال الصادقين الذين يكون بهم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. مما نوصيكم به أننا لا نغتر بكثرة. ما حصل لنا في خلال هذه الأيام عبرة، كان الناس قد نظروا إلى كثرتهم، كان الناس قد أعجبوا بقوتهم، كان الناس يرون أن ما هي أيام يسيرة وقد أزالوا أعداءهم. أراد الله أن يعلمنا درسا عظيما، أن الكثرة لا اعتماد عليها، أن الكثرة لا يكون منها النصر، النصر من الله. قد علم الله تعالى والصحابة ورباهم عليه، وعلمنا الله إياه في أيامنا هذه، ووالله لكأننا نشاهد ذلك كما حكاه الله عن صحابة نبيه يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. كثرة 12,000 لأول مرة في جيش المسلمين يكونون 12,000. فتحوا مكة وهم في نشوة النصر، بعد فتح مكة بأيام خرجوا إلى حنين وهم في قوة وفي كثرة وفي نصر، فالتفتوا إلى كثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. قال الله في حكاية هذا الحال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. لا تغتر بكثرة، الكثرة لا يكون منها النصر، قد تكون سببا في الهزيمة. جاء في سنن النسائي عن صهيب بن سنان أن نبيا من أنبياء الله نظر إلى قومه فأعجبه كثرتهم، وهو نبي، لكن دخل إلى قلبه الإعجاب بكثرة قومه، فقال: من يكافئ هؤلاء؟ أو من يقوم لهؤلاء؟ أوحى الله إليه: اختر لقومك إحدى ثلاث، إما الموت أو الجوع أو أن أسلط عليهم عدوا. إذن هذا عاقبة العجب بالكثرة، إما أن يميتهم أو يصيبهم جوع ويكون مآلهم إلى الموت، أو أن أسلط عليهم عدوا. ما قال أو عدو، بل قال أسلط العدو عليهم ومآلهم إلى الموت. جمع قومه قال: اختاروا، هذا تخير الله. قالوا: أنت نبي، اختر لنا. قال: اللهم أما الجوع فلا، وأما العدو فلا، ولكن الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فمات منهم في 3 أيام 70,000. فأنا أقول: اللهم بك أحاول، وبك أقاتل، وبك أصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن الكثرة قد تكون سببا في الهزيمة، الكثرة قد تكون سببا في الانتكاسة. لا تغتر بكثرة، علق القلب بالله وابحث عن الصادقين، ابحث عن أهل الصدق ولو كانوا قليلين، فبهم النصر بإذن الله وبهم الثبات. ولو نظرت في غزوات المسلمين عبر التاريخ لوجدت أن أغلب الغزوات، إن لم نقل كل الغزوات التي انتصر فيها المسلمون، كان عددهم أقل من عدد الكافرين. إذن النصر من الله. الله جل وعلا حين أنزل الملائكة، وهم ملائكة لا قوة ولا قدرة على الكافرين في مقاومتهم، ماذا قال؟ قال الله سبحانه: وما جعله الله إلا بشرى لكم. نزول الملائكة فقط بشرى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. بعد نزول الملائكة 5,000 مدد، أخبرهم الله أن هذا لأجل التبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر من الله ليس من الخلق مهما كانوا. فثقوا بالله واعتمدوا عليه واعدوا عدة صحيحة لأعدائكم، ومن كان قادرا على الدفع عن دينه وبلده يكون مستعدا لذلك. ندفع عن بلادنا ونغزو العدو إلى البلد الذي سيطر عليه، وبإذن الله أنه مدحور ومكسور، وأننا منصورون، وأن العاقبة لأهل الإيمان. اللهم يا قوي يا عزيز، يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك، اللهم إنا ننشدك نصرك. اللهم ثبت أقدامنا، واجمع كلمتنا، ووحد صفوفنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم. اللهم بك نقاتل، وبك نحاول، وبك نصاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.
3: أخ يقول: بعض الرافضة يلقون شبه على الناس ويقولون أن في البخاري أحاديث هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، فقالوا: هل هذا نبي الرحمة يتزوج بنتا بهذه السن؟ قالوا: وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا: صهره عثمان جهز جيش العسرة، ومن يستطيع أن يفك عنه هذا الرهن؟ وأيضا قالوا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، قالوا: كيف يسحر وهو يبلغ الوحي؟ لو كان مسحورا لخلط ولتوهم أشياء. الجواب عن هذا من وجهين: وجه مجمل ووجه مفصل. أما الوجه المجمل فإنه لا عبرة بإنكار الرافضة ولا بإثباتهم، فالرافضة ليسوا من المسلمين، فالرافضة يكذبون حتى بالقرآن وليس فقط بأحاديث صحيح البخاري. ولذا الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر مقالة الرافضة في بعض المسائل كما في كتابه الفصل في الملل والنحل، ذكر خلاف الروافض في بعض المسائل، ثم قال: وما خالف في هذا إلا الروافض، ولا عبر بخلافهم، فما أولئك بمسلمين. فإذا لا عبر بإنكارهم، هم قد كذبوا بالقرآن وطعنوا في القرآن وادعوا أن القرآن ناقص، بل دعوا أن القرآن عمى كما يدعيه الحوثيون الآن ويبثون هذا في قنواتهم أن القرآن ناقص ويكذبون به. فإذا كانوا قد كذبوا بالقرآن فمن باب أولى أنهم لا يمتنعون عن التكذيب بأحاديث في صحيح البخاري أو مسلم. هذا الجواب المجمل. وأما الجواب المفصل فكل هذه الأحاديث لا إشكال فيها. فأولا زواج عائشة وهي بنت 9 سنين، الجواب أن القرآن قد أثبت جواز الزواج بالصغيرة، بل أجاز القرآن الزواج بمن لم تبلغ في قول الله سبحانه وتعالى في ذكر عدة المطلقات: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فذكر الله عدة اليائسة التي بلغت سنا انقطع عنها الحيض لكبرها، وذكر عدة الصغيرة التي لم تحض بعد، فمعنى أنها تزوج وتطلق قبل أن تحيض. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، أي لكبرها. ثم قال الله: واللائي لم يحضن، أي عدتهن 3 أشهر. فالقرآن يثبت جواز التزويج بالصغيرة، فإما أن يكذب الرافضة بالقرآن أيضا وهم يكذبون به، وإما أن يتركوا هذا التكذيب بهذا الحديث. هذا أمر. الأمر الثاني أن زواج الصغيرة أمر جائز عند أهل العلم، ولكن لا يجوز الوطأ وطأ الصغيرة إلا إذا كانت مطيقة. فإذا كانت مطيقة لذلك فيجوز، وأما إن وطأها وهي لا تطيق الوطأ فإنه ضامن، إن أتلف منها شيئا أو حصل لها جراحة فإنه يضمن ذلك. فإذا لا إشكال، فيجوز التزويج بالصغيرة ولا توطأ إلا إذا كانت مطيقة. وذكر العلماء أن العادة في أرض الحجاز مع حرارة البلد أن النساء يبلغن في سن مبكر في ذلك البلد، ولا تزال عادتهم كما ذكره غير واحد إلى زمن قريب تزويج الصغيرة في تلك البلاد لكونها بالغة. فالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بهذا شأن الزنادقة، والتكذيب بهذا الحديث شأن الزنادقة. فهذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، أي عقد عليها، ثم أدخلت عليه وهي بنت 9 سنين، فلا إشكال إذن فيه. وأما الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، فقالوا كيف صهره عثمان الذي جهز جيش العسرة وكان ثريا، ومن الصحابة من هو ثري، فكيف لا يقضون ولا يفكون دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا الحديث في منقبة للرسول صلى الله عليه وسلم، في فضيلة له، حتى ولو كان أناس من أصحابه عندهم أموال لم يكن متطلعا لأموالهم، فلو كان يريد الدنيا لسألها الله جل وعلا الذي وعده أن يرد له الصفا ذهبا، فشاء الصفا ذهبا صير له الصفا جبل ذهبا، وخيره الله أن يكون ملكا نبيا أو نبيا أو عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا ولم يرد الملك. فلو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والسعة لما سألها من أصحابه، بل لسألها من ربه عز وجل. فهذا الحديث لا يدل على تكذيب، لا يحملنا على تكذيب، بل هو دال على منزلة عظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام ولزهده أنه زاهد في الدنيا وزاهد فيما في أيدي الناس، فلذا مات وهو محتاج، مات ودرعه مرهون بشعير أخذه لأهله لعدم التفاته إلى الدنيا. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه التبر من الذهب والأموال فلا يبقيها ليلة؟ خرج مرة بعد أن صلى العصر مسرعا يتخطى رقاب الناس حتى خاف الصحابة، فلما رجع قال عجبتم من سرعتي؟ قالوا نعم. قال ذكرت تبرا في البيت من الذهب كرهت أن يبيت عندي. وقال مرة لأبي ذر يا أبا ذر والله لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تأتي عليه ليلة ثالثة وعندي منه شيء. مثل أحد ذهب ويسره ألا يبقى منه شيء بعد 3 ينفقه، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق ويبذل عليه الصلاة والسلام، وربما احتاج في بعض الأوقات لكثرة بذله. فهذا منقبة وفضيلة، وليس هذا نقصا حتى يحملنا على التكذيب بهذا الحديث. وهذا كما جاء عن بعض الأئمة قالوا كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة، ومعنى كان ذا مال طائل ولم يوجب الله عليه الزكاة أي لأن ماله لا يحول عليه الحول، مال كثير عنده ولكن لم يزكي لأنه ينفقه قبل أن يأتي الحول. فهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينفق، وربما جاء وقت هو محتاج فيه، ولو كان يريد الدنيا لسألها من الله جل وعلا ولما سأل من أصحابه، وقد كان أصحابه يعرضون عليه الدنيا وهو يرفض. أليس ابن مسعود قال يا رسول الله لو اتخذنا لك فراشا وطيئا غير هذا الفراش؟ حتى الفراش رفضه، قال دعني مالي وللدنيا. عمر لما دخل بيته قال يا رسول الله فارس والروم يعبثون بالأموال وأنت رسول الله هذه حجرتك، أي نوسع عليك، أبى عليه الصلاة والسلام، فكان يرفض ذلك من أصحابه لأن أصحابه يمتنعون عنه. وأما قوله في الحديث الثالث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر،

0: أي ليس من وحي الله تعالى، وإنما في أمور خاصة، ثم عافاه الله منه وذهب عنه الأحاديث الصريحة في الصحيحين. وليس هذا بأول من طعن في مثل هذا الحديث، فقد طعن فيه عقلانيون كثير، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا في الرد على الطاعنين في حديث السحر، فلا حجة للرافضة ولا لغيرهم في التكذيب بهذه الأحاديث. أخ يقول: يوجد طقم مكتوب فيه: من لم يكفر الرافضة فقد كفر، هل تصح العبارة على الإطلاق؟ لا، لا تصح على الإطلاق. فمعنى كلام العلماء الذين يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر بالإجماع، هذا الكافر الذي ورد كفره بالدليل من القرآن أو السنة نص على أنه كافر، كاليهود والنصارى مثلا، قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سماهم الله تعالى كفارا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وغيرها من الآيات. فمن جاء وقال اليهود ليسوا كفارا والنصارى ليسوا كفارا فهذا كافر بإجماع العلماء، لأنه كذب القرآن. فهذا معنى كلام العلماء: من لم يكفر الكافر فهو كافر، أي الكافر الذي ورد كفره بالدليل، لأن من لم يكفره كذب بالأدلة وردها، والتكذيب بالأدلة وردها كفر. وأما الكافر الذي كفر وارتكب نواقض من نواقض الإسلام، وقال بعضهم أنه ليس بكافر أو لم يظهر له كفره أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه كافر، هذا الذي لم يكفره. فالرافضة كفروا بارتكاب نواقض من نواقض الإسلام، فهم كفار، ومن لم يكفرهم يبين له كفرهم وما هم عليه، لا سيما الرافضة في الأعصر هذه ارتكبوا كثير من المكفرات الظاهرة، لكن لا نقول من لم يكفرهم فهو كافر. وإن كان الإمام السمعاني رحمه الله قد نقل اتفاق الأمة على كفر الرافضة الاثني عشرية، فهذا أمر مجمع عليه أن الرافضة الاثني عشرية كفار، الدين الذي هم عليه غير دين الإسلام، لأنهم طعنوا في أصل الإسلام في القرآن في السنة لا يدينون بها، وهذا من أصول العقيدة في الرافضة الاثني عشرية، التكذيب بهذا القرآن وبالسنة.
1: قال أبو عمر رحمه الله: وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال: قال باب جامع، باب جامع لنشر العلم. يا إخوان، ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذا لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتتنا صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس، ولكن إيش نعمل؟ أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، معنا الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا إخوان، ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهله.

0: فضل إذا هو. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم، وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون، يرعى شعورنا، ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها، والله المستعان. مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح. وصدرت رسالة بيان من علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، ماكي رسالة جيدة، نعم رسالة جيدة، بيان من علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم ذكره حق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا، ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه. وإن كان كما قيل: يا ابن الكرام لا تدنو وتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك من سمع، فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه ولا حضناه أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد ونصح طيب وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل. العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن، حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات، مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي، جمل عربي، ثم يأخذون من منيه من لقاحه ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء، وكذلك تلقيح معروف، هذا تلقيح الحيواني، وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا: إذا كان هذا التلقيح 20,000، إيش سيربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه من قيمة هذا البعير؟ قال: ربما يبيعونه بالملايين، البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد رجل خير لك من ذلك، لأن حمر النعم تتمتع بها مهما كانت كثرة حليبها وجودتها، ومهما كانت أيضا نفاسة تلك الإبل، كل متاع الدنيا قليل، إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: يتبع الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. طيب، أما هداية هذا الشخص هذا الرجل الواحد فإنه أمر مدخر لك، مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم مصدق الحج في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته للهداية. يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر، كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدريك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه سواء منه أو ممن تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى، هذا الحمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس؟ يلا ديسمبر. قال أخبار اليوم: استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشر، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل، ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج، صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال. ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر، ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم. ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامن عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم. وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنا تصرفون. إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم، والله هذا لا يعود على المسلمين بخير. ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين وفي الجبال متواجدين وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر أهانهم الله. اي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون ويقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية، انتبههم الله. والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله سنة رسوله، وذلك أرسل الله به ونزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله معاذ الله. على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا؟ والله كلام جيد يشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أخ يقول: هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لي هذه القصائد التي هي قصائد الرافضة والزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة، الرافضة أو الخوارج، يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور. يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم عوام الرافضة؟ هل حكمهم حكم علمائهم؟
2: أخوان يتركوا هالكلام هذا، الرافضة حكمهم واحد، لا تتفلسفون علينا، حكمهم واحد، كلهم يسمعون القرآن، كلهم يقرأ، بل يحفظون القرآن أكثرهم، بلغتهم الحجة، قامت عليهم الحجة. تركونا من هالفلسفات وهالإرجاء الذي انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين، اتركوا هذا، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، نعم، إلى يوم القيامة، نعم.
3: الله أكبر كبروا جهد العقيدة والمدد، نفيركم نرضى الشرف حيت المراجل تمتحن، هبوا لنصرة دينكم.
4: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز من عنده جل وعلا. فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به.
3: هبوا لنصرة دينكم، هاتوا البنادق والعدد، وجب علينا تصفيات لنجاس من أرض اليمن.
4: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون.
3: النصر من رب السماء والخوي المؤتمن.
4: فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله، أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله أنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم. ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

فاسقون. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق.

0: أقدامكم.
1: فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
0: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
1: ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا فقال في صفاته:

0: الأمور.
1: هذه صفاتهم إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصر الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم، أوجب الله على نفسه نصرهم وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد

0: هم الغالبون.
1: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين. لا بقوة ولا بكثرة، ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة، لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أيوة أنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف في توكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. ومما يكون به التمكين أيضا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن. فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين:
0: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
1: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله،
1: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك.

ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون.

0: أثركم أعمالكم.
1: فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله:
2: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم وفي قتالكم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله بالأقدام، فإن ذكر الله يربط الله بعلى القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر. فالصبر به النصر. مئة صابرة يغلبون ألفا من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما هو فيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا لهم، لا بد من الإعداد، ما استطعتم من قوة، أعدوا ما يصلح للقتال في هذه الأزمنة من سلاح ومركوب وما يلزم ذلك. على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتقي الله جل وعلا، أن لا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءاً، حتى يكونون حماة لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آت ووعد الله بالتمكين آت، وإنما هو ابتلاء وتمحيص واختبار. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين. اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

0: محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكسوة للأسارى. حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي أسيرا، وكان آنذاك مشركا، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. وقال رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد القاري عن أبي حازم قال: أخبرني سهل رضي الله عنه، يعني ابن سعد، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسله حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير. الباب الأول في الكسوة للأسارى، أي هل يكسون إذا احتاجوا إلى الكسوة؟ قال الحافظ: أي بما يواري عوراتهم، إذ لا يجوز النظر إليها. واستدل بحديث جابر في كسوة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يوم بدر حين لم يكن عليه ثوب. فإذا احتاج الأسير إلى كسوة يكسى، وهو من جنس طعامه وسقياه، فكما أنه يطعم ويسقى، وقد مدح الله تعالى من يفعل ذلك وأثنى عليهم بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يطعمون الأيتام والمساكين والأسرى. وهذا ذكره الله في صفة الأبرار في سياق الثناء عليها. فكذلك الكسوة إذا احتاج إلى كسوة يكسى، كما أنه يطعم ويسقى. وذكر هذا الحديث: لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس، أي مع الأسارى، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. ويتألم الإنسان حين يرى قريبه أسيرا ذليلا فلم يكن عليه ثوب، فنظر له النبي صلى الله عليه وسلم قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، أي لأن العباس كان طويلا بين الطول، وكان عبد الله بن أبي كذلك طويلا، فوجدوا له ثوب عبد الله بن أبي فكسوا إياه. فهذا دليل على جواز كسوة الأسير إذا احتاج إلى ذلك. ولا يقول إنسان هذا كافر أو هذا مشرك، ما دام هو أسير فقد أمر الله تعالى بالقيام بحقه أو أثنى على من يقوم بحقه، ومن حقه أنه يكسى إذا احتاج إلى ذلك. وفي هذا الحديث فائدة تزيل إشكالا أشار إليه في الحديث قال فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه أي الذي كساه عبد الله بن أبي لما مات. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، والمراد أنه كسى عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا إحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كسى عمه فأحب أن يكافئه. فهذا يزيل إشكال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن آذاه عبد الله بن أبي، بعد أن فعل ما فعل في الإسلام، رد الجيش في يوم أحد، رد ثلث الجيش، قذف أم المؤمنين وأشعل الخبر هو من معه، فكيف لما مات كساه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبه، كفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه مقابل كسوته لعمه العباس. فالعباس لما جاء به أسيرا يوم بدر لم يوجد قميص يناسب جسده إلا قميص عبد الله بن أبي، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له إحسان وله يد، أراد أن يرد هذا الإحسان وهذا اليد وأن يكافئه، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه كفن به عبد الله بن أبي. وأيضا قال العلماء فعل ذلك إكراما لولده عبد الله بن عبد الله بن أبي، فإنه الذي جاء يريد قميص النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم إكرام لولد عبد الله وهو صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين. أيضا في هذا الحديث فائدة، أن الإحسان إلى قريبك إذا كان بسببك فهو إحسان لك ويشرع لك أنت الذي تكافئ الإحسان. إذا أحسن إنسان إلى قريب من أقربائك بسببك، بسبب جاهك أو منزلتك عند الناس أحسن إلى قريبك فهو إحسان لك ويشرع لك مكافأته. قال كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، مع أنه كسى العباس لكن كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في هذا الحديث فائدة، أن المكافأة على الإحسان كما تكون في الحياة تكون بعد الموت. إذا أحسن إليك إنسان ولم تستطع مكافأته في حياته، ممكن بعد موته بالدعاء له، بالصدقة عنه، بصلة قرابته والإحسان إليهم. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكافأة لعبد الله بن أبي بعد موته. الباب الثاني فضل من أسلم على يدي رجل، فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أي الإبل الحمراء، وكانت معظمة عند العرب وأموالا نفيسة. أي إذا أسلم على يديك رجل هذا خير لك من أن تملك الأموال الطائلة. قال أهل العلم وهذا الحديث أيضا شامل للهداية التي هي دون هذه الهداية، فالهداية إما هداية الكبرى، هداية من الكفر إلى الإسلام، وإما هداية دون ذلك كهداية من المعصية إلى الطاعة. إنسان يكون على معصية فبسببك يهتدي إلى الطاعة، أو يهتدي من البدع والمخالفات لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام يهتدي إلى العمل بالسنة وإلى التمسك بها، فأيضا هذا داخل في الحديث، فلفظ الحديث عام وإن كان سببه خاصا في الكفار، لكن لفظ عام. لأن يهدي الله بك رجلا، أي رجل يهديه الله بسببك، سواء كان كافرا فأسلم، أو كان عاصيا فرجع إلى الطاعة، أو كان مبتدعا فرجع إلى العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير لك من حمر النعم، أي خير من الأموال الطائلة ومن الأموال النفيسة. ومناسبة البابين لكتاب الجهاد واضح، الكسوة للأسارة لأن الأسارة يكونون في الجهاد، وأن فضل من أسلم على يدي رجل لأن المجاهدين يدعون، يبدأون بدعوة الناس فإذا أسلم على يديهم أحد فهذا خير لهم من الأموال الطائلة. هذا حاصل ما في هذين البابين. أخي يقول الأخ علي بن أحمد الجحافي يسلم عليك وعلى الطلاب وعليك عليه السلام، نسأل الله له العافية. الحمد لله تحسن حاله وأخبرنا الإخوة أنه يتابع الدروس وننزل له كتبا، فنسأل الله أن يشفيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول: كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة، وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة، وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها، وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه، بل هم معرضون عنه. وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل، وشغل كل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان: افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك، نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار، وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق، لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور، إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
1: وأخا يقول بعض الناس قد يدخل جنديا مع الرافضة رغبة في الدنيا لا تصحيحا لمذهب الرافضة، فما حكمه؟ وهل كل من كان حوثيا يكون كافرا إلى آخر؟ الجندي مع الرافضة معناه أنه سيقاتل معهم، هذا وظيفة الجندي، سيقاتل معهم ويدافع عنهم، والقتال من النصرة، والنصرة لهم موالاة، والموالاة إن كانت لأجل الدين وما هم عليه من المذهب الباطل فهي كفر، وإن كانت لدنيا ولا يعتقد عقيدتهم إطلاقا فهذا لا يكون كفرا، الموالاة هذه لا تكون كفرا، مع أن هذا من أشد الموالاة، ولا تكون في الغالب من مسلم، لا تكون إلا من منافق أو ضعيف الإيمان جدا أن يقاتل مع الكفار في صفوفهم ضد أهل الإسلام. بقي من حيث القتال حكمه حكمهم، فيقتل كما يقتلون ويقاتل كما يقاتلون، لأنه في صفوفهم فهو منهم في حكم القتال.
2: أخن يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن، ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة أفضل من غيرها، لكن يأتي وقت تكون هذه العبادة أفضل من تلك التي أرفع منها، فكل شيء في وقته. فالعلم عبادة عظيمة، والجهاد عبادة عظيمة، فإذا احتاج إلى المسلم إلى طالب أن يجاهد، وإذا لم يقم بالجهاد حصل ضرر على الناس وتسلط الكفار على المسلمين وغير دين الإسلام، فلا شك أن الجهاد أفضل، أفضل من أن يبقى في حلقة يقرأ والعدو يجتاح بلاد المسلمين. وإذا وجد من يكفيه الأمر ويتصدى لهذا العدو والأمور في خير وأقبل على العلم وتفقه في الدين فهذا أفضل، بدل أن يذهب مثلا يبقى في جبل لا ينفع شيئا يقوم غيره بهذا المقام، تمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يفعل شيئا، فهذا أفضل أن يطلب العلم، أن يحفظ، أن يراجع، وكلها عبادات عظيمة. فلا يحقر من شأن العلم إلا أناس منحرفون كالخوارج وأمثالهم الذين يظهرون أنهم يحبون الجهاد، يقولون إلى متى نبقى نطلب العلم، فقولهم خاطئ. ولا يحقر من مكانة الجهاد عند الحاجة إليه إلا إنسان خاطئ، يقول اطلب العلم واترك هذا الأمر لا تشغل نفسك به، سبحان الله، سيأتي عدوك يشغلك عن الإسلام ليس عن العلم فقط، ربما لا تستطيع تصلي، لا تستطيع تدعو، لا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، لا تستطيع أن تبين للناس ضلالا ينتشر فيهم ويسعى فيهم سعيا حثيثا. فنظرت من ينظر إلى المجاهدين أنهم مخطئون نظرة خاطئة، بل والله إنهم في ثغر عظيم، وإن الله حفظ بهم الإسلام في كثير من البلدان. المجاهدون في الجبهات هذه الموجودة في التصدي للرافضة حفظ الله تعالى بهم الإسلام في هذه البلدان، ارتفعت السنة، علت رايتها، انتشر خيرها، صار أهلها مرفوعين معظمين، كلامهم مسموع بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء المتصدين للرافضة. وهكذا الذي يحتقر طلبة العلم الذين يقبلون على العلم وعلى السنة وعلى الخير في وقت لا يحتاج إليهم فيه، هذا عرف كما سبق عن أهل الضلال، عن أهل الانحراف. فكل شيء في وقته هو الأفضل، والإنسان يقدر الأمور قدرها. فكيف تطيب نفس إنسان يقول أنا أبقى عندي درس، لا أذهب أتصدى لهذا العدو، سيأتي هذا العدو يمنعك من كل درس تقوم به. هب أنك تشغل شهر أو شهرين أو ثلاثة ثم تعود إلى حالك، أفضل من أن تبقى مشغولا لسنين مشردا بعيدا عن العلم. المراد كما سبق أي من يقوم بالجهاد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله لحفظ الدين ودفع أعداء الله، لا من همه المطامع أو الدنيا، بل المراد من يجاهد في سبيل الله، فهذا على خير عظيم. وحين يرى الإنسان ما هم عليه والله يحتقر نفسه، بين قلة أكل أو برد وهم في الجبال، أو قتل أو جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أخوني يقول: كيف نعرف الشيعي من الرافضي وهل هما سواء؟ السلف فرقوا بينهم، ممن فرق في ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في السير وقبلهم، بل شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ونقله عن الإمام أحمد، هذا التفريق نقله عن الإمام أحمد، وأيضا الذهبي نقله عن بعض السلف أظن عن الأوزاعي، أن الشيعي من قدم عليا على عثمان، قال علي أفضل من عثمان، أو في الخلافة قال كان أحق بالخلافة من عثمان، فهذا شيعي، إما يقدم عليه في الفضل، وكان هذا المذهب قد قال به بعض أهل السنة من أهل الكوفة ثم رجعوا عنه، كان قال به سفيان وأبو حنيفة ثم رجعوا عنه، هذا قول الشيعة. وأيضا من قال هو أحق بالخلافة من عثمان هذا شيعي، وأما من بلغ به الأمر إلى أن قدمه على الشيخين كذا قال بعض السلف، أي على أبي بكر وعمر، أو بلغ الأمر إلى الطعن في الشيخين فهذا رفض، فالطعن في أبي بكر وعمر رفض، وأما التشيع فهو أخف منه. وكثير من أهل العلم يفرقون بين الشيعي والرافضي، سبق هو قول أحمد وبعض السلف، وقرره شيخ الإسلام في منهاج السنة والحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح في هدي الساري في فصل الكلام على البدع، البدع التي وصف بها الرواه، والفرق بين التشيع والرافض، وكذلك الذهبي في السير. وبهذا تعلم خطأ من يحكم على الشيعة والرافضة بحكم واحد، أو يستدل بكلام أهل العلم في الشيعة وينزل على الرافضة، فبغض الشيخين أبي بكر وعمر أو الطعن فيهما هذا رفض، ما بالك برفض اليوم، رفض الاثني عشرية، رفض الخميني الذي يستلزم الطعن في كتاب الله والطعن في سنة رسول الله والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في أم المؤمنين وتكفير المسلمين وإحداث ركن سابع من أركان الإيمان وهو الإقرار بالإمامة للإثني عشر ومن لم يقر به فهو كافر وغير ذلك من كلام الرافض الاثني عشرية الذي فارقوا به المسلمين في عقيدتهم. فلا تذهب تقرأ كلام أهل العلم في الشيعة وقالوا في الشيعة، قد وصف بعض السلف أن عنده تشيع من أهل العلم، عبد الرزاق قالوا عنده تشيع، الحاكم قالوا عنده تشيع، بل نسب هذا القول إلى الإمام النسائي ولكن هذا لم يصح عنه، ونسب هذا إلى أناس كثير، والتشيع كان في عرف السلف تقديم علي على عثمان، هذا يقولون شيعي يعني. وكان غالبا في الفضل يقولون هو أفضل من عثمان، أما من قدموا عليه في الخلافة فنعم السلف يصفون هذا أنه تشيع، لكن يجعلون من فعل ذلك ضالا مبتدعا، كما قال الإمام أحمد هو أضل من حمار أهله. أما الرفض فهو شيء بدعة ليست من بدع الإسلام، مقالة ليست من مقالة أهل الإسلام، رافضة اليمن ورافضة العراق ورافضة إيران ورافضة الخليج كلهم عقيدتهم واحدة. أخ أتانا قبل يومين بمقطع لواحد حوثي مفتي، لأنه مفتي الحوثيين، اسمه يحيى أبو عوضة أو أبو عوضة، قال القرآن لا يفهمه أحد ولا يستطيع أن ينفع به الناس، هذا معنى كلامه،
ولا أن يعالج به حياتهم ولا أن يكون نظاما للحياة إلا بفهم قرنائه من أهل البيت. وأما بدون فهم قرنائه فالقرآن عمى، ليس ناقصا فقط، هكذا يقول، ليس ناقصا فقط بل هو عمى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فهو عمى على الكافرين. ومنهم الرافض الذين اعترفوا بألسنهم أنه عمى. هكذا هذا في قناة المسيرة يقرر العيق، ليس القرآن فقط ناقص بل ناقص عمى. إن الذي يقول هؤلاء ما يعتقدون عقيدة الاثني عشرية. وأتانا أخ أيضا بكلام لعبد الملك الحوثي يقول: رسول الله رجل مشاكل، استغفر الله، هكذا بصوته وفيه قالوا له صورة فيه، يقول رجل مشاكل. وكم هذا كلام كثير من كلام أخي في التبرؤ من الصحابة. والله إن من الجهاد بيان حال الرافض.

الله في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 35 و400. قال رحمه الله: قيل للإمام أحمد: من الرافضي؟ فقال: الذي يسب أبا بكر وعمر. الذي يسب أبا بكر وعمر، هذا كلام الإمام أحمد. كلام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في المجلد العاشر صفحة 31. قال البوطي صاحب الشافعي: سألت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ فقال: لا تصلي خلف الرافضي ولا القدر ولا المرجع. فقلت: صفهم لنا، أي صف هذه الثلاثة، الرافضي والقدري والمرجع. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجع، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو قدري. وأيضا للذهبي كلام آخر في المجلد السادس عشر من سير أعلام النبلاء، المجلد السادس عشر صفحة 58 و400. قال: وجمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب، أي في الفضل. والخطب في ذلك يسير، والأفضل منهما بلا شك أبو بكر وعمر، ومن خالف في ذا فهو شيعي جلد، ومن أبغض الشيخين واعتقد صحة إمامتهما، يعني يقول إمامته صحيحة وما أحق بالخلاف لكنه أبغضهما، فهو رافضي مقيت، ومن سبهما واعتقد أنهما ليس بإمامين فهو من غلاة الروافض أبعدهم الله. من سب الشيخين فهو من غلاة الروافض. كلام الحافظ بن حجر في هدي الساري مقدمة فتح الباري في المجلد الثاني صفحة 490 طبعات الرسالة، كما سبق في ذكر فصل البدع التي وصف بها الرواه، شرح البدع. قال: والتشيع هو محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر، يقدمه في الفضل والمحبة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب، سب الصحابة والشيخين، أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، قولوا في الرفض. وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو، كما هي عقيدة الرافضة الذين يعتقدون عقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، وأن الأرواح بعد أن تقبض ترجع إلى الدنيا. هذا كلام أهل العلم في التفريق بين الشيعي والرافضي. الشيعي الذي يقول علي أفضل من عثمان، هذا شيعي. من قال هو أفضل من أبي بكر وعمر، فالحافظ يقول هذا غال في التشيع ويطلق عليه رافضي. فإن ضاف إلى ذلك أنه سب الشيخين أبي بكر وعمر، أو أبغضهما، أو طعن فيهما، فهذا رافضي بل غال في الرفض. وهذا التفريق مهم، كلام أحمد، كلام الشافعي، كلام الذهبي، كلام ابن حجر الناتج عن استقراء وتتبع. أخن يقول: لو تخرج عقيدة الرافضة في رسالة ينتفع بها الخطباء وأئمة المساجد. إن شاء الله. أنا كنت نشرت منشورات سلسلة في بيان عقيدة الرافضة نحو 12 جزء، وبعض الأجزاء في أكثر من جزء، يعني كبيرة، قبل عدة سنوات، فأعطيتها هذه الأيام أخ منسق ينسقها تنسيقا جيدا، وإن شاء الله تنشر للحاجة إلى ذلك، وهذا من الجهاد. وأنا

نعتبر هذه فرصة وموسم عظيم لغرس العقيدة السلفية في قلوب الناس وتحذيرهم من العقائد المخالفة. الناس الآن يبغضون الرافضة بغضا شديدا، ربما بعضهم يبغضهم أشد مما يبغض اليهود والنصارى، بعض العامة لما يرى منهم من الفجور. فهذا أمر طيب يستغله الداعي إلى الله جل وعلا بذكر عقيدة الرافضة وذكر عقيدة أهل السنة، يذكر عقيدة أهل السنة وجمالها وأدلتها من القرآن والسنة، ثم يذكر مخالفة الرافضة في هذه العقائد وماذا يقولون في ذلك. وإياك أن تغتر أن رافضة اليوم ليسوا الرافضة في الزمن القديم. الرافضي رافضي، كما قال الشوكاني، مهما تزين الرافضي مجرد تقية، وإلا هو رافضي، سواء الرافضي الذي قبل 1000 سنة أو الرافضي الذي بعد ذلك أو الرافضي الموجود اليوم. ورافضة اليمن استقوا الرفض هذا من رافضة إيران الذي هو الرفض الخميني 12 الذي تضمن كفرا بواحا في كثير من مسائله ومسلماته. ها هم الآن رافضة يقررون نقص القرآن تقريرا، ها هم الرافضة الآن يقررون الطعن في الصحابة بأصرح عبارة في كلام شيخهم الذي علمهم حسين بدر الدين، ويسمي الرافضة أو يسمي الصحابة مجرمين مضلين. قل تبرأ من المجرمين المضلين الذين أضلوك في هذه الحياة قبل أن يتبرأوا منك يوم القيامة. وفي كلام كثير يكفر المسلمين لأنهم يعتقدون أن من أركان الإيمان، أهل السنة يعتقدون أن أركان الإيمان 6 كما دل على الحديث، لكن الرافضة يعتقدون أن هناك ركن إذا لم تؤمن بهذا الركن لا قيمة لإيمانك، وهو الإيمان بالإمامة للأئمة 12. هذا ركن من أعظم أركان الإيمان في عقيدتهم. فإذا لم تؤمن بإمامة هؤلاء 12 وأنهم معصومون لا يخطئون، وأن أقوالهم كنصوص القرآن بل أشد وأعظم من نصوص القرآن، كذا يقول الخميني، يقول إن لأئمتنا أقوالا أعظم من نصوص القرآن، ويقول إنا نهاب نصوصهم ولا نتجاسر على مخالفتها ونتجاسر على مخالفة بعض نصوص القرآن. لابد من هذه العقيدة عصمة هؤلاء الأئمة، أن نصوصهم كنصوص القرآن بل أعظم، وأنها تستنبط منها الأحكام ويؤخذ منها الفقه ويبنى عليها الدين، وهي نصوص كاذبة مكذوبة باطلة. من لم يؤمن بهذه العقيدة فهو كافر، كافر لا حق له في الإيمان. والإمام 12 خرافة الذي يزعمون هو محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه في السرداب، خرافة شيء لا حقيقة له. إذن أنت ما تؤمن بهذا الخرافة أنت كافر. ابتدع الخميني بدعة ما سبقه إليها أحد. الرافضة يرون أنه لا يكون جهاد إلا بخروج الإمام، هذا من أصول عقيدتهم، لا يكون حج صحيح إلا بخروج الإمام، لا يكون أمور كثيرة إلا بخروج الإمام. الخميني ابتدع بدعة سماها ولاية الفقيه. هذا الفقيه هو إنسان موجود بين أظهرنا، وكان هو الفقيه في زمنه، والآن أسندها إلى من بعده حين مات. هذا الفقيه يتولى أعمال الإمام، يجاهد، تجمع إليه الأموال، يفعل ويفعل لأنه ولي للإمام الغائب حتى يخرج، فصار يفعل هذه الأفعال باسم عقيدة ولاية الفقيه. ولا تزال هذه العقيدة عندهم. يمجد حسين بدر الدين الحوثي، يمجد الخميني تمجيدا كأنه نبي.
والخميني هو الطاعن في أنبياء الله الذي قال إن أنبياء الله كلهم فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض حتى خاتم النبيين محمد لم ينجح في تحقيقها ولا تتحقق إلا على يد الإمام. الحسين بدر الدين يرى هذا الخميني إمام هدى، يراه الرجل الحاكم العادل الصالح التقي البر، وهو يقول هذه الأقوال. من يشك في أن رافضة اليمن هم على عقيدة رافضة إيران، على عقيدة رافضة قم والنجف وأمثالها من أوكار الرافضة الاثني عشرية؟ وفي المقابل الحقيقة أن في الدعاء فتور عن بيان حال الرافضة، بعض الناس معذور الذي هو في مناطق الرافضة هذا معذور، ولكن البلية صار كل واحد شغل نفسه بالآخر، بقي من لم يكن تحت وطاة الرافضة هذا ينبغي أن يبين حال الرافضة وأن يجتهد في بيان ذلك، لا يسقط. لا، الرافضة يريدون اجتياح اليمن، اجتياح جزيرة العرب، تبديل عقيدة المسلمين، ولا يريدون انتهاء هذا الحال الذي هم فيه. هذا السوق الذي قام للرافضة الآن سوق رابح لا يريد انتهاءه. الحرب هذه لو تنظر بعينك القتل كله من أبناء السنة، الذي يقاتل من هذه المناطق من أبناء السنة، والذي يقاتل من تلك كثيرا ما يغررون بناس من مناطق سنية كانت ومن أبناء السنة يدفعونهم إلى القتال، فيقتتل الجميع وهم يحكمون يديرون الإدارات ويعبون الناس عقيدة رافضية، فلا يريد انتهاء هذا الحال أبدا، فإنه تصفية له لمن في الجنوب ولمن في الشمال، قبائل سنية في هذه الأماكن واضح، وقبائل كانت سنية في الأماكن التي هي في شمال اليمن صار يذروا فيهم عقيدة الرافضة ويقحمهم في القتال. انظروا الأسرى الذين أخذهم، أغلب الأسرى من وين هؤلاء الأسرى؟ كثير من مناطق سنة، والله إن بعض الأسرى رفضوا قبولهم، قلنا هذا أسير معكم أسر في الحرب خذوه، قالوا هذا ما نريده، معكم من منطقة كذا وكذا وإلا هذا ما نريده. وأنا كلمت واحد قبل أيام مسؤول من مسؤولهم على الأسرى، قلنا أعطنا اسم الأسرى الذي عندك نعطيك أسرى، قال لا أعطني أنت الذي تطالب، أما أنا لا أطالب. قلنا لماذا ما أطالب؟ قال اقتلوهم أو اذبحوهم أو احرقوهم أو افعلوا بهم ما شئتم. والله يقول هكذا لا مبالاة بأبناء الناس. ما السبب؟ السبب هذا ليس من قبائلهم المتأصلة في الرفض، هذا طرى عليه الرفض، أدخلوا عليه الرفض ما يبالون به. ولو كان واحد من الرافضة الأصول والله ما رضوا عليه بهذا الحال. لتعلم أيها المسلم أن هذا الذي قام للرافض الآن هذا السوق لا يريدون انتهاءه، سوق رابح تصفية من الجانبين، فعلى المسلمين أن ينتبهوا لذلك، أن يتقوا الله، وعلى من يغرر بهم الحوثي أن يتقوا الله وأن لا يصدقوا في قتال أبناء المسلمين. ففي الأخير يرجع كل من كان فيه نزعة سنية يصفيه، لا يسكت عنه، لا يمكن إذا تمكن، ونسأل الله جل وعلا ألا يمكن له. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.

0: رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: الشهور وجبال ترتج من عجد المهار رجاجيل السلب وسيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: جاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حتما سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقفها المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن بايس تباح عرضي ومالي والتراب. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهار.
1: ودافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت بنا بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية وذقتهم سوء العذاب.
1: تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما لا
0: يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض
0: بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين. أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم، وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا. فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: بعض أصحاب الحراك الجنوبي يقولون إن القتال بين الحوثيين وبين أهل دماج سياسة، لا أحد يذهب يقاتل هناك. هذا ما هو صحيح، نحن ما عندنا أي اعتداء ولا لنا أي سياسة في هذا، يعني سياستنا فقط هي أن يسلم دارنا وتسلم دعوتنا أنفسنا. إيش من سياسة؟ ماذا نريد؟ هل نريد الآن ديولة حتى يقال أننا سايسهم على أن نأخذ الملك؟ هل نريد الآن أننا يعني تحيزنا لفئة، تحيزنا إلى أحد ما؟ إنما فقط ندافع أنفسنا. الواجب البعد عن هذا القول، والواجب نصرة المظلوم، وهو جهاد صحيح الذي نقوم به نحن هنا ضد الحوثي، والله جهاد لا مرية فيه عند من يعرف أدلة الجهاد ومن يعني يتبصر في ذلك. يدفع الإنسان نفسه، ماذا يفعل؟ هل بقي غير هذا شيء؟ يأتي العدو إلى فوقك لقصد إهلاكك، قتل نساء، قتل أطفال، هدم بيوت، قتل يعني قتل صغار كبار، قتل قراء، قتل طلبة علم، حصار، أشد ما يكون من البغي والعدوان الذي لا جهاد أعظم من مثل هذا. أن يدفع الإنسان نفسه ودينه عن دينه ونفسه وماله وأهله وعن الإسلام والمسلمين، ماذا يريدون؟ الحمد لله نحن مطمئنون أننا بغي علينا أن ندافع هذا البغي، والله معنا ولن يترنا أعمالنا. ولكن السياسة فعلا هي تجدها بين هؤلاء مثل الحوثي مع بعض الذين يوالونه، مع بعض الذين يدفعون به، هذه سياسة حمقى، سياسة إجرامية، سياسة شيطانية، سياسة تمكين لكل بلاء وشر، سياسة إفساد وفساد. هذه إذا نسموها سياسة فهذه لا تجوز شرعا، ولا هي من السياسة في شيء. نعم، بل هي فجور، هذا فجور. يعني هل من السياسة قتل المسلم بغير حق؟ إيش هذا من سياسة؟ هل من السياسة حصار المسلمين؟ هل من السياسة يعني إبعاد الناس من بيوتهم، مؤمنين من بيوتهم؟ هل من السياسة يعني الاعتداء والبغي؟ هذا ما هي سياسة ولا رعاية ولا يقرها الإسلام. نحن مسلمون ندين لله بدين الإسلام، ولو كان الإنسان عنده أدنى غيرة على الإنسانية ولو لم يكن مسلم، ما يرضى بهذا أبدا، فضلا من أن يكون مسلما يدين الله عز وجل بالإسلام ودين الحق ويؤمن بالأدلة الدالة على وجوب نصرة المظلوم، لا قدس الله أمة لا يأخذ لضعيفها من قويها، وعلى وجوب دفع الظالم والبغي الظلم والبغي، ويدين لله عز وجل بأن من سكت عن مثل هذا أنه ربما لا يمكنه الله ولا ينصره مع قدرته على دفع الشر، ويدين الله بأن من رضي بمثل هذا رضي بتمكين الكفر على الإسلام وتمكين الباطل على الحق، ولا يأمن مكر الله. الحاصل أن الحمد لله في خير، نفوسنا مرتاحة مطمئنة ولله الحمد على ما قدره الله وما قضاه، لكن الباطل باطل ما يجوز التلفظ به. الآن القتال الآن بين حق وباطل، ما هو بين يعني عبارة عن قبائل يتقاتلون فيما بينهم كلهم مسلمون، لا، بين حق وباطل، بين صالحين وزنادقة. وإذا صاحبك نعش فأنت كدد، يعني معناه إذا كان حصل هذا لغيرك مثلا وهم ضايقون من وجود دار الحديث في أوساطهم يريدون أن تكون صافية لهم، فغدا ما سيتركون غيرنا، وتلك الأيام داولها بين الناس، ولا يجوز للمسلمين أن يخذل مسلمين، والله أنه ما يجوز خذلاننا ولا يجوز أن نخذل مسلمين. نحن يجب أن تتضافر جهود المسلمين ضد هذا الطغيان، ضد هذا البغي والعدوان. فالحقيقة أن كل من نختلف معه يختلف معنا دون ما عليه الحوثي، حتى لو تخارشنا بالأظافر. صحيح أن ذلك لا ليس مبررا لأن يخذلنا ولا أن نخذله تجاه الحوثي، حتى لو تخارشنا بالأظافر يعني مع الذين خالفونا أو خالفناهم في أمور بيننا وفيها في أمور أدلة يتحاكم فيها إلى قال الله قال رسوله. وأما في جانب الحوثي فيجب أن يكون الكل صفا واحدا تجاه هذا الطغيان الذي لا يمنعه ولا يزجره دين ولا خلق ولا كذلك ورع، ولا لا يزجره إلا أن يقوم الناس بزجره، يقوم المسلمون بزجره دفاعا عن دين الله وعن عقيدتهم وعن أعراضهم وعن دمائهم وهكذا. فالحوثي أمام الحق جبان، إي وربي، وأمام الضعف تيه وعدوان. إن وجد ضعفا لا يرحم، وإن وجد بطشا تجده أجبن من نعامة وربي. ولما وجد يعني هذا يضعف منه معهم أوساطهم ماسونية ومنافقون أمثال ذلك، هذا يضعف وهذا يضعف، هذا خلاص بطشوا بهذا وسكتوا هذا وداروا هذا وجاملوا هذا وفعلوا بهذا، وهذا يخاف على نفسه وعلى منصبه، وهذا يخاف. صحيح أننا يجب أن نتوب إلى الله عز وجل جميعا من التخذيل فيما بيننا، سواء كان نحن أو الإخوان المسلمون أو أصحاب الجمعيات أو المؤتمر أو سائر المسلمين، هؤلاء كلهم مسلمون، يجب أن يكون كلهم ضد هذا الطاغوت، وإن كان هناك بينهم شيء من خلاف يتحاكمون فيه الكتاب والسنة. أما هذا الطاغوت السكوت عنه، والله إنه سكوت عن إجرام، وأنه سكوت عن ما يوقي أما يوبق البلاد فيما لا في ورطة لا تخرج منها، وربما صيرها هذا الخبيث إذا تمكن إلى أسوأ حالا من العراق وأسوأ حالا من سوريا وأسوأ حالا من غيرها. أما إذا قام عليه كل بما أوجب الله عليه ينكسر رأسه، أبشروا بكسر رأسه، والله ما تقوم له قائمة بإذن الله عز وجل، وتجد الناس يعيشون في أمان، وهو يغطي رأسه ويبعد لك ذاك الشعار ويغير التوزة وما إذا ذلك، ويذوب مع الناس ولا يعمل له ما هو فيه من أعماله تلك التي هو فيها من الأعمال. صحيح نحن نعرفهم لا أشد خيانة منهم ولا أشد ذوبانا عند الذوبان. هذا هو بارك الله فيكم مسألة التخذيل في أمام الرافضي، يعني إثم وحوب كبير. نصرة للباطل على الحق، وقوف مع جند الشيطان، وأقل ما فيه خور يلام عليه صاحبه أمام الله وأمام الصالحين، يلام عليه والله. فهبوا معشر المسلمين وفقكم الله جميعا، كل يقف موقفه وأمامك يا حوثي. صحيح، كل يتخذ موقفا، سواء كان أهل السنة، سواء كان أصحاب الجمعيات، سواء كان يعني الإخوان المسلمون. أقول لكم لو تخارشنا بالأظافر ليس مبررا أن يخذل بعضنا بعضا أمام الحوثي. بيننا خلاف في مسائل مما هو من ما يعني تبرز عليها الأدلة، أما هذا سيطم الكل ولا يبقي لشيخ مشيخته وتالله إلا أن يكون ذنبا من أذناب الحوثي موطي رأسه تحت قدميه، أو يمرق من دينه ويخرج من دين الإسلام ويصبح يسب دين الله ويسب يعني ماذا الصحابة ويعادي أولياء الله ويصبح منافقا. والله ما يترك لشيخ مشيخته ولا لوزير وزارته ولا لرئيس رئاسته ولا لشعب مكانته وحرمته، الشعب كله ما سيترك له مكانة ولا حرمة. فالجهاد في مثل ذلك لا أنزه منه ولا أفضل منه ولا أجمل منه ولا أبر إلى الله سبحانه وتعالى منه أمام هذا الطاغوت. فوالله الذي يقتل في مثل هذا الحال يعتبر من خيرة الشهداء إن شاء الله نحسبه والله حسيبه، إذا كانت نيته صالحة صادقة، سواء في هذا المكان أو في غيره. حرام والله حرام، حرام التخاذل. التخاذل سيؤدي بالبلاد إلى هاوية، سواء من دولة أو شعب. فالدولة دولة مسلمة يجب أن ترعى المسلمين بالإسلام وتقول لصاحب البلاء والشر قف، وإن لم تقف عليك الشعب والدولة كلهم ضدك، كلهم ضدك. صحيح، حتى تتم الرعاية، رعاية صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى، وحتى يسود الأمن والأمان، وحتى يجنب البغي والطغيان، وحتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنا بأن أمة نقول الحق ونعدل به، وأن أمة لا نرضى بالجور والبغي والعدوان على طرف ولا على آخر. أنزل الناس منازلهم، وأنه لا يجوز ممالأة المنافقين الذين هم يريدون البلاء للبلاد. الروافض منافقون لا أشد نفاقا منهم، ممكن يعطيك أجمل وجه وهو يكيد لك، وإذا سنحت له فرصة يقتلك ويمكر بك. ولكم عبرة في الذين كانوا وسطاء من قبل معهم انقلبوا عليهم، ممكن يجامل ويمشي هذه الأيام من صالحه، ولو كنت سنيا ترى حياك الله ندخل ودخل معنا وحياك الله ويجاملك وخلص ودخل، قاضي له أغراض، ثم إذا استغنى منك رجم بك ويقاتلك ويهجم على بلدك وربما يقتلك. فكر ماسوني خبيث، فكر عدواني مهلك والله. ويضرب هذا بهذا، وأنت يا ذي القبيلة ما نريدك، وأنت يا ذا الشيخ ما شاء الله أبشر، نحن خذ لك هذا المصروف وخذ لك هذا ومنه كذا، وإنما نريد فلان، انظر ماذا صنعوا لك، انظر ما فعلوا لك. أين الولاء للإسلام والحق وأهله؟ أين الولاء؟ الولاء والبراء من عقيدة المسلمين، أنه يحب المسلم لإسلامه ويبغض المنافق لنفاقه. ونبشركم أن الناس يعني ولله الحمد كلمتهم مجمعة على بغض هذا الخبيث دولة وشعبا فيما نحسب، والله حسيب الجميع. نسأل الله أن يقوي عزاء المسلمين على القيام والوقوف أمام هذا الطغيان وأمام هذا البغي والعدوان، أمام هذا الحوثي الفاجر. فوالله انتشال يعتبر، الوقوف أمام هذا الخبيث انتشال للمسلمين من هلكة، من ذل. أنا أكرر هذه الكلمة متعجباً، والله متعجباً، إذا كان رئيس الدولة وفقه الله ووفقهم جميعاً يقول ألوية الجيش في صعدة محاصرة بالحوثي، لا يستطيع الطقم أن يخرج إلا بترخيص من الحوثي، يقف قزم ولد من الأولاد أمام ضابط يشتعل بالنجم من هنا وهنا ويقول له هات البطاقة. نعم، ما كانوا ما يعرفه، من أين أنت وما اسمك وهكذا، ويهزئه ويمسح به وقدمه ويأخره حتى يعرق، على مستوى أن بعضهم ربما إذا أراد يخرجه لابس حقه الثوب وما يريد أن يعرف أنه عسكري خب البطاقة بين الشراب، خبيها بين الشراب وتحت النعال حتى لا يظهر. يا عوذ بالله، ذل والله، والله ما يرضى، ذل والله، والله ما يرضى هذا. والله أنا ضامل للدولة بمعسكر واحد لو قام لله عز وجل مثنى وفرادى مخلصا صادقا. عسكر واحد فقط لو قام ضد الحوثي لمسح به الأرض، عسكر واحد لو قام مخلصا صادقا لله سبحانه وتعالى، لا يرجو وراء ذلك سمعة ولا رياء، وبدون مجاملة ولله عز وجل، قام بصدق عسكر واحد فضلا عن عدة معسكرات، هل تبقى خاض أو مغطي رؤوسها كذا، والحوثي يقوم معسكر ألم عسكر ويدخل في أوساطهم ويجعل هذا من ضمنه وهذا يعطيه وهذا يخبيه وهذا يسكته وهذا على قولهم يسمونه يسحله وهذا وهذا وخلاص وضيعهم، وإذا بهم يعني الدولة كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفاء أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فنسألك يا رب قوي عزائم القبائل، الدولة والقبائل على الوقوف أمام هذا الباغي وعلى خمدته، صلى الله أن يقوي عزائمهم. يقف لك الآن ما من بلد إلا ويعطيه من داخله من رجاله ويقفهم ويفتشون الناس ويضغطون ذاك الشيخ وضغطوا ذاك المسؤول وضغطوا، والناس يا الله بالسلامة اتركوا جافوا منهم هؤلاء، اتركوا جاملوهم اتركوا. وإذا بالحوثي يريد أن يبطش باليمن كله، ويسيمه سوء العذاب، فريقا يحاصر وفريقا يقتل وفريقا يأسر وفريقا يذبح وفريقا ينحر وفريقا، أعوذ بالله من حياة مثل هذا. وربي يجب تحقيق توحيد الله عز وجل، يجب الاعتصام بكتاب الله عز وجل، يجب جمع الكلمة كما أمر الله عز وجل، اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا، يجب أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نقول فارس منا أعلم في الحرب الأول ونحن في أشد الحصار أن لا حصار ولا حرب. وفي هذه الأيام بالأمس تكلم في الإذاعة بأن إخوانه الحوثيون استجابوا للصلح والسلفيون ما استجابوا، وهذا والله من أشد الكذب، والناس كلهم يعرفون أن هذا كذب، كلهم والله يعرفون أن هذا كذب. نعم، فما يسمى ب يعني الأوراق التي كتبها التي جمعها الرئاسة الوساطة الرئاسية ما خلفنا منها شيء أبد، ما خلفنا منها شيء، إنما لا يعني صلح الذي صلحه حسين الأحمر وفقه الله شيخ حسين يتضمن ذلك، يتضمن أن البراكة حقنا وأننا بقائنا فيها، ونحن على ما جاءت به تلك الأوراق على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه بيوتنا. من شؤون القيادات أنها ما تقرب يعني ما تتمركز بين البيوت وحول البيوت وفوق البيوت، لماذا ما نحن يعمل لنا خاصية جديدة من أجل يعني ما حكت الحوثي؟ أسأل الله أن يقسم ظهر فارس منا عاجلا غير آجل، أسأل الله أن يقسم ظهره، فأظن أنه هو المسير للحوثي أكثر مما يسيرونه، كل واحد يسير الثاني، لكن أشد الوباء من هذا الرجل الذي أظنه هو أشد المسيرين من الحوثي وبعض القيادات، ويجمع بعض الأساكر ويفضح بهم الدولة على أنه يوقفهم أمام أهل السنة باعتبار أنها الدولة والسلطة الوطنية. قسم الله ظهرك. يعني قال بعض الإخوان السبفون، دولة وفقها الله إذا أرادت أن تطلع يعني حقها الجهاز حق التلفونات، تلفونات ولا يريدون من جبل بعض المصالح ولا يتمركز فيه كذا، يأتون إلى أهل بلده واستأذنون منهم وربما أرضوهم وطلعوا، ما يطلعون الجبل هكذا خلاص هذا الجبل حقنا ولا أحد، هذا ما هو من شؤون الدولة من قديم ولا من حديث ولا من عدلها، وإنما هذا من توثب الرافضة، بغي الرافضة، طغيان الرافضة. من أعان الرافضة سينتقم الله منه، إي والله، عاجلا أو آجلا فإنه يعين على الخيانة. هذا كلام يتكرر لا بس أحب أن يقرأ في 22-359 مجموع الفتاوى. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين، شوف كلام جيد، يعني واجب على المقصودين وواجب على غير المقصودين، دفع هذا العدو يصير واجب على المقصودين وعلى غير المقصودين من المسلمين لإعانتهم، كما قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزق للقتال أو لم يكن، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة، والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس، وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار لزيادة في الدين وإعلائه ولإرهاب العدو كغزوة تبوك ونحوها. فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. يقول الشوكاني رحمه الله كما في أدب الطلب صفحة 147: ومن رأى مع أن ينصر باطلا أو يدفع حقا فهو مركوس، من غير فرق بين رئيس ومرؤوس، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وعند عزائم الرحمن يندفع كيد الشيطان. شركة سبافون تدفع الإيجار لأهل الجبال وغيرها من الشركات. الشركات والدولة إذا أرادت حتى أي جبل للمواطنين تستأذن من أهله. يا أخي لو مر الخط لو مر في بلادك، إيش تفعل الدول؟ تستأذن من أهلها، وربما عوضتهم تعويضا مقابل مرور الخط في بلادك وفي أرضك وفي أما في مكانك. صحيح تعوضه، وربما عوضته المبالغ الباهظة. حتى أخبرنا من باب النكت أن الخط في الدولة السعودية مر على أرض واحد بدوي ما معه إلا غنمه، ما معه أراضي، ومر الخط وما هو دارس يعطونه ولا ما يعطونه، ودعوه وقالوا هذه الفلوس لك مقابل أن الخط مر على أرضه. قال كلها لي؟ قال نعم. يعني فبله من كثرة أعطوه مبالغ باهظة ما قد عرفت لها، فجعل يكرر كلها بلي. الشاهد بارك الله فيكم أن هكذا الدول، هكذا الناس أقل ما فيه يستأذنون للمرور، نمر من بلادكم. أما هذا يريد أخذ البيوت وأخذ الجبال وأخذ الأرواح وأخذ الدماء وأخذ الممتلكات وأخذ كل شيء طم وطم. قبحك الله يا حوثي، وإيش حضرته هذا الحوثي وإيش حضرته؟ والله شيء مجنون هذا. أخبل عبد الملك الحوثي، هذا أخبل. صحيح أخبل يدفدفهم للهاوية، والله أخبل هو ومن كان على شاكلته. نحن يا أخوة لا نعتقد أن النصر بكثرة سلاح ولا بكثرة رجال ولا بكثرة مال، والله هذا ما نعتقده، إنما نعتبر هذا سبب من الأسباب، وإنما نعتقد أن النصر من عند الله كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهو خير الناصر، وما النصر إلا من عند الله. صحيح هذا الذي نعتقده لقول الله عز وجل الآية المذكورة، ولقوله إن تنصروا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم يثبت أقدامكم. وكلمة الأجانب ينبغي أن تفهموها على وضوحها، يعني لا يعنون بالأجانب الذي جاء من بريطانيا والذي جاء من فلان بلد كذا ومن خارج البلاد اليمنية، لا والله، يعنون بالأجانب كل من ليس من أهل دماج. الأجانب يخرجون، يعني فقط بقوا أنتم يا أهل دماج ما شاء الله والدعوة، نعم بقوا أنتم فقط، من أجل أن الحوثي يعني يقفط على الجميع وخلاص وانتهينا، يبقى فقط أهل البلاد، هذا يقتله، هذا يبطشه، هذا يهينه، هذا ينتف لحيته، هذا يسجنه ويأسره حتى يخضع الناس وخلاص ومشى. هذا دمار، هذا دمار شامل. هذا هو ببرهان ذلك أنهم لما أرسلنا واحد إلى بني عوير من إخواننا وبقي هنا، قال لا ما يصلح الأجانب، يبقى واحد منكم، يعني واحد من هالقرية، حتى اضطررنا مع إخواننا أننا نسحب الأخ ونأتي به هنا، وأرسلنا واحد من بني عوير أخو من إخواننا الطيبين يبقى هناك على ما أسر الله له، فيعتبرون حتى ولو كان يمنيا وليس من أهل القرية أجنبي. ولما أرسلنا أيضا بعض إخواننا من أهل اليمن إلى بعض القرى هنا في رمضان ما عجبهم ذلك، هذا أجنبي رده وهذا أجنبي وهذا، وخلاص من أجل أن يبقى كل واحد يتوحدون به ويقطقطونه بمفرده ولا أحد ينصره ولا ينصر أحد. يا أخي من سيقبل هذا الفكر؟ من سيقبل هذا؟ من سيقبل هذا؟ سواء جاء من عند يهود أو من عند ماسون أو من عند خنازير أو من عند كذا، من سيقبله؟ حد سيقبل هذا؟ الناس احرار والناس ما زال اليمن يغارون على دينهم، كيف هذا؟ ما زالوا يغارون على اخوانهم المسلمين، ما زالوا يغارون على كذلك اعراضهم ودمائهم، اليمن وغير اليمن من بلدان المسلمين، ما زال يتنادون على الباطل ويصدون الباطل، وفيهم غيرة، فيهم مروءة، فيهم شهامة، فيهم شرف، فيهم ما زال كل خير حاصل في المسلمين على ما فيهم مما حصل لهم الفتور ومن البلاء. أراد واحد أن يحج منهم، قال له وش تبغى؟ قال له أنا عامل الحج. قال له وش تتعب نفسك؟ إن شاء الله ما هي إلا سنة وتحج بندقك، تبقى تطوف والآلي عليك، يطوف بالآلي عليه ولا المعدل بالبيت. عندهم تيه ونظرة بعيدة على أن خلاص ما سنقفط على الدنيا كلها، قريبا الآن نصفي صعدة ونضغط بها من هنا ومن هناك يضغطون، وخلاص وإذا بمكة بين أيدينا. أخ يقول عبد الملك الحوثي رسب في الصف الثالث ابتدائي 3 سنين. أنا أقول لكم والله يعني هذا مصداق ما تحدثنا فيه. إيش قلنا؟ نعم خبل هذا، لا حق فهم ولا فلا حق فهم ولا حق، هكذا يعني من هذه العربجة على أصحاب الحروز والتمائم. الإخوان مسكوا في تلك النقطة أناسا كثير، قالوا قد معنا زنابيل من الحروز وبعضها مكتوبة بدم الحيض، والله زنابيل، قال من جاء قلنا خذ لك هذا الزنبيل أنت وانشر، وأنت خذ لك هذا الزنبيل وانشر، وزنابيل حق يعني في اعتبار على أن هذاك ضد الرصاص وذاك ذا، وكلها طلسمة وكذب، وتاك حق بين يعني بينه وبين امرأته، وكل واحد تجده ما شاء الله أبها وتفتش تحصل ما حرز، وبعضهم موظف تجده مضيفة كبيرة وكذا وما حرزها مخبيه، ها وأشياء هكذا عودوهم على هذه الشعوذة وعلى هذه العقيدة الباطلة وعلى سب ولا عدوان المسلمين وبغضهم للمسلمين وعلى الكبر والغطرسة وعلى شيء لا يرضي الله، على خلاف دين الله جملة وتفصيلاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية. وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ويذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات، أي في قول الله فانفروا ثبات وانفروا جميعا، سرايا متفرقين. ويقال واحد الثبات ثبه. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الباب في وجوب النفير في سبيل الله. والنفير معناه الخروج إلى قتال الكفار، وقد أمر الله تعالى به في هذه الآيات وفي هذا الحديث. أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب من لم يحصل منهم نفير في سبيل الله، والذين يتثاقلون إلى الأرض. وما يجب منه الجهاد والنية، أي الجهاد في سبيل الله والنية في ذلك، في الهجرة وفي الجهاد. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وما يجب من الجهاد والنية، أي بيان القدر الواجب من الجهاد ومشروعية النية في ذلك. وللناس في الجهاد حالان، أي للمسلمين في الجهاد حالان. الحال الأولى الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحال الثانية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مأمورا به كل من أسلم أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليجاهد معه لينصر الإسلام. وعاتب الله تعالى المتخلفين عن الهجرة إلى رسوله في ذلك الحال الذي كان يحتاج فيه إلى النصرة وإلى المساندة. قال الحافظ رحمه الله قال: فأما الأولى فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، ثم بعد أن شرع هل كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء وهما في مذهب الشافعي، وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين دون غيرهم. قال الحافظ: ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عينا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤوا رسول الله وينصروه. فخرج إذن من هذين القولين أنه كان واجبا على المهاجرين والأنصار عينيا، وفي حق غيرهم كان واجبا كفائيا. ثم نبه الحافظ أنه لم يكن عينيا في حق الجميع. قال: ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم، بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق، أي باغتها عدو، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه في بلدهم. ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكر ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، أي حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشيروا علي أيها الناس. قال سعد: كأنك تعنينا يا رسول الله، أي الأنصار. ثم بيّن أنه لو أمرهم أن يذهبوا معه في أي مكان لذهبوا. وقيل كان عينيا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها، والتحقيق أنه كان عينيا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ولو لم يخرج، أي ولو لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحالة الأولى اختار الحافظ أنه فرض عين على من عينه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه. وأما بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فأكثر أهل العلم أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض الكافي سقط هذا الفرض عن الباقين. ولكن هناك حالات يصير فيها الجهاد فرضا عينيا، مما ذكره أهل العلم ما بوب عليه البخاري بوجوب النفير، أي إذا استنفر الإمام الناس، إمام المسلمين استنفرهم للجهاد ودعاهم للقتال، وإذا استنفرتم فانفروا، يصير واجبا عينيا. وكذلك إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإنه يتعين على من كان حاضرا في ذلك البلد أن يقاتل حتى يدفع هذا العدو، فإن اندفع سقط ذلك الواجب عنهم. أيضا يصير عينيا في حق من حضر الصف الذي قد حضر القتال وبدأ القتال والتحم الصفان، لا يجوز له أن يفر أو يتخلف، صار في حقه واجبا عينيا. إذن هذه صور كما ذكر أهل العلم يكون فيها الجهاد واجبا عينيا، أي على كل فرد بعينه. وإلا الأصل أن الجهاد بعد الرسول عليه الصلاة والسلام صار واجبا كفائيا. ومما يدل عليه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله الخلاف في كم يجب إذا كان واجبا كفائيا، في كم يجب، هل يجب في السنة مرة أو أكثر من مرة، أو يجب كلما أمكن المسلمين أن يجاهدوا جاهدوا. وقد قوى الحافظ هذا القول وأنه يجب كلما أمكن وكلما احتيج إليه. وذكر البخاري رحمه الله في الباب آيتين وحديث ابن عباس: انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، أي متهيئين وغير متهيئين، نشيطين وغير نشيطين، عزابا ومتأهلين، أي في حال يكون النفير عليكم خفيفا وفي حال يكون النفير عليكم ثقيلا. وهذا هو الشاهد من الآية. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا عتاب ولوم لمن يتأخر عن النفير بعد أن يدعى إليه. ثم قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. وحديث عبد الله بن عباس: لا هجرة بعد الفتح. والمراد لا هجرة أي من مكة، لأن مكة قد صارت دار إسلام، فلا هجرة منها لأنه لا يهاجر من دار الإسلام، إنما الهجرة من ديار الكفر. قال العلماء: وفي هذا فائدة، أن مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، مكة تبقى دار إسلام إلى الأبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يوجد هجرة بعد الفتح، فقال لا هجرة بعد الفتح، أي لأن مكة ستصير دار إسلام فلا يهاجر من مكة بعد فتحها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن جهاد ونية، بقي الجهاد بقية النية في هذه الأعمال. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفركم الإمام دعاكم إلى الجهاد فأجيبوا هذه الدعوة وانفروا في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: على من علا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟

0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه، ويا هول مصيبته إذا سخط على أناس رضي الله تعالى عنهم، أحبهم الله جل وعلا، وعدهم الله بجنته، وصفهم بأعظم الصفات، والله لن يكون بغض لهم إلا من النفاق. فليحذر المسلم أن يكون في قلبه لأحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام غل، فإن المؤمن يكون يوم القيامة مع من أحب. والله لن يكون في قلب إنسان بغض للصحابة إلا من النفاق، وإلا ما هو المبرر لبغضهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لنصرة الدين، صبروا على الشدائد، صبروا على حرب كل العرب، صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس؟ بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم بل من خالفهم؟
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أخرج الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير القلوب قلوب أصحابه، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. في هذا الأثر يبين هذا الإمام العالم من علماء الصحابة ومن كبرائهم وفقهائهم وأئمتهم، يبين منازل الناس وفضلهم بما كان في قلوبهم، فقال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب، أطهر القلوب، أقرب القلوب إلى الله سبحانه، القلب الذي جمع صفات الخير والإحسان، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الأمي الذي كان يتعبد الله ويخلو بمناجاته قبل أن يأتيه الوحي. وما زال الناس في جاهلية جهلا، كان يخلو بغار حراء ويتعبد فيه الليالي المتتابعة المتواصلة، يخلو بربه سبحانه وتعالى، فقلبه خير القلوب. ونظر الله تعالى إلى أهل الأرض كما في حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم: فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فبعث الله تعالى نبيه في ذلك الحين، اختاره لطهارة قلبه وخيريته لحمل هذه الرسالة، واصطفاه الله تعالى لنفسه. ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير القلوب وأطهر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فجعلهم الله وزراء نبيه، جعلهم صحابة نبيه يقاتلون على دينه، فكانوا خير هذه الأمة قلوبا وأطهر هذه الأمة قلوبا وأحسنهم أخلاقا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء عن ابن مسعود أيضا كما عند ابن عبد البر وغيره أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وحمل دينه، فاعرفوا لهم حقهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. هؤلاء صحابته، من كان مستنا فليستنى بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، من كان متأسيا فليتأس بهم في علمهم وفي أخلاقهم وفي أقوالهم وأفعالهم، فإنهم جمعوا صفات الخير كلها. قال ابن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فقلوبهم أبر القلوب وأطوع القلوب لله جل وعلا، وأعمقها علما، أكثر علما من غيرهم، وأعظم فهما من غيرهم، وأقلها تكلفا، لم يكن علمهم الذي فيه التكلف وفيه المشقة، وأقومها هديا وأحسنها أخلاقا. فمن كان متأسيا فليتأس بمثل هؤلاء الأخيار الذين أثنى الله تعالى عليهم في كتبه في القرآن وفي غير القرآن، أثنى الله عليهم في التوراة وأثنى الله عليهم في الإنجيل، وأخبرنا بذلك بقوله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه، أي صحابته، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الله: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا هو الثناء الذي أثنى الله تعالى عليهم به في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
0: فهؤلاء صحابته أثنى الله عليهم في القرآن وأثنى الله عليهم في الكتب التي أنزلها من السماء قبل القرآن. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، على الكفار أشداء أقوياء شديد بأسهم، وبينهم متراحمون متعاطفون ذليل بعضهم لبعض. أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، مجتهدين في العبادة ومخلصين في ذلك لله، يبتغون الفضل والرضوان من الله جل وعلا، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. سيماهم أي علاماتهم في وجوههم من أثر السجود، أي في وجوههم النور وسيم الصلاح وعلامة الخير، ذلك مثلهم في التوراة. أثنى الله عليهم بهذا الثناء في التوراة، ثم ذكر ما أثنى عليهم به في الإنجيل فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه، فاستغلظ أي غلظ ساقه وقوي، فاستوى على سوقه أي ارتفع ذلك الزرع على سوقه أي على ساق ذلك الزرع وعيدانه. فهؤلاء كانوا للرسول عليه الصلاة والسلام كهذه الفراخ وهذه الشط التي يخرجها الزرع، فإن الزرع إذا قوي خرجت بجانبه زروع صغيرة. وهكذا الصحابة هم كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام كتلك الشط حول الزروع، آزروه وقووه وناصروه وصبروا معه في تبليغ دين الله. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، قال الله: ليغيظ بهم الكفار. جعل الله الصحابة بهذه الصفة ليغيظ الكافرين. قال الإمام مالك رحمه الله: قال: فكل من أغاظه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه كافر، لأن الله تعالى يقول: ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ إنسان من صحابة رسول الله إلا وفي قلبه مرض على هذا الدين. ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أناس وعدهم الله بالجنة كلهم من أولهم إلى آخرهم. قال الله سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، تتفاوت درجاتهم. والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية، أي إن الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد صلح الحديبية. ثم ماذا قال الله؟ وكلا وعد الله الحسنى، كلهم موعودون بالحسنى التي هي الجنة، فليس أحد من الصحابة سواء كان من السابقين أو من المتأخرين في الصحبة، سواء كان من أهل المدينة أو من الأعراب، سواء صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلا أو كثيرا، كل صحابي صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو يوما واحدا فهو من أهل الجنة، لأن الله وعدهم جميعا بذلك. فقال: وكلا وعد الله الحسنى. أناس رضي الله عنهم أخبر الله في آيات كثيرة أنه رضي عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم من الصدق من الإخلاص من الحب للدين، فرضي الله تعالى عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كلهم من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. فيا ويل من لم يرضى عمن رضي الله عنه، ويا هول مصيبته إذا سخط على أناس رضي الله تعالى عنهم، أحبهم الله جل وعلا، وعدهم الله بجنته، وصفهم بأعظم الصفات. قال الله سبحانه وتعالى فيهم في بيان لمن يصرف الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: تأمل هذه الصفات الذي وصف بها المهاجرون: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا البيوت، تركوا الأقارب لأجل دين الله، لأجل نصرة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي مخلصون همهم ونيتهم في طلب الفضل والرضوان من الله جل وعلا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذه تزكية من الله لهم أنهم ينصرون الله وينصرون رسوله. ثم قال الله فيهم: أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون حقا، الذين صدقت قلوبهم وصدقت أقوالهم وصدقت أعمالهم. ثم قال في صفة الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي الذين سكنوا المدينة.

0: صح.
1: أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة هي الحاجة الشديدة، فلو كانوا محتاجين أشد الحاجة لقدموا غيرهم على أنفسهم. ذلك الأنصاري أطفأ المصباح وعشى ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وبات وزوجته وعياله جياعا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الله صفة من جاء بعدهم، قال الله: والذين جاءوا من بعدهم، أي سائر الأمة إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه صفة المؤمنين، يدعون للصحابة، يستغفرون لهم، يسألون الله تعالى ألا يجعل شيئا من الغل في قلوبهم لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا ثناء الله عليهم، وهذا ذكر الله جل وعلا لهم في كتابه، أثنى عليهم بأعظم الثناء، وذكرهم بأفضل الذكر، وزكاهم بأعلى أنواع التزكية، أن حكم لهم جميعا بالجنة، وأن رضي الله تعالى عنهم، وأن أخبر أنهم خير الناس، وأثنى عليهم في كتابه القرآن وفيما قبله من الكتب المنزلة من السماء. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، كما أثنى الله تعالى على هؤلاء صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أثنى عليهم نبينا عليه الصلاة والسلام في سنته، وذكرهم بأفضل الذكر، ووصفهم بأحسن الصفات، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس وخير القرون، كما جاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني. وفي بعض الألفاظ: خير أمتي القرن الذي كنت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير هذه الأمة وأعلاها منزلة وأفضلها درجة هم القرن الذي كان فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانظر إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو ملء الكفين، ونصف المد هو ملء كف واحدة. لو أن أحد الصحابة تصدق بمد واحد من الطعام أو بنصف مد، وجاء من بعدهم وتصدق بمثل جبل أحد ذهبا، لكان ذلك المد من ذلك الصحابي رضي الله عنه أفضل.

0: أفضل أفضل وخيرا وأعلى درجة من جبل الذهب ممن بعدهم. إذن لهم منزلة لا يلحقهم فيها غيرهم مهما فعل، فمنزلة الصحبة وشرف النظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنزلة صحبته ومجالسته والإيمان به لا تبلغها منزلة ولا يصل إليها أحد بعمل. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، بل أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الخير لا يزال باقيا في الأمة وأن الحفظ لا يزال باقيا في الأمة ما دام فيهم الصحابة وما دام فيهم اتباع الصحابة ومحبتهم وتعظيمهم. جاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أناس جعلهم الله أمنة للأمة ما داموا باقين، فالأمن والخير باق. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس، انظر إلى بركة وجود الصحابة، حتى تفتح بلاد الكفار بفضل وجودهم. يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ فيقولون: نعم. جاء في رواية مسلم قال: فينظرون فإذا فيهم الرجل الواحد ممن صحب الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل واحد، فيفتح لهم. ثم تغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي هل فيكم أحد صحب الصحابة؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم أحد ممن صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي صحب التابعين الذين صحبوا الصحابة الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال: نعم، فيفتح لهم. وجاء عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح عن واثلة بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزالون بخير ما دام فيكم أحد ممن صحبني ورآني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صحبني ورأى من رآني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من صحبني ومن رأى من رآني. أي الخير متسلسل، ما زال في الناس حب الصحابة واتباعهم وتعظيمهم والاقتداء بهم، لا يزال الخير باقيا في هذه الأمة. فإذا ذهب تعظيم الصحابة ومحبة الصحابة وإجلال الصحابة والتأسي بهم، بمن سيتأسى الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ يتأسون بمن جاء بعدهم ممن قصر عن طريقتهم ولم يسلك سبيلهم بل من خالفهم. ولذا جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، والله لن يكون في قلب إنسان بغض للصحابة إلا من النفاق، وإلا ما هو المبرر لبغضهم ضحوا بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون لنصرة الدين، صبروا على الشدائد، صبروا على حرب كل العرب، صبروا على الفقر، على الجوع، على الهجرة، على الغربة، على كل المشاق. مات أحدهم ولم يجد ما يكفن فيه إلا ثوب يسير إذا غطوا به وجهه بدت رجلاه. كان أحدهم يسرع في الصلاة من شدة الجوع، لا عن جهل ولا عن غباء، ولكنهم كانوا أذكى الناس وأعلم الناس، ولكنهم اختاروا الدار الآخرة. فالذي سيبغضهم أو يعاديهم، ما هو المبرر لبغضهم وما هو المبرر لعدائهم إلا النفاق؟ والله لن يكون بغض لهم إلا من النفاق. فليحذر المسلم أن يكون في قلبه لأحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام غل، فإن المؤمن يكون يوم القيامة مع من أحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، فإذا كنت تحبهم فأنت معهم. قال أنس: والله ما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بمثل هذا الحديث: المرء مع من أحب. قال أنس: فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأرجو أن يجعلني الله معهم. ونحن نشهد الله أننا نحب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام فإننا نحبه ونتقرب إلى الله بمودته والثناء عليه، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. لا يبغضهم إلا مبغض لدين الله. الذي يبغضهم هذا كذب كلام الله وكذب كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وطعن في الدين. لأن الذي يبغضهم أو يطعن فيهم أو يرميهم والعياذ بالله بالكفر أو الفسق أو الخروج من الدين أو الخروج من الإيمان، هذا كذب الله جل وعلا. الله أثنى عليهم في القرآن، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، هو أعلم بخلقه سبحانه، فثناؤه عليهم شهادة لهم بأنهم يموتون على الإيمان. فإذا كان إنسان يبغضهم أو يقول فيهم ما فيه تنقص، هذا رد كلام الله، كذب كلام الله، أيضا كذب كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في الثناء عليهم، بل طعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أصحابه، هل معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب أناسا كما تقول الرافضة والزنادقة مرتدون؟ هل صاحب أناسا منافقين؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله؟ هؤلاء هم أخلاء الرسول وهم أحبابه وهم أصحابه الذين كان معهم حتى مات. الذي يطعن فيهم يطعن في دين الله. هذا الدين، هذا القرآن لم يصل إلينا إلا من طريق الصحابة، هذه السنة، هذه الأحاديث لم تصل إلينا إلا من طريق الصحابة. فإذا طعنا فيهم طعنا في كلام ربنا، طعنا في القرآن، طعنا في السنة، ماذا بقي للناس من الدين يدينون الله به؟ إذا كان هؤلاء الصحابة ارتدوا كما تقول الرافضة، أو أنهم فسقوا أو عصوا أو خالفوا الرسول، هذا القرآن وصلنا من طريقهم، والقرآن حق، ولا يصل إلا من طريق أناس أهل هداية، والسنة حق ولا تصل إلا من طريق أناس أهل هداية. فالطعن فيهم طعن في دين الله جملة وتفصيلا، لا يبقى لنا من كلام الله شيء ولا من كلام رسوله شيء إذا طعنا في هؤلاء الناس رضي الله عنهم وأرضاهم. فحبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أم مبشر رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة أحد وكانوا نحوا من 1500 لا يدخل النار أحد ولا تمسهم النار ولا تصل إليهم فاعرفوا لهم حقهم واعتبروا محبتهم دينا والدفاع عنهم قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يحشرنا معهم وأن يجعلنا في زمرتهم وأن يجعلنا ممن يحبهم ويعمل بمثل أعمالهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقد خلق الله جل وعلا الناس وجعلهم شعوبا وقبائل، والشعوب هي مصطلح أوسع من القبيلة، فالقبيلة تكون في الشعب والشعب أوسع منها. فجعل الله تعالى الناس شعوبا كثيرة متفرقة في بلدان الأرض، وجعلهم قبائل يعرف كل واحد منهم نسبه وصلته وقرابته. ثم قال الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس الفضل لشعب على شعب، وليس لقبيلة على قبيلة، وإنما الفضل بتقوى الله جل وعلا. فأكرم الناس عند الله جل وعلا أتقاهم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى فمن كان لله أتقى فهو أفضل. ومن حكمة الله سبحانه حين جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعاونوا على الخير ويتناصروا عليه، وقد كان للقبائل في الجزيرة عموما فضل عظيم وسبق في نصرة هذا الإسلام وحمله إلى أسقاع الأرض، وكان ممن اختصه الله جل وعلا بالفضل من القبائل، القبائل اليمنية القحطانية الذين شاركوا في فتوحات كثير من البلاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء. وبمعرفة ذلك، معرفة جهادهم وجهدهم ومعرفة فضائلهم، يتذكر قبائل اليمن ما كان لأسلافهم من الفضل ومن النصرة للدين فيقتدون بهم، وإن لم يقتدوا بهم فإنهم لا ينالون من فضلهم وشرفهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قصر به أو من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يسرع به النسب مهما كان. فما يذكر من فضل هذه القبائل، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية نصرة أهل اليمن للدين وما حازوه من الفضل العظيم في ذلك، وفي هذا المقام نذكر وباختصار ما جاء في السنة من فضل القبائل اليمنية وما كان لهم من دور عظيم في نصرة الإسلام، لعل من جاء بعدهم من سلفهم يقتدي بهم ويسير بسيرهم. فأول هذه القبائل، وهي القبيلة التي تشتمل عليها أغلب البلدان اليمنية، قبيلة حمير، وقد ورد فيها فضائل كثيرة، وحمير تشمل أغلب اليمن، فحمير يدخل فيه صنعاء وذمار وإب وبلاد الضالع ويافع وبلاد لحج وعدن وبعض من بلاد شبوة وأبين وحضرموت والمهرة. وهذه القبيلة قد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، وكان لها دور عظيم في نصرة الدين وتقوية المسلمين، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أعطاني فارس وأموالهم ونساءهم وأبناءهم وسلاحهم، أي غنيمة وسبي، وأعطاني الروم وأبناءهم وأموالهم ونساءهم وسلاحهم، وأمدني بحمير، أمدني بحمير نصرة للدين. وهكذا جاء في معجم الطبراني وغيره عن رجل من خثعم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في غزوة تبوك، فاجتمع إليه أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أعطاني في هذه الليلة كنزين، كنز فارس وكنز الروم، وأمدني بملوك من ملوك حمير يقاتلون في سبيل الله ويأخذون من مال الله. كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا في حديث عبد الله بن عمرو عند الطبراني وغيره حين كانوا يحفرون الخندق فعرضت لهم صخرة وصفات شديدة لم يستطيعوا لها فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فقام إليها فجعل يضرب تلك الصخرة قال فضرب ضربة فسمعت هدة فقال الله أكبر فتحت فارس ثم ضرب ضربة قال عبد الله بن عمرو فسمعت هدة أكبر من الأولى فقال الله أكبر فتحت بلاد الروم ثم ضرب ضربة ثالثة قال فسمعت هدة أكبر من التي قبلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا الله بحمير أعوانا وأنصارا يا الله بحمير في رواية قال إني لأرى قصور صنعاء فبشرهم بفتحها وفتح فارس وفتح الروم وأخبر أن الله جل وعلا أتاه بحمير أعوانا وأنصارا. وأخرج الأزدي وابن عساكر في تاريخه بسند جيد عن أبي عن أنس رضي الله عنه قال لما قدمت حمير ومعهم أبناؤهم ونساؤهم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه ألم نكن نتحدث أنه إذا أقبلت حمير بنسائهم وأولادهم كتب الله النصر للمسلمين قال فأبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر أبشروا يا معشر المسلمين أتاكم النصر أي بمن جاء الله جل وعلا بهم من رجال هذه القبيلة الذين قاتلوا عن الإسلام ودافعوا عنه هم الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله جعل لي ما أمامي أي الشام مد غنيمة وجعل لي ما خلفي أي اليمن مددا هم الذين أشار إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إني أجد نفس الرحمن منها هنا ونفس الرحمن أي تنفيسه سبحانه وتفريجه عن المؤمنين منها هنا وأشار بيده إلى اليمن هكذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ذي مخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الملك في حمير فنزعه الله منهم وجعله في قريش وسيعود إليهم سيعود إليهم في آخر الزمان كما جعل الله تعالى الملك في قريش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده وما ذاك إلا إذا ساروا على طريق سلفهم وجاهدوا في سبيل الله سيكتب الله جل وعلا لهم الخير هذه القبيلة هم الذين يخرج منهم 12,000 في آخر الزمان فإنهم يخرجون من عدن وعدن حميرية قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد يخرج 12,000 من عدن أبيا ينصرون الله ورسوله هم خير من بيني وبينهم خير من بيني وبينهم أي خير أناس بعد جيل الصحابة هؤلاء الذين يخرجون من هذه القبيلة ينصرون الله ورسوله من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة النبوية قبيلة همدان وهمدان تشتمل على محافظة عمران والجوف وكثير من بلاد حجة جاء في صحيح البخاري أصله في البخاري وفي زيادات عند الطبري وغيره عن البراء بن عازب قال بعث الرسول عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى همدان يدعوهم إلى الإسلام ولم يأمره بقتالهم فبقي فيهم 6 أشهر ولم يجيبوه قال ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث علي رضي الله عنه وبعث معه كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى همدان. قال فلما سمعوا بذلك تهيأوا له، فقدم علي رضي الله عنه وأمر خالدا أن يرجع إلى المدينة ومن كان معه، ومن أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليبقى. قال البراء فكنت في من بقي وعقب مع علي، فصلى بنا علي صلاة الفجر، ثم قام بعد الصلاة وجمع الناس فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من الإسلام. قال فأسلمت همدان كلها، فبعث علي رضي الله عنه بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن همدان أسلمت، فخر ساجدا حين وصله الكتاب وجعل يقول السلام على همدان السلام على همدان. وهكذا في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على الناس في القباء، يطوف على الناس في الموسم أي في الحج، فيقول من يؤويني من ينصرني، إن قريشا منعوني أن أبلغ دين ربي. قال فأتاه رجل من همدان قال نحن نؤويك يا رسول الله. قال أولقومك منعه، هل لهم قوة ومنعه ينصرونني؟ قال نعم، ولكن إني أخشى أن يغفرني قومي، أي ألا يفولي بالعهد، ولكن سأذهب إليهم وأشاورهم وأوافيك في العام القابل. قال جابر رضي الله عنه فسبقت الأنصار وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، قبل أن يأتي موسم الحج من العام الثاني، أراد أهل همدان نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وإيواءه. هكذا من القبائل التي ورد فضلها في السنة، وفضل عظيم، قبيلة مذحج. ومذحج تشتمل على كثير من بلاد شبوة، وعلى بلاد البيضاء وهي أصل مذحج، وعلى بلاد مأرب، وبلدان من بلدان أبين. جاء في حديث معاذ رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الخيل، فدخل عليه عيينة ابن حصن قال يا رسول الله أنت أعلم بالخيل مني وأنا أعلم بالرجال منك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن خير الرجال؟ قال رجال. قال خير الرجال رجال يتقلدون سيوفهم ويضعون رماحهم على خيولهم، يلبسون البرود من أرض نجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام بل خير الرجال رجال ذي يمن، وأكثر قبائل الجنة مذحج، أكثر من يدخل الجنة من القبائل، أي أكثر عدد لقبيلة معينة في الجنة هم مذحج. وهذا فضل عظيم، وما كان وما ذاك إلا بإيمانهم واتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا أكثر قبائل الجنة. من القبائل اليمنية التي ورد فضلها قبيلة النخع، وهم في بلاد أبين. جاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل هل أحد من أصحابك يستطيع أن يقرأ كقراءتك؟ قال هذا علقمة، علقمة بن قيس النخعي رضي الله عنه ورحمه، أبرز تلاميذ ابن مسعود. فقال بعض أصحاب ابن مسعود أتقول إنه علقمة وهو لا يؤدي كقراءتك أو نحو ما قال؟ قال لو شئت أن أخبرك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه لأخبرتك. جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بيان ما هو الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يثني على النخع ويدعو لهم حتى تمنيت أن أكون رجلا منهم لثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ودعوته لهم. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، هكذا من القبائل اليمنية التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الأشعريون، والأشعريون من الحديدة من بلاد تهامة، وقد جاء فضلهم كثيرا في السنة. فمن ذلك أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى: هم هذا وقومه، هذا وقومه. جاء في رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم أناس من اليمن، من كندة، ثم من السكون، ثم من تجيب. وهذه قبائل من قبائل بلاد حضرموت، كندة والسكون وتجيب كلها في بلاد حضرموت، والأشعريون في بلاد الحديدة، هم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. هكذا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا أي لم يبق معهم إلا طعام قليل وهم في الغزو في الجهاد، أو قل طعام عيالهم في المدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم. ويا له من فضل عظيم، يثني عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم منه وهو منهم. جاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل بحسن أصواتهم ولو لم أرهم حين نزلوها بالنهار. إذا نزلوا في الغزو في أماكن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم منازل الأشعريين وأماكنهم بحسن أصواتهم وقراءتهم للقرآن. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع لأبي موسى الأشعري ويقول: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وهكذا مما جاء في مسند الأحمد، في مسند أحمد بإسناد صحيح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقدم عليكم غدا هم قوم هم أرق قلوبا وألين أفئدة. قال: فقدم وفد الأشعريين أبو موسى وأصحابه فجعلوا يقولون وهم في طريقهم قبل أن يصلوا المدينة: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وهكذا جاء في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كما في حديث أسماء بنت عميس: قال لكم هجرتان، أي للأشعريين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا من الحبشة إلى المدينة ووصلوا والنبي عليه الصلاة والسلام يقسم غنائم خيبر، فقسم لهم من غنائم خيبر وهم لم يشهدوها، ولم يقسم لأحد لم يشهد خيبر إلا للأشعريين، إكراما لهم وبيانا لفضلهم. هكذا من القبائل اليمنية التي ورد فضلها في السنة قبيلة المعافر وهم في بلاد تعز. فقد جاء في حديث أبي ثور الفهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بثياب من ثياب المعافر فأخذها أبو سفيان، قال: فلعن هذا الثوب ولعن من صنعه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنهم فإنهم مني وأنا منهم فإنهم مني وأنا منهم وقد كان للمعافر الجهد العظيم والأثر الكبير في كثير من الفتوحات الإسلامية وكثير منهم شارك في فتح بلاد مصر ولا يزال المعافر فيها العلماء والمحدثون في بلاد مصر عبر الزمان. وهكذا قبيلة السكاسك ورد فضلها في السنة وهي أيضا من بلاد تعز مما يلي بلاد الضالع. فكل هذه البلدان تسمى السكاسك أثنى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرهم. وهكذا كثير من القبائل اليمنية التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها وبين نصرتها للدين، ومنها ما لا يتسع المجال لذكره في هذا المقام، ولكن هذه كانت أمهات القبائل وأشهرها التي نصرت الإسلام وأثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم فإذا سار أحفادهم وذراريهم على سيرهم ونصروا هذا الدين وسعوا في رفعته نالهم هذا الشرف ونالهم هذا الفضل، وحق لهم أن يفرحوا بهذا الفضل العظيم. ومن لم يسر على طريقهم ولم يسلك دربهم وتخلى عن نصرة الإسلام فلا ينفعه هذا الفضل ولا تشمله هذه المناقب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فعلى أهل اليمن أن يعرفوا أنه قد كان لهم دور كبير في نصرة هذا الدين وأعز الله تعالى بهم الإسلام، فليكونوا كذلك وليسيروا على ما سار عليه سلفهم سواء من القبائل اليمنية أو من غيرهم ممن نصر الله جل وعلا به الإسلام حتى يحوزوا هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم قو عزائم المسلمين لجهاد الرافضة الزنادقة المعتدين. اللهم اخذل الرافضة واهزمهم شر هزيمة. اللهم اهزمهم، اللهم اضرب عليهم الذلة والمسكنة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وسلط عليهم عبادك المؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
2: وهذه عدة أوراق يسأل يقول هل سمعت بالحرب التي تقام الآن على قبائل قيفة؟ وأخي يقول ما موقفنا تجاه ذلك؟ أنا سمعت سماعا قليلا، لم أسمع سماعا مفصلا عنه، لكن سمعت أن الحوثي هذه الأيام يحاصرهم، يحاصر بعض القرى في رداع، وأنهم قاوموه. نسأل الله تعالى أن يعينهم، نملك لهم الدعاء، ولا مثل هؤلاء واجب على من يهمه الأمر، واجب عليه من يساندوهم. هؤلاء سيكسرون الحوثي، هناك قبائل فيهم خير، فيهم حب للسنة، فيهم بغض للرفض، قبائل سنة ما يعرفون التشيع ولا الرفض من زمن قديم. كثير من القبائل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي ما عرفوا الرفض، نشأوا على السنة. فمثل هذه القبائل لو وجدوا مساندة ستتشجع القبائل الأخرى، وإذا تشجعت القبائل الأخرى سيكسرون الحوثيين. من هم الحوثيون؟ الحوثي قد يستطيع يهدد بصواريخ لبعض الدول، نعم يهدد دول بعيدة أنه يرمي مطاراتهم، يرمي موانئهم، يرمي بنوكهم، يخافون منه. لكن القبائل ما تنفع عندهم هذه الصواريخ، حتى لو رمى إلى جبالهم إلى قراهم بإذن الله تعالى ما يضرهم. فهؤلاء تقويتهم ومساندتهم ودعمهم أضر على الحوثي من بناء جيوش مرتبة خارج المناطق التي هو فيها، لأن الجيوش التي هي في مناطق أخرى ليست في مناطق سيطرته هذه مشروعها طويل. أولا تبدأ ببناء الجيوش وتسليحها ويحتاج إلى مدة طويلة، ثم بعد ذلك حرب، طلعوا جبل نزلوا جبل، سقطت التبة استعادوا التبة، 10 سنين في التبة تلك وفي الجبل، تعب هذا الحرب. لكن الحرب من داخله توفير، توفير كبير جدا. يقوم له ناس من القبائل يضربونه، قبيلة في هذه المنطقة وقبيلة في هذه المحافظة وقبيلة في هذه المحافظة، والقوات التي من الخارج تساند بالمهاجمة، يمدونهم بما يستطيعون بالإنزال الجوي بالطائرات. هذا والله يكسر الحوثيين. فيا ليت أن أهل الشأن سواء الدولة وفقهم الله ومن فيها من المسؤولين والألوية أو كان التحالف الذي يحارب الحوثيين، يا ليت يشجعون هذه القبائل ويقفون معهم ويساندونهم، فهذه كسرة للحوثيين. الذي يكون من الداخل يكسره. لما اختلف معهم الرئيس السابق في آخر أيامه يومان ثم قتل، كان الناس تجرأوا على الحوثي. أخبرني بعض الأخوة قال كان الطقم من أطقم الحوثيين يمر في الطريق فيقفز إليه العامة يسحبونهم من على الطقم إلى الأرض، وكان ذلك عقب المولد. قالوا كانت بعض السيارات فيها الطلاء الأخضر وشعارات الحوثي، ذهبوا مباشرة قالوا ازدحمت المغاسل، كل واحد يغسل سيارة، فما يريد إظهار أنه كان مع الحوثيين. لماذا؟ من الداخل كسرة للظهر. أما الحروب التي تأتي كما سبق من خارجه عبر الجيوش فهذه طويلة الأمد، لأن الحوثي هو مجهز، هم يأتون يهاجمون وهو عنده متارس عنده أسلحة وعنده جنود، هم يهاجمون وهو يتصدى لهم، وربما يستمرون في منطقة واحدة سنين. كما تلاحظوا الآن هذه الجبهة التي في هذه المناطق لها في بعضها 5 سنوات ما تحركت شبرا، لكن من داخله حرب بإذن الله ناجحة ومختصرة وبأقل التكاليف، سواء التكاليف المادية أو البشرية أقل. أما قبيلة واحدة تقف في وجه الحوثي فماذا تصنع؟ سيحاصرهم، يتفرغ لهم، جمع لهم الجيوش من كل الجبهات ونصب لهم 5 أو 6 دبابات في كل جهة وسامهم سوء العذاب، وفي التالي يلجؤون إلى مصالحته وتطبيق ما يريد منهم. فأولا نحن نحث أنفسنا جميعا على الدعاء لإخواننا هؤلاء الذين يقاتلون الحوثيين في هذه الأيام، ندعو الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يقوي عزائمهم، ندعو الله لهم. وفي نفس الوقت نحث من له الأمر أن مثل هذه المواقف يجب أن تستغل، يجب أن تستغل وأن تشجع هذه القبائل السنية التي قد بدأت بمحاربة الحوثي. الناس كارهون للحوثيين، الناس لا يطيقونهم، معهم شرذمهم أتباع لهم، وإلا عامة الناس مكرهون، الذي يحضر معهم ويكثر سوادهم في بعض المواقف التي قد يراها المسلمون يحضر معهم مكرها مجاملا لا موافقا مغلوب على أمره. يقول: أنا إذا لم أحضر معهم أساء بالظن وربما آذوني، فيحضر معهم لأجل أن يسلم، وإلا فهم قليل. والله إنهم قليل استبدوا بالأمر على الناس وأذلوا المسلمين. فإذا شجعت هذه القبائل وشجعت القبائل الأخرى التي تليها وتساندها، سيتشجع الناس على الحوثيين ويقومون لهم. ولا نصر إذا أرادوا النصر إلا بمثل هذه الطرق، أما أنهم يظنون أنهم يزحفون عليه من الجبهات فهذا إلا أن يشاء الله، لأن معه الآن قوة قاتل وعنده جنود محصنون وجاهزون للدفاع. لكن التحرير هو يكون من داخله. وقد حصل مثل هذه المواقف كثير، وما حصل ذاك التفاعل المطلوب معها. فنسأل الله تعالى أن يلهم الجميع رشدهم، وأن يوفقهم لمساندة هؤلاء الذين يجاهدون الحوثيين. وأيضا نسأل الله تعالى لإخواننا الذين يجاهدون الحوثيين في هذه الأيام، نسأل الله لهم النصر والثبات والإعانة، فهم في خير عظيم. وهذه محاولة عظيمة منهم، عسى الله تعالى أن يؤيدهم بنصر من عنده، فالله على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.